في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمع العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مراة وعنده ابن، والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعنو بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد، في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد. طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما يقولوا ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد ان حتحبل بسيدنا المسيح، حتولده. قال لها يا عذراء مريم، انت حتحبلي بالروح القدس، وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي، ويعطي الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من اجداده للابد للاخير. يعني ليش السؤال هنا، ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ إحنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه، الله عنده خطة إلهية

كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في في في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات، ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل كيف ما نقوله. بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبدوا الله، والشعب هذا لما يعبدوا الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان. هنا هو التجسد، الانسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لان لو من انسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير او مش جاهز انه يدير القصد متاع الله اللي من الاول مذكور، او من الاول كان مخطط لله للخلاص او لفداء الناس. قلت اخواتي ناخذكم في استراحه قصيره وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتهم مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس، يعبدوه مباشرة وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمونه احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما جي نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل روح القدس، الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى، ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت و و و وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان، واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على ناس، لكن إذا عندكم أنتم أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان اللي حندعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أنا كنت نشيطة، بتحرك كتير، وكان طول الوقت عندي طاقة، لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل إنه في يوم من الأيام إني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني إنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً، اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجة دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي، وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم؟ وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
3: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
2: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: غالبا احنا البنات لما بيبقى عندنا مناسبه مهمه بنفتح دولاب اللبس وننزله كله على السرير ونبتدي ندور فيه ونشوف ايه الحلو اللي ينفع نجربه، ايه اللي مش حلو نتخلص منه، حسب بقى ضاق وسع قدم ما بقاش على الموضه بنتخلص منه ونتحمس ننزل نشتري لبس جديد ندخله لدولابنا. كمان افكارنا محتاجين نعمل فيها كده، من وقت للتاني محتاجين ندعبس وندور فيها ونشوف ايه الافكار القديمه المغلوطه الباليه البايظه نتخلص منها ونرميها وندخل لأذهاننا أفكار جديدة صحيحة مظبوطة نعيش بيها. أناقة مظهرنا مهمة لكن الأهم بكتير أناقة أفكارنا، ودي بس مجرد فكرة.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: حقيقة النسبية اللي الناس بتقولها النهاردة وبتنادي بيها حقيقة هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هي مشكلة الأخلاق. يعني علشان أعرف الصح من الغلط أو أعرف الحقيقة أو أعرف الأخلاق أنا مش هعرف أقيس، لأن ما عنديش أي مقياس، كل شيء نسبي. فدلوقتي هيكون قتل الأطفال ممكن يبقى في حتة تاني كويس، مش حاجة وحشة، أو ممكن أنه يكون القتل أو ممكن يكون أي نوع من أنواع الحاجات اللي بنقول عليها شر هتكون في الحالة دي ما نقدرش نحكم عليها ونقول إن هي شر. معنى الكلام ده إنه وارد جداً إن يكون واحد زي هتلر راجل بريء مفيش أي مشكلة لأن النسبية ممكن تبرأه. واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن نبرأها هي حضارات كتيرة قوي قامت بأفعال غلط وشر كتير. الخلاصة إنه من غير وجود مقياس ولو كل شيء نسبي مفيش حاجة اسمها أخلاق، مفيش حاجة اسمها صح وغلط، يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
1: النفسية محتاجة أمان. الأمان واحد من الاحتياجات النفسية الأساسية اللي كلنا بنعيش ندور عليها. فأوقات بنحط أماننا بالكامل في المادة، وأوقات تانية بنحط أماننا في العلاقات. وتبدأ المشكلة لما نحاول نستمد الأمان من العلاقات بصورة مرضية. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي مليانة بالأمان، فمش هكون خايف إن الطرف التاني يبعد أو يخون أو يغدر، لكن مطمن لأن العلاقة فيها أمان. كمان عايز أقول إنه العلاقات كل ما كان فيها حدود وحدود صحية، كل ما كان عندي قدرة إني أدي مساحة للطرف التاني إنه يخرج للمجتمع ويتعامل ويكون علاقات أوسع وأبعد مننا. لو عرفنا نحط الحدود دي نلاقي علاقاتنا مليانة بالأمان الصحي. عايز أقول كمان إن إحنا أوقات بنحاول نستمد الأمان عن طريق إننا نسيطر على الطرف التاني. وإنت لو بتسيطر عليك في العلاقة بحجة صداقة، بحجة الحب، بحجة إن بيتخاف عليك، أرفض ده، لأن الدافع الخفي هو محاولة استمداد الأمان من وجودك. أرفض إنه يتسيطر عليك. كمان عايز أحكي وأقول إن العلاقات بتؤمن بمبدأ النمو التدريجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما كان في أمان في العلاقة كل ما كان في انفتاح، وكل ما كان في أمان كل ما كان في خطوات لقدام. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي بعيدة عن الاستنزاف وبعيدة عن السيطرة. عيش علاقات صحية هتلاقي أمان حقيقي.
2: الثامن.
3: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
4: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
3: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سبع.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.

ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.

0: هل ملك مختلف عن أي ملك؟ يا ترى إيه اللي إحنا عايزين نفهمه؟ وهل المقولة دي صحيحة ولا خاطئة؟ تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الأسيس نادر نبيل. أهلا بك أسيس.
1: أهلا يا نادر، إزيك؟ الأخبار؟
0: تمام، مبسوطة بوجودك، بقالك كتير ما جيتش معايا في البرنامج.
1: أنا بنبسط كل مرة بقى معاكي، بيبقى وقت رائع يعني، وفرصة أنه نتكلم عن أهم شخص بالنسبة لنا والنسبة لكثير من البشر، يعني شخص المسيح يسوع.
0: وزي ما كنت بحكي كده أسيس، إحنا بنفضل نحكي وبنفكر إن إحنا خلاص قلنا اللي عندنا عنه. أتاري الكلمات والمواضيع والحديث عنه لا نهاية لي، فأنا ببقى واقفة حاسة إني منبهرة. أنا كنت لسه بكلم حضرتك قبل ما ندخل البرنامج، بقول لك كل ما أقول إن الموضوعات خلصت اللي هتكلم فيها عن المسيح، ألاقي إيه ده، في مواضيع تانية ينفع نتكلم فيها عنه، وكأني مفيش نهاية للكلام عنه.
1: 100% يعني شخص المسيح يسوع من الشخصيات اللي مهما نتكلمنا ومهما نقولنا ومهما يعني شاورنا على حاجات فيه، زي ما انت بتقولي بالظبط كده، مش بيخلص الكلام عنه، لانه ببساطة هو مش شخص عادي زي بقية البشر. البشر مهما كانوا كويسين ومهما جم برسالات مختلفة كويسة وغيره، او حتى انبياء او غيره، فهم في الاخر بشر في نهاية الحكاية بتاعتهم، يعني هم محدودين في الآخر. فهتقولي شوية حاجات كتير، حتى قلت حاجات كتير، بس في الآخر الحاجات دي هتخلص لأنهم محدودين. لكن يسوع المسيح يختلف عن كل البشر، ما اللي نقدر نقوله عنه ما بيخلص، وكل ما نقرب منه أكتر ونقرأ عنه أكتر ونختبره أكتر في حياتنا، بنكتشف أمور عظيمة جدا جدا جدا. فما بيخلص، لأنه هو مش زي بقية البشر.
0: بتفق معاك جدا يا أسيس، وواضح أن الكلام مش بيخلص عنه، مش علشان إحنا عندنا كلام عنه، لكن لأني هو زي ما كنت حضرتك بتقول هو غير محدود، فعدم محدوديته بتقول إن ينفع نتكلم ونشوف مواضيع كتيرة جدا مرتبطة بيه، لأن هو رب الحياة، فهو مرتبط بكل حاجة في الحياة. لو حكيت لي أكتر عن مين هو المسيح اللي جه علشان يقول عن ملكوت جديد، نقدر نقول هو مين هو؟
1: يعني باختصار شديد، انا احب في النقطه دي اصلح بعض المعلومات اللي اتقالت عن المسيح، او مش عن المسيح، يمكن عن المسيحيين كمان بشكل خاطئ، وربما يكون في بعضها يعني عن دون قصد، مرتبطه بالوهيه المسيح. احنا بنؤمن ان المسيح هو الله، هذا هو ايماننا المسيحي وش كده يعني. ولكن الصورة الخاطئة اللي متاخدة عننا كمسيحيين، وهي صورة خاطئة وصورة مشوهة وصورة مش حقيقية، واحنا مش بنقولها ولا نؤمن بيها، انه احنا ألهنا الانسان يسوع المسيح، ان المسيح نبي جي الى هذه الارض، واحنا من كتر ما حبناه قوي قوي قوي قوي، وقال حاجات محدش قالها زيه، وعمل حاجات محدش عملها زيه، فمن كتر محبتنا ليه كمسيحيين ألهناه وعبدناه وحولناه من انسان الى اله ومن نبي الى الله وعبدناه. الحقيقه دي، الصوره دي كده على بعض غلط، احنا لا نؤمن بهذا الكلام، وده مش ايماننا، ودي مش قصتنا مع المسيح يسوع. لكن العكس بالظبط هو اللي بنؤمن بيه، انه طبعا الفكره الاولانيه دي لو احنا نؤمن بيها نبقى غلطانين. احنا ما ينفعش بني ادم عاقل يقبل الفكره دي انه يعبد بشر، لو هو مجرد بشر، حتى وان كان نبي عظيم، يعني لو بعض الناس بتعتبره نبي عظيم، بس في الاخر هو بشر. فالانبياء احنا مش بنعبدهم. فحتى بالمنطق وبالعقل ما فيش انسان بيؤمن بوجود الله يوافق على الفكره دي. فانا مش عارف ازاي يعني ازاي بنصدق انه في ناس ممكن تكون بتعبد بشر. لو انا بعبد بشر يبقى انا مش بعبد الله، لكن احنا كمسيحيين بنعبد الله الاله الواحد،

0: فكنا بنعبد الله، يبقى مستحيل في نفس الوقت نعبد بشر حتى وإن كان البشر ده نبي عظيم، مستحيل. فالفكرتين دول متناقضين مع بعض يعني بالمنطق يعني، ما تتقبلش.
1: فيتقبلون ان احنا المسيحية بتؤمن بالله وبتعبد، والمسيحيين بيعبدوا الله، ففي الحالة دي تلقائيا فكرة ان احنا ألهنا المسيح تتلغي.
0: برافو عليك.
1: يا اما هتقولوا لنا احنا اللي من حبنا ليه عملناه اله، لكن هو ما كانش كده، ففي الحاله ديت انتوا كانكم بتقولوا لنا احنا لا نعبد
0: الله، لا نعبد الله، بنعبد بشر. وفي الحاله دي يبقى احنا غير مؤمنين بالله، ودي مش حقيقي. احنا بنؤمن بالاله الواحد وبنعبده ومش بنعبد حد معاه تاني، يعني لا نشرك به احدا يعني. لكن ببساطه خالص، احنا لا نؤمن ان المسيح بشر وألهناه. احنا نؤمن ان المسيح هو في الاصل الله الذي نعبده جميعا الواحد، وقرر هذا الاله ان يأتي الى هذه الارض متجسدا في صورة جسد نشوفه. ببساطة خالص طبعا
1: أنا
0: الفكرة
1: مش
0: دي
1: عارفة هي ليه الفكرة دي يعني مش مستساغة للناس، يعني الغير مسيحيين ليه معصلاجة معهم رغم ان هي فكرة بسيطة. الله قصد بكامل ارادته وبكامل قدرته انه يتجسد في صورة انسان ويجي وسطينا في شخص المسيح. ليه معصلاجة؟ ليه؟
0: هي بيني وبينك يا ريديا، مش بيني وبينك قوي يعني، احنا لكن يعني هو اللي اقصده انه هي الفكرة يعني اي حد شايف ان الفكرة دي صعبة بصراحة، يعني انا بقدر انه يبقى شايفها انها صعبة، وان كانت انا هقول دلوقتي منطقية وتحصل في حاجات تانية شبهها احنا بنقبلها، هقولها كمان شوية وبتحصل، فاشمعنا قابلين دي مش قابلين دي، هقول كمان شوية الحكاية دي. بس لو في حد بيسمعنا دلوقتي او يشوفنا شايف يا جماعة صعب قوي ان ربنا ياخد جسد وينزل على الارض، انا بقدر السؤال ده جدا، وبقدر ان صعوبة فكرة زي كده، لانها فكرة معجزية بصراحة، يعني هي مش فكرة طبيعية، فاهمة يعني؟ مش فكرة، مش ده الطبيعي اللي المفروض يحصل، هو ربنا عمل حاجة فوق طبيعية.
1: طب ماشي، ما احنا متعودين على ربنا من ساعة الخليقة، من ساعة ما خلق الكون ده كله وخلقنا احنا كبشر في آدم وفي حواء، اني بيعمل حاجات غير طبيعية.
0: لا، هو مش بس بيعمل حاجات فوق طبيعية، هو الطبيعي بتاع ربنا انه يعمل فوق طبيعي،
1: لان هو فوق طبيعي،
0: لان هو فوق طبيعي. فلو هو بيعمل الطبيعي بتاعنا ما يبقاش ربنا.
1: طيب، يبقى إذن بما اني بأؤمن بالله الفوق الطبيعي، وهو من ساعة ما خلق الإنسان وبدأ يعرفه الإنسان معرفة شخصية، يعرف الله ويؤمن بوجود الله اللي خلقه، وإحنا عارفين أن الله بيعمل حاجات فوق طبيعية، ليه باجي عند الحتة اللي بنعتبرها فوق طبيعية وأقول لا ربنا ما يعملش؟
0: متهيألي لأنه برضو بيتاخد صور مش حقيقية عننا كمسيحيين، وصور مشوهة وخاطئة، من ضمنها مثلا إن إحنا اللي ادعينا على المسيح إنه هو الله، لكن هو جماعة ما قالش كده عن نفسه. أنتوا جبتوا منين الكلام ده؟ هو ما قالش أنا الله فاعبدوني، هو ما قالش كده. فأنتوا كمسيحيين اللي ادعيتوا عليه الكلام ده، فدي مثلا من ضمن الأفكار اللي بتقول اللي انت بتقوليه يعني. بس الحقيقة لما نخش جوه الكتاب المقدس، هل عندنا دليل في اللي قاله يسوع المسيح واللي في اللي عمله يقول ان هذا الشخص هو الله الذي قرر ان يدخل الزمان والمكان وتجسد؟ مش احنا اللي بندعي، احنا الفكرة دي فكرة فوق طبيعية زي ما احنا بنقول، فبالتالي مش هتيجي على بال بشر يعني، حتى لو حبينا ندعيها مش هنعرف نجيبها، لازم هو يعملها ويوريها لنا ويقولها لنا ويشرحها لنا عشان نفهمها. لكن مش الطبيعي ان انا ألف فكرة انا شفتها قبل كده، فاهمة؟ لكن حاجة ما حصلتش في التاريخ، هجيبها منين؟ هألفها منين؟ فدي مش تأليفة مننا، ده المسيح نفسه قال كده. فنبص كده سريعا يعني في الكتاب المقدس،
1: يلا بينا.
0: المسيح قال أنا الله ولا ما قالش. يوحنا مثلا إنجيل يوحنا أصحاح 8 وعدد 58، طبعا إنجيل يوحنا أكتر إنجيل اتكلم عن المسيح يسوع في ألوهيته. فقال في يوحنا 8:58 قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. بين المسيح وإبراهيم آلاف السنين، وهو اتولد بعد إبراهيم بآلاف السنين. يعني إيه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن؟ هو مش بيتكلم هنا على إنسان عادي، هو بيتكلم على شخص موجود قبل إبراهيم منذ الأزل. طب نتيجة الكلام ده إيه؟ نتيجة الكلام ده إيه؟ اليهود عملوا إيه مع المسيح لما بيقول لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن؟ فهموا الجملة دي إزاي؟ عارف عملوا إيه؟ نكمل بقية الآية. يقول: فرفعوا حجارة ليرجموه. معنى الكلام ده إن هم فهموا الجملة دي
1: إنك أنت بتقول على نفسك إنك الله.
0: الله، لأن أنت موجود من قبل إبراهيم، يعني أنت بتقول أنت موجود منذ الأزل، يبقى أنت بتقول عن نفسك إن أنت الله. الله دي بالنسبة لليهود تجديف، إن إنسان يقول عن نفسه والله ده تجديف. فنتيجة التجديف يرجم، ده حسب الشريعة. فرفعوا حجارة عشان يرجموا. فاليهود اللي هم أعداؤه، اللي هم ما كانوش قابلين رسالته، مش مش مش مش تلاميذه بقى، يعني لو احنا تلاميذه فهنقول متحيزين ليه، لكن دول أعداؤه، فهموا ايه من كلامه؟
1: ان هو بيقول على نفسه ان هو الله.
0: يبقى دي مش تأليفة مننا، المسيح قال كده. شاهد تاني، يوحنا 15 وعدد 18 بيقول كده: من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. واضحة قوي دي بقى، يعني هنا برضو حاولوا يقتلوه لأن هو قال عن نفسه عادل نفسه بالله، وقال ان الله ابوه. واضحه مش احنا برضو؟ شاهد اخير يعني في اللي قاله، طبعا في شواهد كتير قوي بس عشان الوقت اقول شاهد اخير. اثناء المحاكمه في متى لما كانوا بيحاكموه في انجيل متى صح 26 وعدد 64 و65، لما كان بيلاطس بيساله: هل انت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: انت قلت. قال: تجدف أنت تجدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود.
1: يعني أنت قلت عن نفسك أنك الله،
0: مش محتاجين شهود أنه أن أنت بتؤله أو بتقول عن نفسك أنه. فكل دي شواهد إحنا ما ألفناهاش، هو قال عن نفسه كده. أين قال الله، أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ أو في التلات شواهد اللي أنا قلتهم دول، وشواهد تانية كتير غير بقى أعماله. عدي بقى أعماله اللي مش مجرد معجزات، أعمال ألوهية حصرية. خلق لعازر بعد أن أنتن 4 أيام، هذه ليست قيامة، هذا خلق. مولود أعمى بدون عينين وبدون شبكية يرجع له عينيه والشبكية، هذا خلق. يقف قدام البحر والأمواج ومش يطلب إنها تسكت، يؤمر إنها تسكت. مين ده اللي ليه سلطان؟ حتى تلاميذه استغربوا، قالوا كده البعض: هو مين ده اللي هو له سلطان على الطبيعة وبيسكتها وبتسمع كلامه؟ مين ده اللي الطبيعة تسمع كلام مين غير اللي خلقها؟
1: صح، غير اللي خلقها.
0: فاحنا مش مألفين الفكرة دي، دي فكرة موجودة قالها المسيح وعملها.
1: تعالى نطلع لفاصل ونرجع نكمل تاني، وخليكم معانا. قالوا عن المسيح جه يدعو لملكوت جديد. ايه الملكوت الجديد؟ قلنا بس الاول مين هو المسيح ومين هو في ايماننا المسيحي باثبات ان هو الله الظاهر في الجسد. تعالوا نخرج فاصل ونرجع نكمل مع بعض.

0: التسبيح والحمد على راديو سمر.
1: رجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين مع بعض في قالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ومعكم ليديا فرحان. ولسه بنتكلم عن المسيح، وكنا بنقول مهما تكلمنا عنه ولا الكلمات بتخلص ولا المواضيع بتخلص ولا تعبيراتنا البشرية المحدودة بتوصف قد ايه هو شخص فريد، شخص ملوش زي، شخص عظيم. قبل الفاصل كنا بنحكي عن ازاي هو نفسه المسيح هو الله، وعشان كده الكلمات مش بتعبر عنه. ليه؟ لأن هو الله الغير محدود. الأسيس نادر نبيل دي في الحلقة النهاردة كنت بتحكي معايا عن قبل الفاصل عن ان في ما يثبت كتير جدا عن هو، ما قالش ممكن يكون مباشرة، لكن قال حاجات كتير في مواقف كتيرة ان هو الله، وصفاته وأعماله كانت بتثبت ان هو الله. لكن ايه ارتباط دوت بفكرة اني يدعو لملكوت جديد، يعني او فكرة اني هو جاي بدعوة اساسا؟ يعني يقول لك كل نبي جاي بالدعوة بتاعته، كل نبي جاي مش بس بالدعوة بتاعته لكن جاي كمان لناس معينة يعني. فإيه في ضوء وإحنا بنتكلم عن المسيح، هل جه ليدعو دعوة محددة لملكوت محدد بشكل معين جديد ما كانش موجود قبل كده ولا كلام عنه في العهد القديم مثلا؟ هل جه لقوم معين، لناس معينين؟
2: يعني وإحنا بنتكلم عن المسيح، لو بنتكلم عنه كنبي، الكلام هيختلف خالص واحنا بنتكلم عنه كالله الذي ظهر في الجسد. فزي ما قلنا انه المسيح هو ليس نبي، ليس مجرد نبي، هو جزء من دوره النبوة طبعا، بس هو ليس مجرد نبي، ليس مجرد انسان عادي كباقي الانبياء اللي جم بملك. وهنقول حالا طبيعة ملك المسيح ازاي تختلف اختلاف كلي عن ملك وملكوت اي نبي اخر. لكن احنا بنتكلم عن المسيح زي ما قلنا انه الله الذي قرر ان يأخذ جسد. وزي ما قلنا مش بس عندنا ادلة يعني كتابية على الحكاية دي ان المسيح قال كده او عمل كده، لكن زي ما كنت بقول من شوية انه في ادلة منطقية، في ادلة منطقية انه الله ينفع يعمل كده، لانه برضو بالعقل والمنطق لازم اقبل الفكرة. ايه الادلة المنطقية اللي بتقولي انه الله ينفع يعمل كده، ينفع يأتي الى هذه الارض في صورة جسد؟ مبدئيا احنا كلنا مقتنعين بمختلف ايماننا ومعتقداتنا ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة، دي مبدئيا يعني. فدي حتة متهيألي مش محتاجة مناقشة قوي. اذا انا مش مؤمن ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة يبقى انا مش مؤمن بربنا اصلا، يبقى لان كده بقلل من قيمة الله ومن قدرته الى اخر هذا الكلام. فاحنا متفقين كده كاساس ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة، فمنفعش تسأل السؤال بتاعه هو ربنا ينفع يعمل كده، السؤال غلط. هو ربنا ينفع يعمل اي حاجه،
1: لان احنا متفقين ان هو قادر على كل شيء،
2: يعني ينفع يتجسد. ينفع يتجسد بما انه ينفع يعمل اي حاجه، لانه لو قلت ما ينفعش يتجسد يبقى انت بتقول في حاجه ربنا ما ينفعش يعملها او ما يقدرش يعملها، يبقى ده مش ربنا اللي احنا كلنا متفقين عليه. فده مبدئيا. الحاجة التانية انا بتكلم بالمنطق دلوقتي ان الله يتجسد،
1: اللي هو فكرة اني يا جماعة الموضوع ما يدخلش العقل. لا تعالى اقولك ان يدخل العقل
2: بالضبط، انه ينفع يعمل كل حاجة، دي حاجة منطقية وعقلانية كلنا متفقين عليها. الحاجة التانية في امور فوق طبيعية بتحصل يا ليديا حوالينا بنشوفها كل يوم وبنصدقها وهي فوق طبيعية. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الولادة، ان انسان دي حاجه بس عشان بنشوفها على طول فاعتبرناها حاجه طبيعيه، بس هي حقيقه هي فوق طبيعيه،
1: فوق طبيعيه،
2: معجزه. يعني ايه انسان يخرج من انسان؟ يعني ايه انسان يتكون من لا شيء جوه انسانه ويخرج منها ويبقى إنسان كامل الأعضاء. دي عشان بس بنشوفها فاعتبرناها حاجة طبيعية، بس هي في الحقيقة وعلى كل المستويات هي أمر فوق طبيعي، هي معجزة، هي خلق. طب أنت قابل الفكرة دي ومش قابل فكرة إن الله ينزل ويتجسد؟ وده أمر فوق طبيعي برضو، أنت قابله، أنت مقتنع بيه وبيحصل قدامك. الفكرة الثالثة بقى اللي بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي أنا شخصيا مقنعة جدا، وتخليني لو أنا مش مقتنع بأن الله يتجسد يعني تبقى دليل قوي جدا على التجسد، إن برضو كلنا مقتنعين. أنا بقول الأفكار اللي كلنا مقتنعين بيها بغض النظر عن إيماننا ومعتقدنا، إن كلنا مقتنعين إن في وقت من الأوقات أنا وإنتي، ربنا يديك طول العمر يعني بعد عمر طويل، هنترك هذه الأرض وهنذهب لله، كلنا مسيحيين وغير مسيحيين، صح كده؟
1: صح كده.
2: طيب بالمنطق بقى يا جماعة، بالمنطق وبالعقل، أنا هروح لربنا، ربنا ما يعرفش يجي لي؟ تيجي إزاي دي؟
1: صح
2: تيجي يعني ده بعيدا عن الكتاب المقدس وبعيدا عن الإيمان المسيحي. يعني أنا قابل، أنت قابل، أنت قابلة بالمنطق وبالعقل أنه أنت في وقت من الأوقات هتترك هذه الأرض وتخترق الأجواء والغلاف الجوي وهتذهب إلى مكان حيث الله، أنت المحدود الصغير هتخترق الغلاف الجوي وتخرج بره هذا الجسد وتذهب لمكان حيث الله؟ قابل الفكرة دي ومقتنعين بيها كلنا، بس مش قابل أن ربنا الغير محدود يعرف يخترق نفس الغلاف ويجي على هذه الأرض. إزاي دي؟ هل ده كلام يتعقل؟ فإذا أنا قابل الفكرة دي وكلنا أكيد قابلينها، أنهي الأسهل؟
1: أنهي الأسهل؟ الكبير الغير محدود اللي خلق الكون كله إن هو
2: يجيلي
1: اللي يجيلي،
2: ولا أنا أروح
1: ولا
2: له؟
1: أنا الضعيف المحدود القليل الحيلة إن أنا اللي أروح لربنا؟
2: أكيد أسهل بكتير جدا بالعقل إن ربنا يجيلي، أسهل من أروح له.
1: في واحدة اسمها هبة بتقول بس بيتقال إنه إزاي ياخد صورة جسد ويأكل ويشرب ويعطش ويحتاج. يعني هو الفكرة دي وإحنا طبعا هرسناها كتير وقلناها قبل كده، إن هي فكرة إنه إن كأني أنا كإنسان بستكتر على ربنا إنه يرضى إنه يجي ويأكل يعني كأني أنا اللي بقول لا لا لا لا لا حاشا، ربنا ما ينفعش يأكل ويشرب ويحتاج ويعطش، أنا اللي بقول كده، مش هو اللي بيقول أنا مش هينفع أعمل كده، أنا اللي بقول إن هو مش هينفع يعمل ده،
2: أنا اللي بحط له اللي ينفع يعمله واللي
1: وينفع ما يعملوش، وكأني أنا المحامي عن الله في إني لا ما ينفعش ربنا يعمل كده يا جماعة.
2: بصي أنا عندي يعني كذا نقطة في السؤال ده، وده سؤال الحقيقة يعني مهم قوي. أول حاجة إن روح يتحد بجسد، برضو دي حاجة منطقية وموجودة. أنا وإنتي وهبة وكل اللي بيشاهدونا أو بيسمعونا مقتنعين تماما بمختلف إيماننا ومعتقداتنا إن إحنا أصلا كائنات روحية، صح؟ مفيش إنسان مؤمن بالله مش بيقول الحكاية. أنا أصلا كائن روحي، الكائن الروحي ده لبس جسد. طب أنا قابل الفكرة دي برضو مش قابل إن الله هذا الكائن الروحي يلبس جسد؟ فدي حصل اوريدي فينا، دي رقم واحد. رقم اتنين، الاحتياجات اللي ربنا حطها فينا دي زي الجوع والعطش وكل بقى الاحتياجات المختلفة اللي في جسمنا، هي لو ربنا عملها حاجة غلط يعني؟ حاجة عيب يعني؟ حاجة تعيب الله يعني؟ دي خطية؟ ده شر؟ أكيد لا، لأن ربنا
1: هو اللي عملها بنفسه.
2: بالضبط، هو خلقها فينا مش إحنا اللي عملناها. وإذا إحنا بنقول إن هي خطية أو عيب أو غلط، يبقى ربنا خلق فينا حاجة غلط، يبقى مبش ربنا. كونوا أوجدها فينا الاحتياجات المختلفة بتاعتنا الفسيولوجية دي، كونوا أوجدها فينا يبقى دي احتياجات طبيعية مش غلط، موجودة. فإذا مش غلط وربنا قرر ان ياخذ هذا الجسد باحتياجاته، يبقى هو ما عملش حاجه غلط. ما عملش حاجه غلط، دي رقم اتنين. رقم تلاتة،
1: هو كاني يعني اللي بيسالوا السؤال ده وكان احنا كاننا بنقلل من قيمه الله باني انا كبشر اقل من ربنا، فانا لما هو يبقى زيي فكأني أنا بقلل من قيمته. يعني كأني الله كده هو في مقام أعلى وأرقى وأعظم من الإنسان, فإنه ينزل يبقى في صورة إنسان. إذن أنا بقى بالفكرة اللي أنا بقتنع بيها أنه هو نزل في صورة إنسان بقلل منه. فده الناس اللي بتتكلم كده بتقول لا مش مقبول ان اقلل من ربنا, ان هو يجي في صورة انسان فاقلل من قيمته واقلل من مكانته.
2: هي دي حاجة حلوة الوحشة, يعني ان ربنا يبقى زيي ويحس بيا ويجوع زي ما انا بجوع, دي حاجة حلوة الوحشة. يعني دي حاجة تبسطني. سيبنا من من من يعني مش عايزين ناخد مكان ربنا.
1: تنفعش.
2: لا احنا اتفقنا تنفع.
1: تنفع.
2: بس مش انا مش عايز ابص لها هو ربنا بيحس بايه وقتها. انا عايز ابص لها من ناحيتي انا. انا بالنسبة لي كانسان دي حاجة تبسطني. يعني ده خبر حلو ولا ده خبر يضايقني ان حد يحس بيا؟ دي حاجة تبسطني. اكيد دي حاجة تبسطني. بالعكس ده هو لو مش حاسس بيا, مع احترامي الشديد يعني, لو هو مش حاسس بيا, لو هو مش بممرش باللي أنا بمر بيه من جوع ومن عطش ومن احتياج ومن تحديات ومن تجارب في الحياة وإلى آخره, لو هو ممرش بده يبقى مش حاسس بيا. ولو مش حاسس بيا يا ليديا, أنا بالنسبة لي ما ينفعش يكون ربنا,
1: وما ينفعش يحسبني بقى,
2: وما ينفعش يحسبني أكيد.
1: ليه بقى؟ لو أنت مش حاسس بيا ومش فاهمني ومش وما عشتش اللي انا عشته, اذا من انهي منطق ومن انهي احقيه انك تيجي تحاسبني؟ لكن جزء من ان المسيح اخد الجسد بتاعنا وعاش وسطينا بيقول اني انا حاسس بيكو, فاهمكو, عارفكو, عارف احتياجاتكم, عارف مشاكلكم, عارف كل حاجة عنكم. اذا ده يديله الاحقية انه يكون بيحاسب,
2: ويبقى مش بيمثل عليا. هو لو ما عندوش الاحتياجات دي يبقى هو بيمثل, هو خد يعني لكنه لبس ماسك الانسان, بس هو حقيقة مش انسان قوي. يعني هو انسان نص ونص, نص انسان ونص الله, فاهمة؟
1: واحنا مش بنؤمن بده,
2: مش بنؤمن بده طبعا. ما عندوش احتياجات إنسانية يبقى نص إنسان ونص الله, احنا مش ده خالص. يبقى بيمثل, وحاشا لله ان هو يكون بيمثل عليا. هل ده يقلل من الله بقى من وجهة نظر الله؟ انا قلت من وجهة نظري انا كإنسان, وجهة نظر, هل ده يقلل من الله؟ بالعكس, ده المفروض يزيد من قيمة الله في نظري. زي ما انا بقول دايما المثال ده, شخص مسؤول كبير قرر انه ينزل للشارع ويسيب مكتبه المكيف ويشوف مشاكل الناس على أرض الواقع, ويقف في طابور العيش ويركب الميكروباص الزحمة أو الأوتوبيس أو المترو, ومتنكرا ويخلع البدلة بتاعته ويلبس زي الناس ويشوف كل تحديات الناس على الطبيعة بدون ما تجيله تقارير من الناس.
1: نحن نقول شكرا,
2: ده يقلل من قيمة الرجل ده,
1: ونعلي من قيمته, مش
2: ده احنا نعمل له تمثال.
1: وبعدين يا سيس في حاجة تانية, أنا مين كإنسان محدود اللي أقلل أو أزود؟ يعني يعني يعني يعني مهما قلت عن الله ما عنديش الصلاحية إني أقلل من قيمته. ده احنا بنتكلم عن يقل في نظري أو يزيد في نظري, لكن هو قيمته مجردة, قيمته في ذاته مطلقة. مجردة مطلقة. فما ينفعش حتى ولا أي فكرة أنا بأؤمن بيها تقلل من قيمة الله, ولا أي فكرة أنا بؤمن بيها بتزيد من قيمة الله. لأني أنا مين اللي أقلل من قيمته أو أزود من قيمته؟
2: صح.
1: أنا أبعد ما يكون أني أنا أعرف هو قيمته في ذاته, قيمته في أنه هو الله في حد ذاته. كون أن أنا بقى كوجهة نظري أنا كإنسان, دي وجهة نظري اللي هي المتغيرة اللي كل يوم بتتغير حسب الظروف وحسب الواقع وحسب المنطق. تعال نخرج لفاصل ونرجع تاني, وحنرجع برضو الموضوع حلقتنا. الموضوع كله متركب مع بعضه. لما بقول ان المسيح جاء ليدعو لملكوت جديد, ما انا لازم ارجع من هويته. هو مين؟ هو ليه جه؟ هو جه علشان ايه؟ شكل الملكوت ايه؟ شكل الدعوة اللي هو جاي يدعو ليها؟ هنخرج لفاصل ونرجع نكمل معاكم في قالوا عنه, ومعانا القسيس نادر نبيل النهاردة. استنونا بعد الفاصل.

0: أفضل أغاني لك على راديو سما. ورجعنا معكم من جديد ولسه مكملين. قالوا عنه إن هو جاء يدعو لملكوت جديد، جاء عنده دعوة مختلفة. إيه الملكوت الجديد ده؟ إحنا قبل الفاصل في النص الأولاني من الحلقة اتكلمنا الأول، حطينا الأساسات، هو مين المسيح وإزاي بالنسبة إن هو الله ظهر في الجسد، علشان نقدر نقول هل من حقه يدعو لملكوت، هل الملكوت ده شكله إيه. وده السؤال أسيس نادر، الملكوت الجديد ده ايه؟ يعني هو فعلا جه يدعو لملكوت جديد من الاساس، والملكوت ده شكله ايه؟
1: طبعا طبعا لما بنرجع للكتاب المقدس اللي بيحكي لنا حكايه المسيح، بيقول لنا ان هو جيب ملكوت جديد مختلف عن اي ملك او رساله اخرى جت قبليه. ونلاقي الكلام ده موجود في انجيل متى اصحاح 12 وعدد 28، طبعا موجود في كذا حته بس يمكن دي اوضحهم. متى 12 28 بيقول كده، ان كنت هنا المسيح هو اللي بيتكلم، ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله.
0: يعني يفسرها لنا
1: نفسرها. هنا طبعا كان أحد معجزات المسيح اللي فيها بيخرج شياطين ساكنة في البشر، فبيقول لو أنتوا شفتوا المعجزة دي دلوقتي، وطبعا دي كانت معجزة مبهرة بالنسبة للناس لأنها ما جديدة، يعني ما شافوهاش قبل كده، فشافوا إنسان مسكون بالشيطان والمسيح جه خرجه. زي ما قلت خلي بالك في المعجزات اللي كل المعجزات على سبيل الحصر اللي عملها المسيح ما كانش بيطلب، كان بيؤمر، ودي برضو أحد الأدلة
0: على إن هو الله.
1: هو الله.
0: والدليل كمان إن تلاميذه بعد كده لما عملوا معجزات زيه كانوا يعملوها باسمه لكن بالزبط. ما يقدروش يؤمروا.
1: لا طبعا.
0: ولغاية اللحظة دي أي حد عنده موهبة باسم المسيح لكن ما يقدرش
1: المسيح.
0: هو يقول من نفسه يخرج. ما فيش السلطان.
1: ما يعرفش. طبعا. طبعا. فهنا خرج شياطين، فبيكلم بقى اليهود والكتبة والفرسين إلى آخره، بيقول لهم أنتوا شفتوا اللي حصل ده؟ اللي حصل ده دليل واضح وعلامة أنه الآن أقبل عليكم ملكوت الله. طب إيه العلاقة بين المعجزة اللي حصلت دي وبين أقبل عليكم ملكوت الله؟ كأنه بيقول أنه الشيطان ده كان ليه سلطان على الإنسان اللي سكن فيه، خد السلطان ده لأسباب كتيرة مختلفة من ضمنها السقوط، من اللي برضو كلنا متفقين عليه أن آدم وحواء أخطأوا وسقطوا، فإدوا الإنسان لما سقط إدى كأنه إدى السلطة، كأنه إدى الملكوت على حياته كلها لإبليس مش لله، لكن أصلا الإنسان ما كانش مخلوق لكده، لكن بسبب الخطية حصل ده. من ضمن مشاكل الخطية إنه الشيطان ممكن يسكن في إنسان، وده اللي حصل في المعجزة دي. فالمسيح عمل إيه؟ خرج الشيطان ده، فقال لهم جه الوقت إنه السلطة دي اللي كانت مسيطرة عليكم وبتعذبكم أنا بشيلها من عليكم، بشيل هذه السلطة من عليكم. مين اللي ليه السلطان على الشيطان؟ الشيطان سلطته أعلى من الإنسان الساقط، يعني الإنسان اللي سقط الشيطان هو أعلى منه، لأنه هو خلاص الإنسان ملك الشيطان على حياته، فبقى هو السلطة الأعلى. فالإنسان معلوش سلطة على الشيطان، لكن الشيطان ليه سلطة على الإنسان. مين بقى اللي يؤمر الشيطان أنه يخرج كونه سلطة أعلى من الشيطان؟
0: الأعلى منه.
1: الله. الله. فعشان كده ربط رب يسوع الحاجتين دول ببعض، أقبل عليكم ملكوت الله، ومش بقولها كلام، ظهرت قدام عينيكم دلوقتي إن السلطة الأعلى منكم اللي انتوا اخترتوها أنا جاي أحرركم منها، لأن أنا السلطة الأعلى فأنا أقدر أخرجه وديكوا شفته. فهنا أقبل عليكم ملكوت الله. ودي أحد الأدلة الأخرى على أنه المسيح هو الله اللي أتى بملكوته إلى هذه الأرض. فهذا هو الملكوت الجديد اللي أتى به المسيح. الملكوت الجديد ملكوت الله. إيه ملكوت الله؟ أن يحرر الإنسان من سلطة إبليس على حياته بطرق وبصور كثيرة جدا جدا جدا. فملكوت الله هنا أقبل، يعني نزع سلطة إبليس من عليك يا إنسان. برضو ده خبر يفرح صح، المفروض ما يضايقش. يعني المفروض لما اقول لك الحكايه دي تنبسط انه ابليس اللي معذبك واللي مبهدلك في الحياه واللي انت متداس عليك بطرق كثيرة جدا بسبب ملك إبليس عليك أو في الحياة، لما أقول لك المسيح أتى، الله أتى إلى هذه الأرض عشان ينزع سلطة القوي لأنه هو الأقوى منه، أنا انبسط
0: ويحط له حدود ما يكونش بيسيطر عليه.
1: بالضبط بالضبط. فده الملكوت الجديد اللي أتى به المسيح إلى هذه الأرض، ملكوت الله أقبل عليكم ملكوت الله. طبعا هنا خلي بالك بقى، نرجع بقى للحتة اللي كنا بنتكلم فيها في الأول، هل هو ملكوت زي أي ملكوت آخر جي بنبي آخر أو صاحب رسالة أو كده؟ ملكوت المسيح كشخصية المسيح، شخصية المسيح متفردة مش متميزة. متميزة يعني في شبه بينه وبين الناس تاني، هو متفرد، هو مفيش شبه بينه وبين حد. فملكوته أيضا متفرد. ملكوت المسيح لما جه اللي هو ملكوت الله ما جاش مرتبط بأرض، ما جاش مرتبط بحكم سياسي، واخد بالك؟ ما جاش مرتبط بقوة عسكرية. خلي بالك أي ملكوت أي حكم يجب انه يبقى في ظهره قوة عسكرية، ده المنطقي.
0: وده اللي احنا شفناه مثلا لما داود كان ملك،
1: عبر
0: لما سليمان كان ملك، يعني حتى لو بنتكلم عن الكتاب المقدس
1: طبعا.
0: ولو شفنا الحاجات المعاصرة اللي هي مثلا زي المملكة الرومانية، المملكة العثمانية، الحاجات اللي درسناها في التاريخ كانت بتبقى مقترنة بجيش بقوة عسكرية.
1: صح صح. وغيره و و و و وأصحاب رسالات وأنبياء، هنلاحظ كده أنه كل الكاتيجوري دي، كل الفئة دي اللي جم سواء برسالة أو بدعوة أو بمعتقد أو بإيمان أو حتى بديانة، أتوا فيهم الصفات أو سمات الملك بتاعهم مرتبط بأرض، مرتبط بحكم سياسي، مرتبط بقوة عسكرية عشان يملك، مرتبط بمشروع اقتصادي ربما،
0: عشان
1: مرتبط بشعب، سلطة سياسية، منصب سياسي، مكانة، بجانب المكانة الدينية والسلطة الدينية. كل الحاجات دي بقى ما حصلتش في المسيح، عشان كده بنقول ملكوت جديد، ملكوت متفرد. ده الوحيد عبر التاريخ البشري من الأنبياء وغير الأنبياء الذي لما جه بملكوت الله وقال أقبل عليكم ملكوت الله، لم يأتي بأي واحدة من دول معاه، ولا قوة عسكرية ولا أرض ولا شعب ولا أمة ولا حكم سياسي ولا مشروع اقتصادي ولا كل الكلام ده خالص، ولا سلطة دينية حتى، ولا حتى سلطة دينية.
0: أيوة،
1: يستعبد بيها الناس، بالعكس
0: ما دخلش عن
1: ده هاجم السلطة الدينية. أيوة، اللي بتستعبد الناس
0: الفريسيين والكهنة،
1: عشان بيقول اني ملكوت الله حرية، الملكوت الجديد اللي انا جاي، عشان كده اسمه جديد، لان هم مش متعودين عليه. ملكوت حكم هيجي بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، انت معكش حاجة خالص، انت داخل اورشليم على حمار مش على حصان حتى، ومعكش مش رافع السلاح، واخد بالك؟
0: والشعب اللي بيأيدك حتى شعب بسيط، ما هماش أصحاب المراكز والمكانة العالية.
1: فأنا بالنسبة لي ليديا الشخص ده مبهر، مبهر. يعني خلينا نفكر يا جماعة بالمنطق، بعيدا عن تحيزاتنا الدينية، إزاي واحد يملك على مليارات البشر بدون ولا حاجة من اللي قلنا عليها دي؟ ازاي؟
0: ولغاية اللحظة اللي احنا فيها ده ما كانش بيملك وقت ما كان على الارض، ده وقت ما كان على الارض كان اقل عددا.
1: صح.
0: لكن عبر الزمن والتاريخ اللي احنا فيه لغاية اليوم اللي احنا النهاردة فيه، ازاي بيملك على القلوب والنفوس وبتنجذب اليه وبتتبعه بشكل من غير اي مصلحه فعلا، لا سياسيه ولا اقتصاديه ولا مناصب ولا اي حاجه من اللي حضرتك قلتها لغايه النهارده.
1: وخلي بالك ملك مرتبط بحريه، وده عكس الملكوت والحكم اللي احنا بنتخيله او اللي حصل عبر التاريخ. الحكم ان يبقى في حاكم او ملك عليا،
0: سلطة
1: بتقيد حريتي. صح. المسيح عمل العكس بالظبط، ملكوت بالحرية، هو قال كده إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فدي برضو عكس، عشان كده بقول دايما المسيح مش بيقول حاجة مختلفة عن الناس، المسيح بيقول عكس اللي بيقولوا الناس واللي بيعملوا الناس، لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد. هو مش جاي يملك عشان يستعبد الناس، فاهم ازاي؟ هو مش مهدد فعايز كل الناس تعبده
0: ويحس كده بمكانته، بياخد الأنظار
1: هو جاي يملك عشان يحررك من سلطة غاشمة اسمها إبليس. هو مش جاي عشانه، هو جاي عشانك. فدي خبر، ده خبر يفرح قوي يعني، ده ملكوت يعني أعتقد يدعونا للتفكير
0: إزاي أكون من أتباع هذا الملك وجزء من هذا الملكوت. بعد الفاصل هنطلع لفاصل ونشوف، طيب هو جه علشان يحرر، هو جه علشان يقول ملكوت جديد، علشان يقول أنا مش نفس سيستم الملكوت بتاع المنظمات والأصحاب السلطة والإمبراطوريات، لكن أنا جاي أدعو لملكوت جديد لي نوعية خاصة من الحياة. أنا النهاردة وإنت اللي بتسمعنا، إزاي أكون ضمن هذا الملكوت؟ نطلع فاصل ونرجع نجاوب على السؤال ده.

0: على راديو سما. راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وفي اخر وقت في الحلقه. أسيس نيدر انا عايزه اعرف دلوقتي السؤال اللي كنت بساله لك قبل الفاصل. انا بعرف عن ملكوت المسيح زي ما اتكلمنا ان ملكوت فريد زي ما هو متفرد، انا برضو الملكوت بتاعه جايب ملكوت فريد زي ما حكينا. انا بقى النهارده وفي العصر ده وفي الزمن ده ازاي اكون ضمن هذا الملكوت؟
2: يعني خليني أجاوب كده إجابة واضحة ومباشرة بخطوات عملية. بس قبل ما أقول خطوات العملية سريعا خليني أقول موقف حصل مع المسيح وهم جايين يقبضوا عليه بيوضح لنا أكتر نوع الملكوت اللي جاي بيه الرب يسوع الجديد ده. لما جم يقبضوا عليه فبطرس يعني حاب يدافع عن المسيح قطع عبد ودان عبد رئيس الكهنة. فالمسيح كان المفروض ينبسط بالحكاية دي لأنه تلاميذه بيدافعوا عنه، لكنه المسيح وقف بطرس وقال له ما تدافعش عني. فهنا ويوضح لنا قوي في الموقف ده أن ملكوت المسيح ليس ملكوت عنف أو قوة أو سيف، لأن بطرس رفع السيف على عبد رئيس الكهنة على ودانه. فبيوضح قد إيه إن الملكوت ده ملكوت روحي مش ملكوت أرضي، مش بيحتاج لقوة، لكن ملكوت روحي بيحتاج لله نفسه أن يتدخل في قلب الإنسان ويملك عليه. فبالتالي بيوضح لنا قوي إنه إن اللي عمله بطرس ده مش هو ده اللي جاي عشانه المسيح. المسيح جاي يملك، لكن زي ما قلنا جاي يملك مش ملكوت قوة عسكرية أو غيره، وإلا كان وافق على اللي عمله بطرس، لكن يملك بالحب بالإقناع بالحرية زي ما قلنا، يملك إن يرجع للإنسان سلطته بدل ما إبليس هو اللي كان مسيطر عليه ومتسلط عليه. يملك بأنه يجرد السلطة بتاع إبليس عليه، زي ما الكتاب المقدس بيقول أنه هو جرد الرياسات والسلاطين. أنا أعمل إيه بقى عشان أدخل جوه الملكوت ده؟ المسيح عمل اللي عليه، المسيح رفع السلطة اللي عليا الشيطانية اللي كانت بتستعبدني باستعباد ظالم وغاشم وإلى آخره، بتخليني كل شوية أعمل غلط، بتخليني مش عارف أعمل الصح. هو جرد السلطة دي، جرد الرئاسات دي، جرد السلاطين دي، جيب الملكوت الروحي ده عشان يحررني. فهنا ملكوت نتكلم على ملكوت إيه؟ روحي، وده أعظم من الملكوت الأرضي أو المادي.
1: وده الفرق ما بين الملكوت اللي دماغنا بتيجي علشانه اللي هو عرش كبير خدم حواليه، ده اللي هو الملكوت الأرضي،
2: وده في نوع من الاستعباد
1: واللي في حرية. في عبيد وفي خدم وفي وما بين الملكوت اللي حضرتك بتتكلم عنه ملكوت في حرية، ملكوت روحي
2: بالظبط. وأهم حاجة فيها الحرية إن هو جاي الملكوت ده، ما هو أنا لو عليا سلطة ومستعبديني وكل شوية بعمل الغلط، أنا محتاج حد يشيل السلطة اللي بتخليني أعمل الخطأ. إيه السلطة اللي بتخليني أعمل الخطأ؟ الشيطان. فأنا محتاج حد أقوى من الشيطان، سلطة أعلى يشيل سلطة إبليس عليا، ده اللي جيبه المسيح. فأنا محتاج ملكوت روحي مش محتاج ملكوت مادي أرضي. فبالتالي جه المسيح عشان يحرر الإنسان من قبضة إبليس ومن سلطان إبليس. جه المسيح في الملكوت ده عشان يعطي طبيعة جديدة للإنسان. أقدر إذا قبلت المسيح، يعني قبلت المسيح في حياتي، الجملة اللي احنا بنقولها على طول دي، يعني هو شال سلطة إبليس من على حياتي، بس قد أنا أكون عايز أمشي في سلطة إبليس فهو مش هيجبرني. فلازم أنا أعمل إيه إذا أنا حابب هذه النوعية من الملكوت الجديد اللي هو ملكوت الحرية ده وملكوت الحب ومش ملكوت العنف إلى آخره؟ إذا أنا حابب كده يبقى لازم أنا أقول له عايزك أنت تملك على حياتي، مش عايز إبليس يملك على حياتي.
1: أديله المساحة بكامل إرادتي،
2: أنا عايز أعيش جوه الملكوت ده، أنا هنتخبك، مش إحنا بروح ننتخب، أنا هنتخبك، أنت الملك بتاعي. هو عمل اللي عليه كسلطة أعلى إن يرفع سلطة إبليس من عليا، بس يتبقى خطوة عليا إنه اللي يحصل إنه أنا أقول له أنا بنتخبك ملك على أنا عايز سلطتك أنت. شكرا أنك رفعت سلطة إبليس وعايز سلطتك أنت على حياتي اللي هو ملكوت الحب والحرية. فبالتالي لما أنا بعمل كده يا ليديا إيه اللي بيحصل؟ أنا باخد طبيعة المسيح جوا. أنا ملكوت المسيح، مبادئ ملكوت المسيح بتتزرع جوا، بتسكن جوا. أي شخص تحت أي ملك هو بيسري حسب مبادئ الملك ده، مش كده؟ في دولة ما حسب قوانين الدولة دي، الملك الحكم اللي موجود وقتها. فإذا أنت قررت أن المسيح يملك على حياتك، أنت هتحيا بطبيعة أخرى جديدة اسمها طبيعة يسوع المسيح، قوانين يسوع المسيح، مبادئ يسوع المسيح اللي فيها حرية ومحبة وإلى آخر هذا الكلام. فبالتالي بيحولني من مجرد كونه جيب حرية زي ما قلنا، من عبد حتى لله. على فكرة طبعا أنا ما طولش أكون عبد ربنا أكيد، بس من محبة وعظمة هذا الإله إن رفعني من مكان العبد إلى مكان الإبن. هو ده الملكوت اللي جيب المسيح، إنه يحررني. أنا مش عايزك عبد ليا، أنا عايزك ابن ليا. يا للحرية، ده ملكوت حر، ده ملكوت مش جاي يستعبد ناس، مش عنده حاشا شعور بالنقص وعايز عبيد ليه، لا، الدنيا هذه
1: مش جاي بأجندته،
2: مش جاي عشاني، مش جاي عشانه، عشاني. مش عشانه خالص. فإذا قبلت هذا الملك قلت له أملك عليا، هيملك عليا بطبيعة جديدة تخليني أعرف أنتصر على الخطية، لأنه هو حررني، جرد الرياسات والسلاطين اللي هو إبليس. فهيملك بمبادئه بقوانينه، وهيديني الإمكانية اللي هي طبيعته إن انتصر على الشر. فكل من يصبح في دائرة ملكوت المسيح يتحول إلى ابن، عنده طبيعة جديدة يعرف ينتصر بيها على الشر، يتحول إلى كمان حاجة مهمة قوي، سفير. كتاب مقدس بيقول كده، نسعى كسفراء عن المسيح. سفير، السفير محكوم بأني قوانين؟ لو احنا عندنا سفرة هنا
1: قوانين بلده،
2: قوانين بلده وفي دائرة حماية بلده، صح؟ والسفارة اللي هو فيها دي هي حتة من بلده،
1: أيوه،
2: وتحت سلطة بلده وحماية بلده. سفير، انت بتتحول اذا المسيح ملك على حياتك، هو مسؤول عن كل حياتك. يا للروعة لما يبقى الله نفسه مسؤول عن كل حياتي، وفي حمايته، وفي تحت سلطانه. فأشجع اي حد بيسمعنا انك تمشي ورا المسيح يسوع، مكسب كبير جدا جدا جدا جدا.
1: اعظم ملك،
2: اعظم ملك، اعظم ملكوت، ملكوت الحرية والحب، بلا قوة عسكرية، بلا غصب، بلا استعباد، يرفعك لمرتبة البنوية. هو وفي ملكوت اعظم من كده، وانه لو ما مشيتش مع المسيح هتفضل تعيني، واكيد اكيد اللي سمعاني عارف انا بقول ايه. في المسيح يسوع، في المسيح يسوع نتحول من عبيد إلى أبناء لله، لنا طبيعة جديدة، سفراء عنه بملكوت مليان بالحب والحرية.
1: شكرا يا أسيس جدا، والحقيقة الدعوة لكل حد فعلا بيسمعنا. شكرا جدا ليك، ما جاش عشان شعب معين، ما جاش عشان منطقة جغرافية معينة، ما جاش علشان زمن معين، جه يملك بملكوت أبدي، ملكوت يجي فيه بحرية كاملة. ادعيه واطلبه يكون هو الملك عليك. قابلكم الاثنين الجاي وحلقة جديدة من قالوا عنه.

دبل إسبريسو. مش عارف إزاي في ناس بتربط ما بين سماع أغاني فيروز والقهوة، دايما يقولوا كده ويكتبوا كده، كأن القهوة هتقرب لك المعاني والألحان وهتحسسك بالتجانس بين فيروز وقهوتك. والملاحظ في الموضوع ده إن في ناس كتيرة لما تحب تركز في لقاء شغل أو حتى قصة حب بيطلبوا قهوة. النتيجة إن القهوة بتساعد على التركيز وحسن الاستماع والتروي في الرد واتخاذ القرارات. والمفاجأة إن دي إيماءات وإيحاءات كل واحد بيشوفها من الزاوية اللي تريحه، لكن القهوة مش بتساعدك في لقاءاتك ولا تديك إجابات ذكية ولا بتخليك تتجوز أسرع. لو عندك صديق وبيحبك فعلا زي ما أنت وزي ما تكون صفاتك الكويسة واللي

0: معاكم ليليانا عاطف من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، ووحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، والنهاردة حلقة يوم الاثنين فنعتبر لسه يعني بداية الأسبوع، فأهلا بيكم معانا في بداية يوم جديد وبداية أسبوع جديد. برحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو من على الأبليكيشن أو بتشوفونا صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك دلوقتي. وكمان بنفكركم بأحدث أخبارنا، إن انتوا تقدروا كمان تتابعونا على راديو ال تي في على النايل سات والويب سات، وهتلاقوا الترددات بتاعتنا موجوده في اول تعليق في اللايف، وكمان هتلاقوا التردد موجود في بوست خاص على صفحتنا على الفيسبوك. نستناكم تتابعونا، ودايما كده نحب اننا نكون بنتواصل معاكم ونتشارك بارائكم. النهارده كده عندنا موضوع لذيذ جدا وموضوع مهم جدا عايزين نحكي فيه، موضوع طويل جدا الحقيقه عايزين نحكي فيه مع بعض، ولا اخفيكم سرا يعني الموضوع ده وانا بحضره كنت قلقانة شوية وخايفة كده اننا ايه نفهم الموضوع بشكل خاطئ، والموضوع يتفسر بطريقة مش اللي عايزين نكون بنوصل لها. النهاردة كده عايزين نحكي عن العصبية، بس النهاردة احنا مش جايين ننتقد العصبية ونتقل على بعض شوية كده، عشان احنا برضو مش جايين نشكر في العصبية اطلاقا. العصبية خلينا نتفق كده على ايه نقطة واضحة وصريحة، العصبية بكل أشكالها بكل أنواعها بكل درجاتها هي نوع من أنواع الإساءة للآخر، فأكيد هتكون مرفوضة. لكن النهاردة كده عايزين نكون بنحكي مع بعض عن إيه هي صفات الشخص العصبي، هل ممكن يكون ليه بعض المميزات. علماء النفس بيقولوا إن الشخصية العصبية كنز ثمين. إزاي الشخص العصبي، الشخص اللي بيعمل كده ضغط للي حواليه ممكن يكون كنز؟ أنا هختلف شوية مع مصطلح كنز، هحاول كده ان انا اعيد صياغته ونسميه تحدي، لانه اكيد كنز يعني حاجة حلوة احب ان انا اكون بقتنيها. فانا مش مع فكرة ان الشخص العصبي هو كنز لازم ان انا اكون بقتنيه، لكن خلينا نقول كده ان الشخص العصبي هو تحدي محتاج اتعلم كده ازاي اكون بتعامل معاه، لانه اكيد ممكن اكون انا شخصيا او ممكن يكون ناس من اللي حواليا او من اهلي او من حبايبي هم الشخص العصبي ده. الشخص العصبي مش معناه الشخص الغضوب او الشخص الشرير، لكن هو الشخص اللي مشاعره منفعلة طول الوقت، ساير طول الوقت، صوته عالي وبيتحرك بإيده ورجله كده ودايما بيزعق، صوته عالي، الأكشنز عنده كتيرة طول الوقت، عكس الشخص الهادي الرزين المستكين. ف ده اللي احنا عايزين نتعرف عليه مع بعض النهاردة، ازاي اتعامل مع الشخص دوت، ازاي ما يكونش بالنسبة لي عائق، ازاي ممكن يكون تحدي لذيذ اعرف اتعامل معاه. النهاردة كده عايزين نتعرف على بعض صفاته ومميزاته، واعرف كده ايه الفرق كمان ما بين الشخص العصبي بطبعه والشخص اللي ممكن ينفعل او يثور نتيجة لموقف معين او لتفصيلة معينة. كمان النهاردة هنحكي عن ازاي اتعامل معاه بذكاء، وامتى العصبية لا ما تكونش حاجة بقى تحدي محتاج اتعلم اتعامل معاه، لا محتاج يكون خط احمر كده هيتحط ونوضح الحدود. تفاصيل كتيرة قوي هنحكي فيها مع بعض النهاردة، بس خليني كده اسألك اول سؤال في حلقتنا النهاردة، لو في وقت من الأوقات في موقف ما حسيت بنوع من الانفعال والغضب، إزاي توقف سلسلة الغضب ديت أو سلسلة الانفعال ديت من غير ما تكون بتأذي بيها حد تاني؟ وارد إن في يومي في حياتي العادية أتعرض لأي حاجة تخليني أنفعل شوية وأتعصب شوية، إزاي بقى أوقف العصبية دي ما خليهاش تنعكس على الناس اللي حواليا؟ وهل بتشوف إن ممكن يكون الشخص العصبي فعلا ليه مميزات ولا لا شخصية عصبية يعني شخصية مرفوضة يعني شخصية سلبية؟ تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض النهاردة، متحمسة جدا أسمع رأيكم، وكمان مستنياكم نلعب مع بعض في الصندوق، ما تنسوش من 1 ل50 اختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه سؤال تحدي لعبة فزورة. متحمسة جدا ألعب معاكم النهاردة ونتشارك بكل تفاصيلنا، فخليكم معانا هنطلع مع بعض أول فاصل ونرجع بعديه بسرعة نبتدي يومنا ونبتدي كده نصبح على أصدقائنا من التعليقات، فخليكم معانا ما تروحوش في أي.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: علامات، واحنا بنقول ان التعافي كمان ليه علامات. علامات بتقول اننا اتعلمنا او اتعلم علينا، وكل علامة هي خبرة ونمو ونضوج. ما تخجلش من علامات تعافيك لانها شكلت فيك وخليتك انت دلوقتي. فاحكي لنا ايه اكتر علامة بتعتز بيها، وايه العلامة اللي
1: بتنم من قلبك على راديو سما.
2: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. والنهاردة كده زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، جايين نحكي في موضوع حساس شوية، الشخص العصبي. النهاردة مش جايين نمتدح العصبية، مش جايين نقول ان الشخصية العصبية دي حاجة حلوة ويلا بقى كلنا نبقى الشخص العصبي دوت، لانه يمكن زي ما هنحكي النهاردة كده عنده شوية مميزات. لأ، النهاردة بس عايزين نتعرف على بعض صفات الشخصية العصبية اللي ممكن تساعدنا كده ايه في رحلة تعاملنا مع الناس اللي غالية علينا، اللي ممكن يكونوا بيتسموا بالعصبية. نحاول كده ايه نشوف بعض البصيص وسط الزوبعة اللي شغالة. يمكن هنحكي أكتر عن الموضوع ده دلوقتي، لكن خليني في البداية كده أسألك، هل بتصنف نفسك شخص عصبي ولا شخص هادي؟ ولو أنت شخص هادي بتعرف تتعامل مع الشخصية العصبية؟ طب لو أنت شخص عصبي بتعرف تتعامل مع العصبي اللي زيك؟ إيه تعريفك للشخص العصبي أساسا يعني؟ خلونا كده إيه نبتدي نحط النقط كده على الحروف مع بعض. ولو حصل وإن أنت انفعلت بسبب الموقف ما لأي سبب، هل بتعرف تكنترول العصبية دي، ولا ممكن تلاقي العصبية دي بتمتد لأطراف تانية ملهاش علاقة بالموضوع؟ تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن خلوني كده ايه في البداية أصبح على أصدقائنا من تعليقات لايف الفيسبوك. أول حد معانا النهاردة صديقنا عماد. يا عماد صباح الفل، ده النشاط دوت، مبسوطة أنا بشوفك معانا أول حد النهاردة. عماد بسرعة قولي كده، تصنف نفسك شخص عصبي ولا شخص هادي؟ وهل بتعرف تتعامل مع الشخصية العصبية في العموم يعني ولا لا؟ أقول لكم على حاجة يا جماعة، أنا شخصيا بتوتر من الشخصية العصبية. أنا ما بعرفش أتعامل مع الناس اللي بتزعق، أو الناس اللي صوتها عالي، أو الناس السخنة كده طول الوقت، بتوترني أنا، الناس دي بتوترني. فهل بتعرف تتعامل مع الشخصية ديت ولا لا؟ واستناك تلعب معانا في الصندوق. كمان بنلعب مع صديقتنا الجميلة الاول كده نانا. صباح الجمال عليك وصباح الالوان يا نانا، اديني الوان بقى عشان لابس انا النهارده ابيض، فاديني الوان بقى. طيب نانا بتقول انا اليوم عصبيه، ليه كده يا نانا؟ ليه كده يعني؟ قولي لي، احنا لسه ما بدأناش اليوم، قولي لي ايه اللي معصبك يعني؟ اليوم لسه ما فيهوش اي حاجه تستدعي اي حاجه، ليه متعصبة؟ نفرفش كده ونهدى مع بعض شوية. وليلي طيب يا نانا، بما ان انت بتقولي ان انت النهاردة متعصبة، هل انت بتوصفي نفسك ان انت شخصية عصبية في العموم، ولا النهاردة مثلا متعصبة نتيجة لموقف ما؟ وهل هتعرفي تكنترولي كده العصبية دي، ولا لا الموضوع ممكن يوسع مني، ولا ان انا بنفعل على ناس تانية ملهاش علاقة بالحاجة اللي عصبتني اساسا؟ يلا استناكي كده نحكي وندرد شوية نلعب مع بعض. لكن هي بتبدأ معانا كده وبتختار من الصندوق رقم 13، وبعد كده 10 ليا، وكمان بتختار رقم 20. طيب خلينا ايه ناخدهم بالترتيب، معلش انا منظمه بحب امشي بالترتيب، بشوف رقم 10 ليا انا الاول يعني، لو ما فيهاش اساءه يعني. فخلينا كده نشوف رقم 10 الاول بتقول ايه. ورقم 10 النهارده بتقول، هل تستطيع ان تكتب لنا كيف تشرح يوما عاديا لشخص من الماضي ولكن تجعل كل شيء يبدو غريبا بالنسبه له؟ طيب بصي، بما ان انت حظك في انا عارفه ان رقم 10 ليا، انا لسه قريها رقم 10 ليا، بس انت حظك بيجي في الاسئله الغريبه، فما ينفعش اخد انا السؤال الغريب بالنيابه عنك. يرضيكي ما يرضيكيش يا نانا، فالسؤال ده ليكي يا نانا، اهداء مني ليكي. اشرحي يوم عادي النهارده يعني اكنك هتشرحي بقى لحد من الماضي، بس خلي كده كل حاجه بالنسبه له تبان انها غريبه، عارفه كده اكنه يوم بالنسبه لك عادي يعني. هتصحي الصبح كده هقول لك مثلا يعني بما ان السؤال ليه، بس هستناك انت كمان تلعبي معايا ماشي. اكني مثلا بشرح اليوم لحد، هقول له مثلا انا النهارده صحيت من النوم، قمت كده شغلت مكنه الاسبريسو علشان تعمل لي فنجان القهوه بتاعي قبل ما اروح اغسل وشي، وبعد كده رجعت مسكت التابلت بتاعي، قعدت كده اخلص شويه شغل لحد ما الاكل سخن في الميكروويف. فاهم؟ عارفه استخدمي بقى اجهزه، استخدمي اماكن مثلا زياراتها هتروحيها. فالمهم ان انت تشرحي اليوم لحد كده من الماضي تحسسين انه ايه اللي انت بتقوليه ده. يلا انا خدت التحدي اهوت، انت كمان يلا العبي معايا التحدي ده. لكن رقم 13 ليكي. طيب بصي، هي بما ان رقم 13 رساله انا هقولها لك، يبقى رقم 10 التحدي اللي هو كان بتاعي هتجاوبي عليه، ما تزوغيش بقى. رقم 13 النهارده بتقول: اذا اردت ان تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، فان الذين حللوا الالماس وجدوه فحما. الالماس الحجر الغالي الثمين الصلب دوت، لما جم يدوروا على اصله ايه؟ فحم، فحم يعني خشب محروق. فالنهارده كده رسالتك بتقولك استمتعي بالحاجه، استمتعي بالعطايا زي ما هي، مش لازم نقعد نحلل ونتفزلك في كل حاجه، مش لازم اقعد اقول ما وراء الخبر وما وراء الحدث وما وراء التفاصيل. اوقات كده بيبقى البحث عن التفاصيل سعي للتعب. عارفه كده عندنا كده في اللهجة المصرية في مجموعة قصائد كاتبها شاعر مصري ما يعتبرش قديم يعني، اسمه الأبنودي، عبد الرحمن الأبنودي، كاتب كده مجموعة قصائد اسمها حراجي القط تقريبا، أو جوابات حراجي القط، ما علينا يعني من اسمها. المهم يعني أنه في جملة كده شهيرة قوي في القصائد دي، كان بيقول لمراته فيها: الجهل راحة يا فطينة، الجهل راحة. أوقات كتيرة بيبقى الجهل راحة، الجهل يديني نوع من أنواع السلام، الجهل يديني نوع من أنواع السكينة. وكمان الكتاب قال منبه من الموضوع ده في بعض الأماكن، يعني إن كتر المعرفة بيجيب غنم، وكتر المعرفة لما بتبقى كمان بدون داعي وبتبقى بدون احتياج بتجيب وجع قلب يعني. فطب على إيه بلاها المعرفة اللي بتجيب وجع قلب؟ فالنهاردة كده عشان تعيشي سعيدة ما تحلليش كل حاجة، عشان تعيشي مرتاحة ومبسوطة اقبلي كده الحاجة زي ما هي. دي كانت رقم 13 النهاردة ليكي. كمان رقم 20. طب خلينا كده بقى ايه نشوف رقم 20. رقم 20 بتقول: ايه هي الكلمة السرية او المصطلح اللي انت وصحابك بس بتفهموه؟ يلا شاركينا كده. كلمة عارفة كم بنقول ايه؟ سيم، او لغة سرية، او كلمة كده ممكن تكون كلمة عادية بس بينك انت وصديقتك مثلا، او انت او الشلة بتاعتك كده ليها معنى مميز. يلا دخلينا كده كلنا عيلة صباح صباح كلها تخش معاكم في الكلمة ديت. يلا دي رقم 20 النهاردة، وهستناكي كده تجاوبي على رقم 10 كمان يا نانا. لكن نانا بتكمل معانا بتقول: بسبب ارتفاع درجات الحرارة اشعر بالعصبية. دي نقطة مهمة ما يا جماعة عايزين نقف عندها النهاردة، الناس اللي بتتعصب بسبب الحر. نحن دخلنا في أجواء جميلة، فصل الصيف الجميل بذو الشمس المشرقة طول الوقت والحرارة الجميلة، وينهالوا علينا عرق الشعوب، عارفين انتوا الأجواء ديت. طيب يمكن واحدة من النقط اللي فعلا بجد عايزين نقف عندها النهاردة، الأسباب اللي بتخلينا فعلا ننفعل أو نتعصب، ونفهم العصبية دي ممكن يكون مصدرها منين. كمان عماد بيقول: الشخصية العصبية ممكن يكون فيها حاجات صغيرة حلوة، عدم الكتمان والصراحة والحماس والدفاع عن حق، كل دي نقط حقيقية جدا يا عماد. عماد هنحكي في كل نقطة من دولت، لكن هو بيكمل وبيقول: مشكلة الشخصية العصبية اتخاذ قرارات متسرعة جدا وخسارة الناس بسبب كلامه أثناء عصبيته. والحقيقة ان دي مشكلة فعلا، اعتقد مفيش حد فينا ما تقابلش في حياته او مر في حياته الشخصية دي، كلنا عندنا في حياتنا الشخص العصبي، اللي وارد يكون انا شخصيا، وارد يكون حد من زمايلي، ممكن يكون حد من اهلي، ممكن يكون حد انا بتعامل معايا باستمرار، والشخص ده دايما كده كل ما تيجي تعامل معاه هو طول الوقت كده منفعل، طول الوقت كده تحس ان هو سخن كده طول الوقت. النهاردة مش خلينا نتفق تاني على النقطة ديت، مش جايين نبرر العصبية، مش جايين نقول انه تمام طالما عنده شوية صفات لذيذة فيلا بقى نحب الشخص العصبي ده وكلنا نعتنقه في حياتنا، لان الاكيد العصبية مهما كانت هي سلوك متعب ومؤذي ومحتاج ان هو يكون بيتغير. بس النهاردة جايين نسأل ازاي نتعامل مع الشخص دوت من غير ما احنا كمان نحرق اعصابنا، او من غير ما احنا كمان نكون بننفعل وبنصور معاه. ازاي نتعامل معاه وفي نفس الوقت نحمي سلامنا النفسي ونفضل محافظين على الود في التعامل او الود في العلاقة، بدل ما نقول احنا خلاص تعودنا عليهم وتعودنا على عصبيتهم وتعودنا ان احنا عمالين بناخد كده الهيت او السخونية بتاعت الانفعال منهم دي طول الوقت. لا، احنا عايزين نفهم العلاقة معاهم وازاي نحول العلاقة دي من صداع لتحدي نتعامل معاه او نفهمه، لانه مش شرط خالص ان الشخص العصبي ده يكون شخص شرير او شخص وحش. وطبعا بعيدا عن انه العصبية دي صح ولا غلط، يعني عايزين نحط نقطة بس على الفكرة دي. النهاردة عايزين نعرف ايه هي صفات الشخص دوت، بدل ما احنا طول الوقت متأثرين وبنشاور بس على انه شخص عصبي او بنشاور بس على ايه العيوب. الناس دي أوقات بيكون وجودها في حياتنا لا مفر منه، خصوصا لما بيكونوا من أفراد العيلة أو من الزمايل اللي أنا محتاج أتعامل معهم بشكل مستمر. عايزين نتعلم إزاي نتعامل معهم من غير ما نستنزف في علاقتنا معهم، وكمان لو هم غاليين علينا حقيقي نعرف إزاي نستمتع بعلاقتنا معهم. لكن الأهم النهاردة اللي عايزين نبدأ كلامنا بيه أننا محتاجين نفرق ما بين حاجتين مهمين قوي. محتاجين نفرق ما بين الشخص العصبي بطبعه أو الشخص اللي طول الوقت كده سخن وحامي طول الوقت، وما بين الشخص اللي انفعل أو اتعصب نتيجة لموقف معين. لأن وارد جدا أي حد فينا في حياته أو في يومه العادي يغضب أو يتعصب من موقف ما أو من شخصية ما، ويلاقي نفسه في عصبيته دي مكملة معاه باقي اليوم، عمال بيتعصب على ناس تانية ملهاش أي علاقة بالموضوع. واللي بيحصل إننا أحيانا غصب عننا بننقل عصبيتنا أو غضبنا من المصدر الأصلي اللي هو سبب المشكلة الأصلي أو الشخص الأساسي اللي أنا اتعصبت منه لناس تانية حوالي مني، يمكن يكونوا أقل مني في المكانة أيا كان شكل المكانة ديت، بس مش هيقدروا يردوا عليا. فأنا عمال من غير ما أخد بالي أنا عمال بفرغ الغضب عليهم. عارفين كده فاكرين الصورة كده بتنتشر على السوشيال ميديا من وقت للتاني، المدير اللي بيزعق لموظف، فالموظف ده بيروح بيته بيزعق لمراته، فمراته بتزعق لابنها، فالابن بيزعق للقطة أو للكلب بتاعه. فاكرين الدائرة ديت، عملية التسلسل ديت من الأقوى للأضعف. فأحيانا ده اللي بيحصل، مش بالضرورة بقى إنه الأب عصبي بطبعه أو المدير في البداية كان عصبي بطبعه، بس ممكن يكون كل ده حصل نتيجة لموقف ما، مش لان ده طبع اساسي او ده طبع متأصل في الشخص. فاللي بيحصل ان عادة لما شخص بيتعرض للأذى لو معرفش ان هو يكون بيقاومه او يتعامل معاه صح او يوجه الخروج للانفعال ده صح، ممكن هو كمان يتحول لشخص مؤذي بيأذي الأضعف منه أو الأقل منه. فالسؤال هنا إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان أوقف الدائرة دي وما أذيش حد تاني؟ يمكن أول حاجات اللي ممكن أكون بعملها أن أنا محتاج بس أكون مدرك لمشاعري أو مدرك لانفعالاتي دلوقتي، أنه أنا دلوقتي منفعل. فاللي هو أنا محتاج بوعي كده بس يا جماعة، اللي هو عارفين إيه، تجنبوني بعيدوا عني دلوقتي بس إيه لحد مهدى. مهم قوي أكون مدرك سبب الانفعال الأساسي، خصوصا لو مش أنا شخص عصبي بطبعي، خصوصا أن العصبية هي طبع أو نقول إيه صفة طبيعية أو سلوك طبيعي في الإنسان، لكن طريقة إخراجه والتأثير اللي هيعمله هي دي اللي أنا محتاج أن أكون بتحكم فيها. لكن طبيعي أن أنا أكون منفعل، طبيعي أن أنا أكون بتعصب، لأن أنا بني آدم طبيعي وده شعور طبيعي من المشاعر والصفات اللي الله حطها فيا. فأنا محتاج أتعلم أدرك مصدره الأساسي، أصل المشكلة جاية منين، وأدرك إن أنا في الحالة دي دلوقتي، وأدرك أنا محتاج أخرجها فين، لأني لو اتعلمت أتعرف على مشاعري صح يبقى عندي الفرصة إن أنا أوقف سلسلة الغضب ديت قبل ما تكون بتبدأ، وقبل ما أكون بأذي بيها حد تاني أو بأثر بيها على حد تاني. كمان أنا محتاج أخد وقتي قبل ما أنفجر في أي حد من الناس اللي حواليا، يمكن ملوش أي سبب في انفعالي الأصلي أو في غضبي الأصلي، فأنا محتاج أخد لحظة أهدى. ولو أنا من الناس اللي بتعامل مع الشخص العصبي دوت، خصوصا لو أنا عارف إن هو مش بطبعه شخص عصبي، أو حتى لو هو بطبعه شخص عصبي، أنا محتاج أوقات كده أخد أنا كشخص هادي كشخص متزن أخد خطوة لورا كده وفكر دلوقتي هو ليه ممكن يكون منفعل. مش لازم إن أنا طول الوقت كده محتاج أبرر للشخص العصبي، لأ، بس أنا محتاج لحظات، خصوصا لو الشخص دوت أنا محتاج أتعامل معاه أو مضطر أتعامل معاه أو فارق معايا أتعامل معاه، فأنا محتاج أفهم بس هو الشخص العصبي ده ليه منفعل دلوقتي. من الحاجات المهمة قوي اللي احنا محتاجين برضو نتعلمها مع بعض النهاردة، إننا نفهم الشخص دوت سبب صورانه ده ايه. ممكن يكون بسبب حاجة هو مش قادر يتحكم فيها، مش قادر ان هو يكون بيغير. انتوا عارفين، مش عارفة حكيت لكم القصة دي قبل كده ولا لا، بس اللي انا فاكرة ان احنا حكينا قبل كده عن بيتهوفن الموسيقار العظيم اللي مؤلف اعظم المقطوعات الموسيقية على مر العصور والازمنة، وقلت لكم يمكن انه بيتهوفن كان شخص اصم ما بيسمعش. تخيلين المفارقة الكوميدية، شخص فنان فنو إبداعه في الموسيقى ما بيسمعش. بيتهوفن كان بيتوصف بأنه هو شخص عصبي جدا وشخص حاد جدا في التعامل معاه، والتعامل معاه كان لا يحتمل. كان معروف عنه أنه هو لما بيتعصب ممكن يكسر أي حاجة، كان بيكسر الإقلام اللي دايما بيمسكها، كان بيزعق للخدم بتوعه، كان حتى طريقته حادة جدا في التعامل مع الملوك اللي بيزوروه أو بيتقابل معاهم. تخيلين الموضوع وصل معاه لحد فين، كانوا بيوصفوه بأنه هو مجنون أو غريب الأطوار، لكن الحقيقة أنه هو كان انفعاله دوت، وده يمكن وفقا لآراء المحللين والمتخصصين أنه كانت نتيجة معاناته من الصمم، او ان هو مش قادر يسمع، ودي كانت حاجة منعاه او حرماه من شغفه الاصلي او الاستمتاع بحسه الموسيقي اللي هو كيانه بالكامل. فهو اتقال بعد كده ان هو ما كانش بيزعق او كان بيكسر الحاجة او بيزعق للخدم او حد في طباعه لان هو شخص شرير، لكن كان بيزعق لانه مش قادر يعبر، مش قادر يستمتع بالحاجة اللي شغفه فيها. تاني، ده مش تبرير للعصبية، لكن ده محاولة فهم. اتقال كمان عن بيتهوفن ان هو رغم كل دوت كان شخص حساس جدا، كان شخص قلبه طيب جدا، كان شخص مخلص جدا لاصدقائه ودايرته القريبة الحقيقية، ومشاعره الحقيقة دي انعكست كمان في مقطوعاته الموسيقية. فعشان كده مهمة قوي افهم ان الشخص العصبي مش وارد او مش شرط يكون بيتعصب لان هو شخص شرير بطبعه، لكن وارد ان هو يكون بيتعصب لانه في نقص او في وجع انا محتاج اقدره، محتاج بس يعني استوعبه دلوقتي، فنوعا ما التمس له العذر. لكن عشان ما اكونش زي بيتهوفن يعني عمال بتعصب على ناس ملهاش ذنب، انا محتاج اتعلم أدرك غضبي وأوجهه، أعرف كده أحطه فين عشان أعرف أتعامل معاه بشكل سليم. في ناس بتفرغ انفعالاتها ديت في رياضة، كتابة، سباحة، موسيقى زي بيتهوفن. المهم يعني أيا كانت الوسيلة، المهم أن أنا أختار المكان اللي أفرغ فيه غضبي علشان ما أفرغهوش في ناس قد يكونوا أقل مني في المكانة، مش قادرين يعلنوا عن اعتراضهم، فبقى بخلق دايرة من الأذى. عموما تاني، شعور الغضب شعور طبيعي، جزء من تكويننا كبشر، بس الفكرة الأساسية أننا نكون مدركين أننا مسؤولين عن أفعالنا، وأن الغضب ممكن يتنقل بسببي. فأنا اللي أكون عمال بخلق دايرة العصبية والانفعال دي في الناس، وعمال بأذي في الناس ملهاش ذنب في المشكلة الأساسية. لكن برضو محتاجين نفهم كده احنا ليه النهاردة جايين ندور على صفات كويسة للشخص العصبي. هل احنا جايين كده نسقف له يعني او نجامله؟ محتاجين كده ايه نحكي مع بعض في الفكرة ديت. لكن برجع كده ليه نانا بتقول لازم نحافظ على هدوءنا، الرد بعصبية غالبا بيزيد التوتر، ونتحدث بصوت هادي ووضوح. دي من الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها، ويمكن هنحتاجها اكتر بقى في طريقة التعامل مع الشخص دوت بعد كده، وانا بحاول كده افهمه، او انا محتاج كده اتعلم اعرف ازاي اتعامل معاه. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نشوف كده رقم 30 ليه نانا. نانا انت معاكي سؤالين، ماشي؟ السؤال اللي طلع لك اساسا والسؤال بتاعي اللي انا اهدته لك، فاستناكي كده تجاوبي على السؤالين ما تزوغيش. لكن رقم 30 النهارده بتقول لو تقدر تغير قانون واحد في الدنيا غير القوانين الطبيعيه هتغير ايه؟ يعني قانون من القوانين الانسان حطها، مش قوانين الطبيعه، يعني مش قوانين الإلهية، لا هنغير قانون كده من القوانين اللي الإنسان حطها. إيه القانون اللي نفسك تكوني بتغيري؟ يلا شاركيني كده وفكري معايا، وده السؤال اللي طلع لك من الصندوق. خليت لما بعد فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده إيه نكمل كلامنا، ونحاول كده نتعرف مع بعض أكتر على صفات للشخص الإنفعالي. خلينا نسميه انفعالي، خلينا نهدي عصبية شوية ونسميه الشخص الانفعالي. فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حد.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: كلما تعمقت في علاقتك مع الله، كلما كثرت تساؤلاتك وقلت اعتراضاتك. ناس كتير فاكرة انها كل ما تخش في علاقة اكتر مع الله وتعرفه مش هيبقى عندها اسئلة، لكن الحقيقة دي فكرة غلط، لان الله بيحترم العقل. العقل مش زينة نتفاخر بيها ونفرج عليها الناس، لكن العقل عطية من الله ادهولنا، ودعانا في نبوة إشعياء أصحاح 1: هلما نتحاجج يقول الله. كل واحد يقدم حجته. كل ما علاقتك بالله تتعمق أكتر وتكبر أكتر، كل ما تساؤلاتك ليه هتكتر لأنك عايز تعرفه أكتر. وكل ما علاقتك بالله تفتر وتبعد، كل ما اعتراضاتك على الله كترت وإنكارك ليه زاد.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
3: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين وقتنا ويومنا مع بعض. وبرجع تاني كده أفكركم بسؤال حلقتنا: إزاي أتعامل مع الشخص العصبي؟ والنهاردة كمان عايزين نجاوب على سؤال مهم قوي: إمتى أحط كده حدود للشخص دوت، الشخص الانفعالي أو الشخص العصبي، و تبقى مميزاته أو الصفات اللي أيا كان يمكن هكون بحكي عنها النهاردة كده هي ما بقتش كفاية أن أنا أكون بتحمله، أو ما بقتش كفاية أن أنا أكون يمكن بقبل ال عارفين كده ايه، لما تبقى كفة الحاجات الصعبة او التقيلة اتقل من كفة الحاجات الحلوة اللي انا ممكن اكون بقبلها. لكن يمكن لو هنجاوب كده على السؤال اللي كنا بنسأله قبل الفصل، اللي جايين ندور على مميزات او صفات مقبولة في الشخص العصبي دوت وسط كل الانفعال وسط كل الحدية وسط كل الغضب دوت، ليه ممكن نكون بندور على حاجات تخلينا نتمسك بالشخص دوت؟ لانه ببساطة اكيد وراء قناع الغضب دوت، يمكن زي ما شفنا كده في شخصية زي بيتهوفن، هي وراء منها ممكن يكون في صفات تانية حلوة: شخصية طيبة، شخصية حساسة، شخصية بس محتاجة حد ان هو يكون بيفهمها. فخلونا بس نتفق ان الصفات دي برضو مش مبرر للغضب، هي ممكن تكون مجرد حقيقة الشخص وراء قناع الغضب لما يرجع كده للهدوء. لكن زي ما انتوا قلتوا كده، وزي ما عماد بدأ معانا كده، انه الشخص دوت ممكن يكون عنده صفات كتيرة، من اهمها ومن اولها فعلا زي ما انتوا قلتوا انه هو صريح. وصريح لدرجة ايه؟ الأحيان بنقول عليها وقاحة، وده مش مبرر. ما تقوليش ان انا عشان انا شخص صريح، بس الشخص الانفعالي هنا هو صريح مش لانه هو انا صريح فيلا استحملوني، لا، هو هنا صريح لانه كلامه بدون فلتر، كلامه زي ما بيجي على دماغه كده بيطلع على طول. الشخص العصبي غالبا ما بيلحقش يفلتر كلامه، ما بيلحقش يفكر في كلامه، فهتسمع منه الحقيقة زي ما هو بيفكر فيها، حتى لو كانت حادة، حتى لو كانت صعبة شوية، لان في الاغلب الشخص العصبي بيتكلم بسرعة. ورغم ان يمكن دي من العيوب، ما هياش مميزات، لكن لما كنت بتعامل معاه كده فانا ضمنت ان انا هاخد منه الحقيقة زي ما هي، بدون تزويق، بدون فلترة. يمكن دي من عيوبه هو الشخصية. لكن تعالي كده تخيلي مثلا ان انت بتحكي مثلا مع واحدة صاحبتك انفعالية، او دايما بتتكلم بالانفعال والعصبية ديت، فدايما كلامها بسرعة بدون فلتر، فما تيجي تسأليها مثلا عن رأيها في حاجة معينة وتقولك ايه العك دوت، هي مش قصدها ايه العك دوت، او يمكن كان ممكن نلاقي مصطلحات ألطف، بس هي وفرت عليكي وقت طويل جدا انت تقعدي تلفي وتدوري وترى ان الناس بتجاملني ولا بترد عليا بصراحة. فدي واحدة من المميزات اللي ممكن مثلا إيه نقبلها، ويمكن دي من المميزات اللي علماء النفس كمان قالوا أنا ممكن تكون من صفات الشخص الانفعالي أو الشخص العصبي، إن هو يقولك الحقيقة خام زي ما هي بدون فلتر بدون تزويق. بتوجع احيانا، بس يمكن هتوفر عليك وقت وسنين من النفاق واللف والدوران ويا ترى الحقيقه فين. ففكروا معايا تاني كده، فكر معايا تاني كده يا عماد، ايه تاني ممكن تكون صفات او نقول ابرز العلامات في شخصيه الشخص العصبي كده، او في سلوكيات الشخص العصبي لو هنقول ان هو اكتر من مجرد زعيق وصوت عالي ودوشه طول الوقت. تعرفين ان كمان واحده من الحاجات اللي ممكن نعتبرها ميزه برضو في الشخص الانفعالي طول الوقت دوت، هو انه في بعض الاوقات بيكون شخص ذكي جدا وعنده سرعه بديهه. في الأغلب الناس دي بتكون ذكية جدا وعملية جدا، وعصبيتها دي بتبقى نتيجة للتفكير بسرعة، فهو بيفكر بسرعة ويمكن سابقك بخطوة، وده مخلي دماغه شغالة طول الوقت، فما عندوش وقت ان هو يستناك تفكر، ما عندوش وقت ان هو يستناك تاخد قرار. يمكن ده واحدة من أسباب عصبيته، إنه هو دماغه شغالة بسرعة، مركز في التفاصيل، مركز في حاجات كتيرة وجوانب كتيرة. عشان كده كتير بيحذروا من اللف والدوران على الشخص الانفعالي، لأنه في الأغلب هيبقى فاهمك، في الأغلب هيبقى فاهم إن أنت بتلف وتدور، في الأغلب هيبقى فاهم إن أنت ما بتقولش الحقيقة. فقالوا إن دي واحدة برضو من صفات الشخص الانفعالي أو الشخص العصبي، السرعة في التفكير والذكاء العالي. ويمكن دي بنشوفها كتير برضو في الفنانين أو في العباقرة بشكل عام، بس بتظهر أكتر في الفن، عشان يقولك دايما كده الفن جنون، فبتظهر أكتر في الفنانين، دايما تلاقيه كده منفعل، اللي هو أنتم مش فاهميني، أنتم مش شايفين اللي أنا شايفه، أنتم مش ما عندكوش الرؤية التخيلية بتاعتي. أنتم عارفين برضو من الفنانين اللي تعرفوا جدا بأن هم انفعاليين أو عصبيتهم زايدة وحدتهم كده، كان الكل بيشيد بيها من كتر الحدة والانفعال، مايكل أنجلو اللي عمل تمثال داود العظيم، مش حقيقة مش تمثال داود بس، عمل تماثيل كتيرة جدا، كان دايما يقولك كده أنا مش بنحى التمثال، أنا بطلع الروح اللي في التمثال. اللي يبص كده على تماثيل مايكل أنجلو يلاقيها كده اللي هو يعني خلاص هتتحرك من كتر الاهتمام بالدقة والتفاصيل ونحت العروق والأعصاب فكان معروف لأن هو شخص فنان جدا ومبدع جدا، لكن كان معروف أنه هو شخص عصبي جدا وانفعالي جدا، ومحدش عارف يتكلم معاه كلمتين على بعض، اللي هو انتوا مش فاهماني. كان دايما يتقال عليه كده انه المثال الكلاسيكي للفنان المعذب، لما كان بيحب يطلع قطعة جديدة كده مبدعة، ينعزل عن العالم وينعزل عن الناس ويمتنع عن الأكل ومحدش عارف يتكلم معاه، فدايما كان بيتم وصفه بانه هو الشخص الصعب. فليه؟ لأنه هو حاسس أنه هو شايف حاجة الناس مش شايفاها، هو عنده رؤية، أنا عندي فكرة، أنا عندي، أنتوا مش على نفس الليفل معي. هل ده مبرر حضرتك أن أنت تزعق لنا؟ مش مبرر، بس يعني بنحاول نشوف جانب إيجابي أو صفة للشخص دوت. فهل لو أنت النهاردة من الناس العصبية، هل حاسس أن ده ممكن يكون واحدة من الحاجات اللي بتخليك متعصب؟ هل دي واحدة من الحاجات اللي بتخليك كده تنفعل على الناس وتصور عليهم، انك حاسس مثلا انك سابقهم بخطوة، او شايف حاجة هم لسه مش شايفينها؟ ده مش مبرر، تاني ده مش مبرر للعصبية، لكن على فكرة الشخص العصبي دوت او الشخص الانفعالي دوت مفيد جدا في الحياة العملية، لانه العصبية دي ما بتنعكسش بس على مشاعره او علاقاته العاطفية والاسرية والبيت، لا ده ده ده ده ده بتنعكس كمان على بيئة العمل بتاعته او شغله او منطقة الانتاج بتاعته، فهو شخص محرك للإنتاج أيا كان بقى الإنتاج دوت، في شغل، في رياضة، في فن، في أيا كان الإنتاج ده في إيه، فهو شخص محرك للإنتاج. الشخص دوت ما بيحبش اللي قال عليها كده إيه، اللكاعة، اللي هي إيه، اللي هو يعني بنتحرك براحتنا، بحبش الروتين، بحبش البطء. الشخص ده دا الشخص ده دايما تلاقيه هو كده ايه، العجلة المحركة للأحداث، ما بيحبش العطلة، ما بيحبش التعطيل. وفي نفس الوقت هو ينفع جدا قائد حازم، القيادة مش طبطبة طول الوقت، ولا ان احنا نكون بندلع كده طول الوقت. القيادة الصح عشان تخلينا نوصل لخطوة قدام احيانا كتير بتبقى محتاجة حزم وسرعة. فالشخص العصبي دوت هو اللي بيكون قادر على انه هو بعيدا عن اي اعتبارات عاطفية هناخد الخطوة، ممكن يكون حاد في بعض الاوقات لكن بيكون حريص على ان يكون في نتيجة هتطلع. تعالى كده كمان بص على، يمكن اكيد كتير منكم سمع قصص لقادة في مختلف المجالات كانوا بيحركوا الفرق بتاعتهم بسبب الحدية دي. شخصية زي شخصية نابليون بونابرت كان معروف عنه ان هو شخص قاسي جدا وشخص حازم جدا، جنوده كانت بتترعب منه، كانوا بيخافوا منه جدا، وكان بينفعل عليهم جدا، وممكن توصل لدرجة الإهانة لو حس ان وسط المعركة او في وقت المعارك ان هم بتجيلهم نوبات تردد او خوف او تراجع، فكان دايما يصور وينفعل عليهم. لكن لما بينتصروا في المعركة كانوا بيرجعوا كده يشوفوا قد ايه هو اللي حركهم، وقد ايه هو كان انفعاله دوت وحديته معهم دي كانت هي سبب نجاتهم او سبب ان هم تخطوا المعركة دي. فأحيانا العصبية والانفعال بيكون ليها مميزات، ماشي، أحيانا بيكون ليها مميزات، أحيانا بتكون هي أداة حماية من إن أنا أنام في الخط، أتلكع، إني أطنش. أحيانا بنحتاج في حياتنا الشخص العصبي دوت اللي هو كل شوية كده إيه يديني بالبوكس في كتفي اللي هو قوم اتحرك، قوم اتحرك، قوم اتحرك، قوم ما تكسلش، قوم كمل، قوم ماشي. فهنقول ان دي صفة من صفات الشخص العصبي ممكن نستحملها او ممكن نقبلها لو هتوصلنا للنتيجة دي. لكن ايه تاني ممكن نعتبره من صفات الشخص العصبي؟ هنعتبره جوانب ايجابية، لكن لسه عايزين نحكي مع بعض برضو ازاي اتعامل معاه بحكمة، وامتى اوقفه عند حده انه لأ، عارفين كده زي ما بنقول ايه، enough is enough، خلاص يعني جبنا اخرها، ما ينفعش اتعامل تاني مع الشخص دوت. لكن قبل ما نكمل كده خلوني ارجع للتعليقات. وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد نانا كانت تقول تون الموسيقى بصوت، هي بتجاوب على رقم 20، اعتقد رقم 20 دي اللي كان السيم، كلمة السر بينها وبين اصحابها. لا طب طبعا احنا مش فاهمين يعني ايه تون الموسيقى بصوت. فبما ان احنا يعني عيلة فضولية، احنا عيلة صباح سما عيلة فضولية، وبنحب كده ايه يعني نبقى فاهمين وعارفين، فاحكي لنا ايه موضوع تون الموسيقى ده. كمان بتقول لازم الحفاظ على هدوءنا، الرد بعصبية غالبا بيزود التوتر، ونتحدث بصوت هادي وواضح. ودي من الحاجات المهمة ان انا لما اجي اتكلم يمكن محتاج اني اولا تون هادي وواضح، ديت من الحاجات اللي اساسا تساعد على حل المشكلة. لكن اوقات بيبقى برضو انا بتكلم بتون هادي واللي قدامي لسه منفعل. فلو اتحطيت في الموقف دوت بقى يا نانا فكري كده قولي لي ايه انسب طريقة اتعامل بيها مع الشخص دوت. كمان طيب 30 يا نانا، نانا لسه مستنيكي تجاوبي على رقم 30، ايه القانون اللي هتغيري وما جاوبتيش على رقم 10 اللي انا دبستك فيها، مستنيكي. كمان يمينة صباح الخير وصباح البركة، من صباح على صدقنا مينة مفيد. مينة حسنا انا بقالي فترة ما شفتكش، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، وحالا اشوف لك رقم 7 ورقم 22. لكن قولي كده، هل بتصنف نفسك شخص هادي ولا شخص عصبي؟ وهل بتشوف ان في صفات كده ممكن نعتبرها جانب ايجابي للشخصية العصبية ولا لا؟ العصبية مرفوضة في كل حالاتها، اشكالها، جوانبها، وامتى لو هنقول ان ليها يعني بعض المميزات امتى تقول لا انا ما عنديش استعداد اقبل المميزات دي ولازم احط نقطة ومن أول السطر. هستنى كده تشاركني، لكن حالا أشوف لك رقم 7. رقم 7 النهاردة كانت بتقول رقم 7 النهاردة رسالة، أو خلينا نقول يعني نصيحة، بتقول جود الكلام فالاختصار. جود الكلام، عارف كده اللي هو إيه بالبلدي، خير الكلام ما قل ودل. يعني الكلمتين يوصلوا المعلومة أحسن من رسالة طويلة عريضة قصيدة مليانة تفاصيل كتيرة ما ممكن ما توصلنيش لنفس النتيجة. لكن جود الكلام في الاختصار. كمان رقم كام كان 22 صح؟ رقم 22 رقم 22 رسالة برضو حلوة قوي. انت منشن على الرسائل بتقول هدايا الله عظيمة وبتيجي غالبا في اكتر وقت انت حاسس فيه بفقدان الامل. هدايا الله دايما كده بتبقى مفاجأة وتوقيتاته مفاجأة والاماكن اللي بتيجي منها كمان الهدايا بتبقى مفاجأة. فأمين كده ربنا يكون بيفرحك دايما بمفاجآته وتكون بتعوضك عن اي يمكن انتظار او حاجة كنت مستنيها. لكن أمين كده دايما يكون بيفرح قلبك. مين هستناك تشاركني اكتر كده من وجهة نظرك ايه ممكن تكون صفات او مميزات للشخص نقول الشخص الانفعالي. انتوا عارفين ان برضو واحدة من الحاجات اللي يمكن زي ما اتقالت عن بيتهوفن واتقالت عن كمان مايكل انجلو مع الانفعال والعصبية دي توصفوا بانهم اشخاص طيبة او اشخاص قلبها طيب. ازاي مع الانفعال ده في قلب طيب؟ اتقال ان في الاغلب الشخص الانفعالي دوت من الناس اللي ما بتحملش ضغينة فهو اللي في قلبه بيطلع على طول فما بيحملش احقاد فمش مضطر ان هو يكون بيكرهك في قلبه. فلما ينفعل او يتخانق معاك فتلاقيه عامل زي البالونة كده بيطلع يطلع يطلع يطلع ويفرقع على ما فيش. ففي الاغلب بيقولوا ان الشخصيات دي بتبقى شخصيات قلبها طيب ما بتزعلش كتير او ما بتطولش في الزعل. التعامل معاها سهل وسلس لو قدرت ان انت تكون بتفهمها لو اتعودت على يعني عصبيتها. مش نقول اتعودت لكن لو فهمت ازاي تتعامل مع عصبيتها. في بعض الاوقات بيبقى الموضوع مضحك لانه الشخص العصبي بما اننا قلنا ان هو ردود افعاله مش مدروسة وكلامه مش مدروس فاوقات كتيرة كده بيصدر منه كلمات او تصرفات بدون دراسة او بدون وعي. فتلاقيه دايما كده في سسبنس في التعامل في سسبنس في العلاقة في اكشن كده طول الوقت. برضو دي ما هيش من المبررات اللي تخليني استحمل يعني الشخص العصبي لكن يعني يلا هنقول ان هي من صفات الشخصية العصبية. طيب خلونا كده نفهم اكتر بقى هل معنى كده ان انا مضطر على طول الخط ان انا بقى ادور على صفات الشخص العصبي دوت واشوف انا هستحملها ولا لا. يعني ما هو برضو في الاول وفي الاخر انا بني ادم يعني انا بني ادم وعندي طاقة وعندي قدرة احتمال. كمان مستنياكم كده تشاركوني ازاي اتعامل بذكاء مع الشخص العصبي. عايزين كده ناخد الوقت اللي باقي من حلقتنا ازاي نتعلم نتعامل مع الشخص العصبي دوت وازاي نحط او امتى او ايه الاوقات او المواقف اللي محتاج بقى اقول فيها لا هحط خط احمر ولازم نفترق ستتفرق السبل وتتقطع الحبال ومع السلامة كل واحد انت من طريقك ولا من طريقي. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نرجع ليه وصلنا لحد عماد بيختار رقم 6. طيب رقم 6 النهاردة يا عماد فين رقم 6؟ رقم 6 النهاردة سؤال بيقول لك جاوب بالعكس يعني ايا كانت الاجابه اللي هتقولها اعكسها بقى ماشي. رقم 6 النهارده بتقول ايه اكتر صفه انت مشهور بيها. يعني مثلا لو انت شخص هادي هتقول لنا انا مشهور بان انا عصبي. لو انت شخص كريم هتقول لنا انا مشهور ان انا بخيل كده. فيعني قول لنا ايه اكتر صفه انت مشهور بيها. جاوب بالعكس دي رقم 6. كمان نانا بتجاوب على رقم 30 بقى السؤال بتاع القوانين بتقول اتغيرت قوانين العمل لتحسين ظروف الموظفين. هي هتغير في قوانين العمل. ماشي. كمان بتقول بقى من الورد من البنت العصبية اليوم الى ليليان الجميلة والحلوة والمحبوبة. يا نانا ده انت اللي محتاجة احلى بوكي ورد. بس لا بصي هنقعد كده النهاردة هندور. هي قالت لنا يا جماعة في اول الحلقة ان هي ما هتتعرض متعصب النهاردة عشان الأجواء، درجات الحرارة المرتفعة والحر، بس هنحاول كده إيه نشوف لنا أي حتة كده فيها سرسوب هوا، فش مربوحة، فش تكييف، فش شباك حتى كده، لا الشباك دلوقتي هيبقى حر، يعني نشوف لنا أي حتة ضلة كده ونقعد نهوي على نفسنا فيها ونهدى ونستكين ونستريح بالقلوب البيضة الجميلة اللي انتي بعتها لنا دي. كمان بنصبح على الجميلة ليديا. يا ليديا صباح الجمال، وحشانة يا ليديا، فينك مختفية بقالك فترة، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك. ليديا بتصبح علينا بتقول صباح الخير على راديو سما وأجمل لليان، مش بحب الناس العصبية وخصوصا لو عصبي جدا وعلى أقل الأسباب. طب قوليلي كده يا ليديا، بما أن انتي ما بترتاحيش في التعامل مع الناس دي، هل بتعرفي تحطي حدود واضحة؟ ولو مضطرة أو الظروف حكمت عليكي أن الشخص دوت أنت مضطرة أن أنت تكوني بتتعاملي معاه، أو الشخص دوت لا مفر من أن أنا هكون بحتكي بيه في وقت من الأوقات، إزاي أكون بتعامل معاه؟ يمكن ده من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض دلوقتي. كمان نانا مستخبية ليه؟ نانا مستخبية ليه؟ استني، هي كمان بتشاركنا بتقول لازم لا نحاول الفوز أثناء نوبة الغضب. دي من الخطوات المهمة جدا اللي أنا محتاج أتعلم أعملها لما أكون بتعامل مع شخص انفعالي. ما دورش على إزاي أن أنا أكون بفوز على الشخص، هنحكي أكتر فيها، لكن سريعا كده ما دورش إزاي أكون أفوز على الشخص، لكن عايز أفوز على أفوز بالشخص نفسه. أنا عايز أكسب الشخصية نفسها، مش عايز أنتصر عليه في النقاش أو أنتصر عليه في الخناقة. كمان بتقول لحن موسيقى. برضو لسه ما فهمتش قوي، ولا انا اللي عندي مشكله؟ حاسه انا ما فهمتش برضو فين كلمه السر، يعني بقى في لحن مثلا معين ما بينكم، انا ليه حاسه ان انا غبيه النهارده؟ مش فاهمه فين كلمه السر، اشرحي لي فين كلمه السر. ماشي. كمان يا ماجده صباح الجمال عليكي، وحشانه يا ماجده. ماجده حاسه ان انا بقالي كتير ما شفتكيش، انت بتغيبي عننا ولا تيجي متاخر ولا انا اللي بقيت بنسى؟ حاسه ان انا بقالي حبه كده ما شفتكيش، طمنينا عليكي كده يا ماجده، ومتحمسه جدا اسمع رايك في موضوعنا النهارده. وقولي لي كده، هل بتعرفي تتعاملي مع الشخصيه عصبية ولا أو الشخصية الانفعالية؟ عارفين يا جماعة كده الشخص كمان العصبي مش لازم أنه يكون شرير وبيزعق وبينتقد طول الوقت، لكن الشخص العصبي اللي هو دايما كلامه بانفعال، كلامه بزعيق، مش لازم يكون بيزعق لك بس هو بيزعق في المطلق، مش لازم يكون بينتقدك بس هو منفعل في المطلق. فهل بتعرف تتعاملوا مع الشخص ده يا جماعة ولا لا؟ يعني اعتقد اغلبنا في حياته الشخصية اللي دايما كلامها بزعيق، كلامها اللي هو حضرتك متضايق من حاجة دلوقتي، لا انت في حد مزعلك دلوقتي، لا بس هي دي طريقة تعامله، هي دي طريقة كلامه. طيب خلينا كده نكمل. لانا بتقول رقم 10 كانت ليكي انتي، ما انا جاوبت على رقم 10، انا جاوبت عليها، بس انا عايزك انت كمان تلعبي معايا اللعبة دي، يعني انا لعبتها بس عايزك انت، بما ان هي لعبة هلعب لوحدي يعني، فعايزك انت كمان تلعبي معايا. كمان مجدة بتختار رقم 30 و50. طيب نشوفهم كده قبل ما نطلع مع بعض الفصل اللي جاي. رقم 30 النهاردة كانت رسالة، كان سؤال بيقول لو تقدر تغير قانون واحد في الدنيا غير القوانين الطبيعية، يعني قانون من قوانين البشر، هتغيري ايه؟ ايه القانون اللي هتغيريه يا مجدة؟ كمان رقم 50، مين اكتر حد في حياتك بيضحكك من غير ما يتكلم؟ عارفة كده الشخص اللي من غير ما يتكلم، من غير ما يقولها حاجة، هو شخص كوميدي، شخص مرح، شخص مضحك بالنسبة لك، فمين هي الشخصية دي؟ دي رقم 50 النهاردة، هستناكي تجاوبينا لكن بعد الفاصل. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعديه كده نكمل كلامنا ونكمل تعليقاتكو، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حد.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: ويتنقى جسمه من السموم، وده يحط قدامنا سؤال: هل احنا فعلا بننام كويس بالليل ونقوم نشتغل بالنهار؟ لو انت بتسهر بالليل وتنام بالنهار، ده بيعمل خلل بالنظام ده، والنتيجة شوية أمراض، لأن جسم الإنسان وحتى البيئة مصممين بالطريقة دي. مهم كمان عشان ما تجيلكش اكتئاب إنك تتعرض للشمس بشكل يومي، وعينيك تشوف خضرة وأماكن زرع. النهاردة خد خطوة وقرر إنه على الأقل 10 دقايق كل يوم تتمشى في حتة فيها خضرة، واحكي لنا ده فرق معاك إزاي.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
2: علماء النفس قالوا إن الشخص الانفعالي، الشخص العصبي، كنز سمين. لكن هل هو كنز ولا هو تحدي؟ أنا محتاج أتعلم إزاي أتعامل معه. لسه مكملين كلامنا في الفكرة ديت، وقبل ما نحكي أكثر كده بقى إمتى أحط حدود وإزاي أحط حدود، خلونا نرجع للتعليقات. ووصلنا لحد نانا كانت بتقول الشخصية العصبية طول الوقت هتجعل الشخصية العصبية طول الوقت سيجعلك تنفجر يوما ما. التحمل الإنسان محدود. الإنسان مننا زي ما أنا دايما بقول كده، الإنسان مننا طاقة يا جماعة، الإنسان مننا طاقة. هيجي لي يوم وفرقع منكم، يعني ما تضغطونيش كده. لكن ده حقيقي جدا. كمان ماجدة بتقول أنا بتعامل طول الوقت مع حد انفعالي جدا كل يوم. طب شاركينا كده يا ماجدة بقى من واقع تجربة ومن واقع خبرة، هل بتقدري تستحملي ولا بقيتي عارفة لو هنقول كده انه الشخصية الانفعالية او الشخصية العصبية ديت تحدي، هل بتعرفي كده ايه تنوريها؟ عارفة كده اسلوب المناورة، هل بتعرفي تناوري هذه الشخصية كده وتخرجي منتصرة من هذا الصراع، ولا بتتعاملي ازاي؟ حكلنا اكتر كده. كمان بتقول هنيدي السؤال بتجاوب على السؤال بتاعها رقم 50: مين اكتر شخص في حياتك بيضحكك من غير ما يتكلم؟ هنيدي وعلاء ولي الدين ممثلين مصريين، فمن الشخصيات اللي واضح ان هم بيضحكوها من غير، علاء ولي الدين اكتر كمان بصراحه، يعني مش محتاج يتكلم، هو كفايه كده كان وجوده على الشاشه، من الشخصيات اللي كانت مضحكه جدا. كمان نانا بتقول امين ترنيمه جميله، مبسوطه ان الترنيمه عجبتك، ولا وفي ترانيم جديده كمان قريب، يعني من بكرة أو من الحلقة اللي جاية كمان هيكون معانا ترانيم جديدة نستمتع بيها مع بعض، فيها شوية حاجات يا جماعة، يعني يلا مش عايز أحرق لكم المفاجأة. كمان نانا بتختار رقم 9، بتقولي 9 لا تسأل سؤال من فضلك. ما وعدكيش بس يعني هشوف لك رقم 9 سؤال. طب أعمل لك إيه بقى؟ أعمل لك إيه بقى؟ سؤال سؤال يعني نشيني بقى. طب أقولك بصي، اخرجي شوية من المنطقة دي مليانة أسئلة، مش هضحك عليكي، اختاري رقم بعيد شوية كده بس هشوف هقولك رقم 9 وتجاوبي، بما انه طلع سؤالي بقى لازم تجاوبي عليه. رقم 9 سؤال سهل، بيقول جاوب بالعكس: مكان لا ترغب في زيارته أبدا. جاوبي بالعكس، المكان اللي مش نفسك خالص خالص خالص خالص ولا نفسي كده ولا هموت واروحه. قولي لي كده بقى ايه المكان اللي لا ترغب في زيارته ابدا. جاوب بالعكس، دي رقم 9، واستناكي كده تشاركي برقم تاني، ويعني ان شاء الله ان شاء الله كده يطلع مش سؤال، يطلع تحدي مثلا او يطلع رسالة. هستناكي تشاركينا. كمان ماجدة بتقول عاوز اغير قانون ان الذكر يورث ضعف الانثى. يعني القانون دوت بحسه ان القوانين محتاجة نقاش، محتاجة اتفاق، لانه ما الموضوع كمان محتاج ايه دراسة يا جماعة. اوقات كتيرة او في ناس كتيرة متخيلة ان دي قوانين دينية او قوانين شرعية، حتى ديت محتاجة ليها بعض الحالات وليها بعض المواقف، يحتاجين قبل ما نكون بنعمم قانون نفهمه، فيعني نفهم حتى أصل القانون جاي منين. لكن ماشي أنا معاكي في دي. كمان بتقول خلاص اتمرنت، كنت بسألها من شوية، هي بتقول إن أنا بتعامل مع الشخص الانفعالي أو الشخص العصبي طول الوقت، فبتقول خلاص اتمرنت. طيب ما تشاركينا كده، انصحينا، يعني احنا لسه هنحكي في الموضوع دوت، يعني لسه معانا وقت الحمد لله، هنحكي كده إزاي نتعامل مع الشخص دوت. لكن شاركينا كده من خبرتك أو من تجاربك، ازاي كده ممكن نكون بنتعامل مع الشخص دوت. ونانا ده حكينا معاكي ولا دي هي بتضحك على السؤال. المكان اللي مش نفسها تزوره خالص وهتجاوب بالعكس.

مصر اشجعك، اشجعك يا نانا مش تزوري مصر، مصر لا بس اكيد هتنبسطي جدا، مصر مليانه اماكن جميله جدا للزياره، للفسح، للمغامرات، للاستكشاف، فيعني هتنبسطي، لو رحتي هتنبسطي. طيب خلونا كده نحكي مع بعض اكتر في فكرة انه انا لحد فين المفروض ان انا اكون بستحمل الشخص الانفعالي او الشخص العصبي دوت، لان زي ما انتوا قلتوا كده الانسان طاقة، الانسان مننا طاقة، انا ليا امكانيات وانا ليا طاقة. ولو جينا فكرنا كده في الموضوع من ناحية برضو روحية شوية، الكتاب قال لنا ايه؟ قال لنا ان المحبة تتأنى وترفق، ده اللي الكتاب قاله، دعوة واضحة وصريحة بمحبة، اني اتأنى، اني استحمل. التأني هنا مش معناه السكوت على الغلط، لكن معناه اني ادي فرصة للي قدامي، اني اهدى، اني ما انفعلش بسرعة، اني ما صورش، اني احاول افهم ما وراء الانفعال، احاول كده التمس له العذر. لكن برضو المحبة لا تطلب ما لنفسها، فانا لما اقول لك انه انا محتاجة احط حدود او ان انا ما بقيتش مستحمل انفعالك، فانا هنا مش بقول لك لا اللي هو سيبني في حالي، لكن انا هنا بطلب حفاظ على الأمانة أو الكرامة أو السلام النفسي اللي هم أنا، وأنا أنا ما زلت أمانة الله، أنا كياني، نفسيتي، روحي، جسدي، فكري، علاقاتي، كل دول أمانة الله سايبها معايا. فهل أنا أمين على الأمانة دي؟ هل أنا عارف أحافظ على سلامي؟ هل أنا عارف أحافظ على كبريائي؟ هل أنا عارف أحافظ على كرامتي؟ بدون تفاخر، بدون تكبر، بدون ما تخطى الحدود، لكن هل أنا عارف أحافظ على الأمانة؟ المحبة بتتأنى وترفق، بس المحبة برضو بتدعوني لأن أنا شوية برضو أنا هحبني، أنا إنسان برضو، أنا من صنيعة الله الجميلة اللي تستاهل إن هي تتحب. فزي ما بحب واحترم الآخر، وأكيد في دعوة مستمرة لإني أكون بحتوي الآخر، أنا برضو لازم أحمي نفسي من أي تجاوز للحدود، أحمي نفسي وأحمي كرامتي. المحبة الحقيقية بتعلمنا إننا نكون ودعاء، بس في نفس الوقت نكون أقوياء في الحق، في الصح. يعني نساعد الشخص الانفعالي دوت، أصبر عليه بس هحط حدود واضحة تمنع الإهانة. النهاردة وإحنا بنحكي عن الشخص العصبي، مهم قوي نفرق ما بين الشخص والسلوك، ما بين البني آدم نفسه وما بين سلوكه. صحيح الشخص العصبي يمكن أوقات كتيرة بيبقى صعب في التعامل، بس الشخص العصبي هو الشخص الوحيد اللي ممكن، رغم أنه ممكن يقلب الدنيا ويتخانق معاك عشان حاجة تافهة، لكن في نفس الوقت هو الشخص اللي ممكن يعادي الدنيا كلها عشانك، عشان يقف في ظهرك أو يسندك في أزمة حقيقية. التناقض ده هو اللي بيخلي التعامل مع الشخص الانفعالي أو الشخص العصبي تحدي، تحدي إنك تاخد الذهب وتسيب الشوك. بس برضو مهم أفهم إن أنا دايما محتاج إن أنا أكون بحب الشخص ده جدا وبعزه جدا واحترمه جدا، بس في نفس الوقت اتعلم احط حدود واضحة، ما خليش عصبيته ديت او انفعاله ده يكون بيأذيني او يكون بيجرحني. وفي نفس الوقت اقدر انه ممكن يكون واضح، اقدر انه يكون ممكن يكون صريح دايما معايا في التعامل، اقدر انه هو عنده استعداد يدعمني في اي وقت، بس في نفس الوقت انا هرفض اسلوب عصبيته لو اتحول لأذى، هرفض انفعاله لو اتحول لنوع من انواع الأذى. لان المحبة الحقيقية هي ان انا اقبل الشخص، هقبله بكل صفاته، بكل مميزاته، بكل عيوبه. لكن اكيد برضو ان المحبة مش معناها ان انا اقبل لنفسي الأذى، فانا هقبل الشخص بس مش هقبل الأذى. فأنا محتاج أتعلم إزاي أتعامل مع الشخص العصبي أو إزاي أتعامل مع الشخص الإنفعالي في نفس الوقت اللي يساعدني أحافظ على حدودي أو أحافظ على كرامتي. فإزاي أتعامل مع الشخص الإنفعالي بذكاء، ده اللي عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي. لكن وصلنا لحد فين؟ لحد مجدة. مجدة أعتقد بتقول عشان أنا عارفة إنه شخص طيب قوي فبطنش لغاية ما يهدأ. يبقى خلينا نقول إن دي واحدة من خطوات التعامل مع الشخص الانفعالي، إن أنا هي هنا مجدة بدأ
بان هي فاهماه، هي فاهمه الشخص، فاهمه هو بيفكر في ايه، فاهمه خلينا نقول ايه، فاهمه ما وراء الصورة الخارجية أو ما وراء القشرة الخارجية اللي من بره فيها انفعال أو من بره فيها ثوران أو من بره فيها صوت عالي ودوشة. فخلينا نرجع تاني يمكن نسأل السؤال ده، إزاي أتعامل مع الشخص الانفعالي أو الشخص العصبي بذكاء علشان ما بقاش بوصل لمرحلة اني بستنزف نفسي في التعامل معاه. خلينا كده نرتبهم في خطوات، وهنقول ان اول خطوة لما لقي الشخص الانفعالي دوت بينفعل في التعامل معايا، صوته بيعلى او الموقف كده بيسخن مننا، انا محتاج اخد خطوة لورا كده واسكت لخمس ثواني. خمس ثواني على فكرة دول هيدوني فرصة انه الدنيا تهدى، هيدو قبل ما ارد خمس ثواني قبل ما ارد هيدوني فرصه اني امسك لساني، ما كنتش بعلى معاه في التون انا كمان، هيدوني فرصه انه هيدو الطرف التاني فرصه انه يهدى يبتدي يستكين. فاحنا مش واقفين لبعض كلمه بكلمه بسرعه، هو بيزعق وانا ببرر، هو بيزعق وانا بحاول اسكته، لا. فأول ما تلاقي ان التون ابتدى يعلى اسكت، خد هنسميها كده ايه، قاعدة الخمس ثواني، خد خمس ثواني كده صمت. كمان انا محتاج اتعلم افصل ما بين الشخص والموقف نفسه، بمعنى ان انا مش هاخد الكلام على نفسي او مش هاخد الكلام بشكل شخصي، هفهم انه الشخص دلوقتي منفعل، مش شرط يكون منفعل مني او مش بالضرورة يكون منفعل مني، او ممكن يكون منفعل من الموقف مش منفعل مني كشخص. فانا محتاج ما كنتش باخد الموضوع بشكل شخصي او شخصا كده الموضوع. كمان مهم قوي ان انا افهم ايه اللي بيتقال عليه، ايه بيتقال عليه الزنات اللي بيولع الثورة ديت او بيخليه يفرقع وبيخليه يصور مرة واحدة. في ناس كتيرة جدا ودول ناس بجد موجودة معانا عايشين معانا، لو بصينا كده حوالينا هنلاقيهم، في ناس اللي تلاقيه بتدي ينفعل ويتعصب لو جاع، فاحذروا لو جاع. لو انا اعرف ناس كده يا جماعه، لو جاعت ما بتتكلم ما تتناقش معايا، تجنبت ما تقوليش حتى صباح الخير. في ناس لما ما بتشربش مثلا فنجان القهوه بتاعها الصبح ما تتكلمش معايا هو دلوقتي على شعره. في ناس اللي بيخليها تصور او تنفعل لما تتاخر او لما تتاخر عليه في الميعاد، فاللي هو انت وصلت متاخر حاول ما تتناقش معايا دلوقتي لحد بس ما ايه يعني ما نهدى. فحاول تفهم ايه الزنات او ايه المحفز للانفعال او العصبية بتاعت الشخص دوت عشان اتجنبه. فلما اتجنبه هنتجنب العصبية. انا محتاج كمان في المرحلة دي اكون بعرف انا كمان ايه اللي بيكون الزنات اللي بيخليني انا كمان ممكن اكون اوقات بنفعل او يخليني خلاص بقى انا مش قابل منك كلام، علشان انا كمان اتجنب الحاجات اللي بتخليني انا كمان انفعل فاتجنبها، لان الموضوع علاقة تبادلية، انا مش دايما ضحية او مش انا دايما المتلقي. كمان لو حد عصبي او حد انفعالي ممكن يكون زعق لي او علا صوته عليا، انا محتاج ما ردش او ابرر في وقتها، اللي هو دلوقتي بيزعق لي، هو دلوقتي مثلا بيغلطني، انا مش محتاج في اللحظه دي ان انا ارد او ان انا اكون ببرر اطلاقا. انا محتاج بس يمكن زي ما قلنا في الاول هديله ثواني يهدى، وبعد كده ابتدي اسال سؤال واحد، ايه اللي مضايقك دلوقتي او ايه اللي مطلوب مني او ايه اللي المفروض ان انا اكون بعمله. السؤال ده بيحول العلاقه من ان هي خناقه، انت اللي غلطت، لا انت اللي غلطت، لا انت اللي قصرت، لا انت اللي عملت، هيحول الموقف دوت لمحاوله حل المشكله. صدقوني لو قدرت تطبق الخطوات ديت هتتجنب خناقات كتيره. جربوها وادعولي مش هنخسر مصلحنا، كده كده بنتخانق، فيعني اجربها ويمكن نقلل خناقات، يمكن نقلل مشاكل يعني. طيب خلينا كده قبل ما نكمل نرجع ليه التعليقات. ماجدة بتقول عشان انا عارفة دي اخر حاجة. كمان نانا ليليان ايوه الناس اللي بتشجعني دي ايوه. لا والورود انا مفتقدة الالوان النهاردة يا نانا، اديني الوان على قد ما تقدري كده في الكام دقيقه اللي باقيين كده اديني الوان. كمان ماجده بتقول ده عندنا بتاع فنجان القهوه
والاكل ده اللي هو ايه ده؟ فكريني كده كنا بنحكي عن ايه بتاع فنجان. ايوه الشخص الانفعالي، الشخص اللي الشخص اعتقد يا جماعه. طب خلينا كده ايه نتشارك مع بعض دلوقتي، كام حد فينا دلوقتي فعلا يعرف شخص اللي هو ايه، ما تتكلمش معايا لو انا جعان، ما تتكلمش معايا لو ما شربتش القهوه، ما تتكلمش معايا وانا نفسي في حاجه معينه، ما تتكلمش معايا وانا عايز انام، ما تتكلمش معايا وانا لسه صاحي من النوم. في ناس كده في حياتنا فعلا اللي هو ايه ليهم التفاصيل بنقول عليها ايه، زنات فعلا. لو ما تدوسش على الزنات ده دلوقتي، لو هو دلوقتي على شعر على دكة، تجنبه في مثل هذه الحالات، تجنبه. هتكسب في نفسك ثواب، وهتكسب فيه ثواب، وهتكسب في الأمة كلها ثواب. فاللي هو يعني ايه، تجنب الشخص ده. والمحفزات كتيرة يا جماعة، مش بس أكل وشرب ونوم، المحفزات كتيرة. في ناس بتتضايق لأسباب في الأغلب بتبقى ثابتة، وفي الأغلب بتبقى واضحة. فلما تكون بتتعامل مع شخص بالصفات ده، تحاول تفهمه وحاول تفهم إيه اللي بيضايقه قبل ما تحكم عليه إنه دايما انفعالي، أو قبل ما تحكم عليه إنه دايما عصبي، أو قبل ما تحكم عليه إنه التعامل معاه صعب. فما تبقاش أنت عارف إيه المحفز اللي بيعصبه، أو إيه المحفز اللي بيضايقه، أو إيه المحفز اللي بيخليه على شعرة وينفعل مع الناس أو ينفعل في التعامل، وتيجي تستفز وتقول ما هو عارفين كده ايه. في اسبانيا في الالعاب بتاعت اللي هي التور، تحدي التور دوت والحلبة، ما تجيش كده تشاور في وشه بالفوطة الحمراء وتقول له ما هو اللي تعصب عليا، ما تبقاش مستفز برضو يعني. فيعني واحدة واحدة على بعض يا جماعة، احنا عايزين نساع بعض، يعني احنا كوكب واحد مستحملنا كلنا، فعايزين نساع بعض على الكوكب يعني، من غير ما منزق بعض كده. فحاول تفهم ايه التريجر او ايه الزنات اللي بيحفز الشخص اللي قدامك، تجنبه. يا مجدة هنا بتعترف معنا بتقول انا، هل انت الشخص دوت؟ هل انت الشخص الطيب الجميل الانفعالي العصبي اللي بيصور؟ يعني هي شاركينا كده يا مجدة. بس احنا فعلا محتاجين نتعلم ازاي نتعامل مع بعض. اصلا اوقات كتير زي يمكن زي ما بدأنا حلقتنا كده، هو امر لا مفر منه ان احنا نكون بنتعامل مع الشخصيات دي. اوقات بتبقى من اهلنا، من اولادنا، من زمايلنا، من اخواتنا، مش لازم لان هم اشرار، بس احيانا بتبقى في محفزات بتخلي فعلا التون يعلى مره واحده. بس امتى بقى، امتى بقى العصبيه تتحول لان هي هتبقى خط احمر ما ينفعش اقبل، او ما ينفعش اسمح باننا نكون بنتخطى. احنا محتاجين نفرق ما بين العصبيه اللي هي الانفعال، او اللي هي الحاجات الخفيفه اللي عمالين بندردش عنها دوت، اللي هو في الاول في الاخر هو شخص عصبي، هو بس محتاج يشرب فنجان القهوه بتاعه، هو بس محتاج ينام شويه وهيقوم هيبقى تمام زي الفل وهيبقى كويس، بس يعني سيبوه دلوقتي. كل ده، كل دي درجات، العصبيه درجات. بس في نوع كده بيتحول لنوع من الإهانة، وبيتحول لدرجة من الأذى النفسي. فلما ألاقي إن العصبية بتوصل للمرحلة دي، لما ألاقي إن العصبية بتتخطى حدود الاحترام المتبادل، وبتتخطى حدود الكرامة، وإنه لا أنا بتهان في العلاقة دي، ومش بس لأنه في الموقف دلوقتي، لا ده احنا في الدوام احنا بنلف فيها من الإهانة، من التقليل، من عدم التقدير، من عدم الاحترام، احنا بنلف في الدوامة ديت. فاللي هو أنا مش بس هو النهاردة موده وحش، أو هو النهاردة بيمر بوقت صعب، فأنا محتاج أن أنا أكون بستحمله، لا ده الموضوع مطول. لما لقي أنه لا احنا وصلنا للمرحلة دي، يبقى هنا أنا محتاج أحط خط أحمر واضح أن لو العصبية بقت وسيلة للإهانة، ووسيلة للسيطرة، ووسيلة للهيمنة على الطرف التاني، فهنا العلاقة بتتحول لاستنزاف. هنا مش بس بقى اللي هو إيه، لا ده إحنا بنحب بعض وهنستحمل بعض وهنساع بعض، لا هنا كده العلاقة بتتحول لنوع من الاستنزاف، للضغط، للتقليل. إحنا قلنا في الأول كده أن المحبة بتتأنى وترفق، بس المحبة برضو بتطلب ان انا احافظ على نفسي، هي مش بتطلب مالي نفسها اللي هو بس انا بعايز، لا اللي هو يعني اعمل لي حاجة، لا انا هنا بحافظ على الامانة، انا وديعة الله عندي. فاهمين الفكرة يا جماعة؟ انا امانة، انا امانة الله مأمني عليها. فانا هنا مش بقول له بس ده انا كرامتي كبريائي، انا والانا عندي تعالى، لا انا هنا بحاول احافظ برضو على كينونتي كانسان وكابن معزز ومكرم لله.
فانا هنا في المرحله دي انا محتاجه اتعلم احط حدود. لازم الشخص العصبي يعرف ان قلبه الطيب، ان نيته الصافيه، ان قيادته اللي بتوصلنا لنتيجه، كل المميزات اللي احنا قلناها دي هي مش مبرر لأخطائه، هي مش مبرر ان هو يتخطى الحدود، هي مش مبرر لعدم الاحترام، هي مش مبرر ان هو يكون بيتجاوز الحدود معايا. ففي الحالات دي انا محتاج اكون بحط حدود واضحة. مجدة بتقول لا انا اللي عندي زوج انفعالي وانا العكس جدا. عارف ده غلط، افتكرت هي قصدها ان هي الشخص الانفعالي، فهي بتقول لا انا عندي الزوج الانفعالي، بس يعني واضح بقى ان هو من الممارسة والعشرة فهمتي المحفز بتاعه. اعتقد هنا يعني كلنا فهمنا المحفز، اعتقد بقى فنجان القهوة والاكل. اي رجالة كتير كده يا جماعة، مش رجالة بس يعني ناس كتيرة كده، اللي هو ايه متتناقش معايا قبل فنجان القهوة، ولو جعان حاول تتلاشاني. انا اعرف كده يا جماعه، حد برضو في اسرتي كده، اللي هو ايه لو جعانه ما تتكلميش معايا، اكل الاول وبعد كده نتناقش وننبسط ونرجع نحب بعض تاني. فاعتقد كلنا هذا عندنا هذا الشخص. كمان نانا بتقول نانا بتختم معانا الحلقه بتقول ربنا معاكي دايما وحياتك مليانه بالالوان وبالورد والمحبه والهدوء. باي. يعني لسه فاضل لنا دقيقتين مع بعض يا نانا، احنا مش عايزين نختم بدري كده، احنا يعني بنتنشا على دقيقه نقضيها مع بعض. بس احنا فعلا الوقت معاكم بسرعة، واحنا فعلا وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن واحنا في نهاية حلقتنا كده خلينا نرجع تاني كده نفتكر يمكن المعلومة اللي علماء النفس بيقولوها، او علماء النفس وصفوا الشخصية العصبية كده، وصفوها بان هي كنز ثمين. في ناس ممكن تكون بتشوفها كنز لبعض الصفات اللي قلناها، وارد انه بالنسبة لك تكون دي كنز، ان انا الاقي الشخص العصبي الانفعالي اللي هيحركني كل ما يلاقيني نمت في الخط، ممكن يكون بالنسبة لك ده كنز. الشخص اللي هيقول لي الصراحة بدون فلتر بدون خداع لاني شبعت خداع ونفاق، فبالنسبة لك ممكن يكون ده كنز. فالشخصية العصبية مش هقول انها كنز لازم اكون بقتنيه، لكن الشخصية العصبية هي تحدي ثمين، هي تحدي محتاج اتعلم ان انا اكون كده ايه بنوره وبفوز بيه. عشان كده حاول ان انت تكون بتحافظ على الشخص العصبي دوت، يعني لو هو اساسي في علاقاتك حاول تحافظ ان انت علاقتك بيه تكون متزنة وتكون حكيمة، واجب عليك ان انت تكون بتفهمها، خصوصا لو في عشرة بقى زي ما مجدة بتقول كده، حاول ان انت تكون بتعرفها وتعرف ازاي ممكن تكون بتتعامل معاها بالاسلوب والطريقة الصح اللي تحافظ عليه وتحافظ عليك انت كمان. في الاخر ممكن نقول ان الشخص العصبي هننصفه شوية، هو إنسان بيحاول يكون حقيقي بدون تزييف في زمن يمكن مليان بالفلاتر، بس أوقات كتير بيبقى هو سبب ضغط للي حواليه. فأوقات ممكن يكون كلمة مضافة وأوقات بيبقى ضغط، فأنا محتاج أتعلم إزاي أتعامل مع الشخصية دي. للأسف وقتنا خلص، ومجدة آخر تعليق معانا بتقول دايما الشخص الانفعالي بيكون عاوز اهتمام. ده موضوع تاني، يمكن احنا الوقت اللي جاي هنكون بنحكي كتير عن أنواع الشخصيات، فهستناكي كده يا مجدة تفكريني بالنقطة دي نبقى نحكي فيها مع بعض. لكن الحلقة خلصت، هتوحشوني جدا لحد ما أشوفكم يوم الخميس. بكرة وبعده هتكون معاكم فينا، وأنا هشوفكم إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي نختم الأسبوع ونقضي الويك إند مع بعض. هتوحشوني جدا جدا جدا جدا لحد ما أشوفكم على خير، ودلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: كلم بني إسرائيل وخذ منهم 12 عصا، أي عصا من كل واحد من رؤساء قبائل أهلهم، واكتب اسم كل واحد على عصاه، واكتب اسم هارون على عصا لاوي، لأن لكل رئيس قبيلة عصا واحدة. وضع العصي في خيمة الاجتماع أمام صندوق العهد حيث أتقابل معكم. فالرجل الذي أختاره تزهر عصاه، بذلك أتخلص من تذمر بني إسرائيل عليكما. فكلم موسى بني إسرائيل فأعطاه رؤساؤهم 12 عصا، أي عصا من كل واحد من رؤساء قبائل أهلهم، وعصا هارون بين عصيهم. فوضع موسى العصي أمام الله في خيمة العهد. وفي الغد دخل موسى خيمة العهد فوجد أن عصا هارون التي لبيت لاوي قد أزهرت، فأخرجت ورقا وبراعم ولوزا ناضجا. فأخرج موسى كل العصي من محضر الله إلى جميع بني إسرائيل وفحصوها، وأخذ كل واحد عصاه. وقال الله لموسى: رد عصا هارون إلى أمام صندوق العهد لتحفظ، لتكون عبرة للمتمردين، لكي يكف تذمرهم علي فلا يموتوا. فعمل موسى تماما كما أمره الله. فقال بنو إسرائيل لموسى: نحن فنينا وهلكنا، قد هلكنا كلنا، كل من يقترب من مسكن الله يموت، ترى هل نفنى كلنا؟

0: الفني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الوردة على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا أمل وتفاؤل في يوم جديد، في أسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي بأسبوعنا. لسه في بداية الأسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ انها لسه بتفاجئنا. احنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري ان اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح أن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب أن احنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى، يمكن لسه في فصل ما كتبوش. أنا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول إن هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا إنه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه إن ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل او جامعتك او حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن احلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: الماضي
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك يا رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

0: رنن من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيه. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مرة أنا ببقى قادر أشوف كل حاجة فيا، مش قادر أشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينية ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل أعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، إن غريب إنه الناس أوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكله مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكره، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده، مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء، المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش إنك تتغير، أسوأ حاجة إنك تفضل متغير وإنت آخر واحد تعرف، وإنت آخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، ايه السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيه؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما عرفهاش تبدو لاول وهلة ان هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة انا ما عرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، انه اللي انت متعود تشوفه دايما في الاغلب انت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر انا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ انه اخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحه، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شويه، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخه اقدم منك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي واحد من صحابي اعرفه مثلا بقالي سنين، انا عارف من سنتين تلاتة اربعة كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه؟ اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنه دي قوي. والمقارنه دي في اوقات بتبقى مش سهله، اوقات بتبقى صعبه، وانت عايش الرحله كلها. فصاحبك يقول لك انت بقيت هادي قوي، او انت بقيت عصبي، هو بيقارن، هو شافك مثلا من شهرين ثلاثه من سنه كنت عامل ازاي. لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده، وانا وانت ما بقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة، رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع، ما بنتقبلهاش، مش بنتقبلها. احنا بنبقى ايه؟ لا لا لا لا، ايه يا عم انت بتقول ايه؟ لا لا ما ينفعش، اصل مش عارف ايه، لا فاصل الشغل، اصل الضغوط. ودايما بندافع، نطلع بقى مبررات، اصل مش عارف الشغل ماله، اصل مش عارف الضغوط مالها، اصل مش عارف الناس مالها، اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة، يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية، لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب، واسباب حقيقية، واسباب منطقية، واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة، لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير، ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش، او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا، عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل، وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام، فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة، تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول، يمكن يكونوا سهلين لبعض منا، بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر، بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر، يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر، والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي، لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب، فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه؟ انا عندي سبب خلاص، ما حدش كلمنا عن النتيجة، ما تقوليش ان انت بقيت عصب، ما تقوليش ان انت بقيت هادي، ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة، ما تقول انا عندي اسبابي، انا عيني شايفة السبب، بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة، احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير، انا مش عارف ايه، مش السؤال ليه عصبي، السؤال هل بقيت عصبي فعلا؟ السؤال انا فعلا بقيت عصبي؟ طب ولو انا بقيت عصبي، محتاج اعرف السبب، بس محتاج مش بس اركز على السبب ده، انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة، ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا

فالنقطة العامية دي ده جزء فيا أنا مش قادر أشوفه، أنا مش قادر أبقى واخد بالي منه، الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن أنا. وأصعب حاجة في التغيير أنه بيحصل بصوت واطي، بهدوء بشويش خالص، لدرجة أن كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه إلا أنت، بهدوء لدرجة أنك ودانك مش قادرة تسمعه، ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب إذا كان إحنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا، وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها، يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها؟ ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابة دي. الفترة الاخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي، كم واحد سمع الجملة دي من الناس، انت اخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها واحنا مش بناخد بالنا منها واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا، دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، اخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي، في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمة من زوج أو زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا، فنادرا قوي قوي قوي لما أنا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما أنا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة أو ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني فوقته هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حاصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام، المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فأنا أفضل مقتنع أن أنا صبور، أفضل مقتنع أن أنا صبور لحد ما أول أزمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة أنه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، أنه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي أنا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها.

يب تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع، لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، طلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لانه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة اهم من الشخص. اوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة ان احنا نرجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وانت مش عاجبني، فخلاص لا مش لازم، هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرسالة علشان الشخص، انت اخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكلة منين، جاية منين المشكلة، اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكلة مش في الناس، مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقة، هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا، أحب قوي قوي أسمعكم، وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده، وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده، وإزاي ألاحظ نفسي، وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما ابقى بدافع، وازاي ابقى فعلا بشتغل على ان انا اتغير للاحسن، مش ابقى افضل واقف مكاني وبرفض. وكمان عايز اشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك ايه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز اشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهارده. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقيه الحاجات الكبيره. فبقيت ترد متاخر شويه، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيرة دي اللي بتتغير، العادات الصغيرة دي هي اللي بتؤدي إلى تغيير شخصياتنا. الشخصية مش هتتغير في يوم وليلة، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك تغيرت، لكن العادات الصغيرة هي اللي هتؤدي إلى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حوالين، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد ورأي الشخص، انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا 10، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك، ده معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب، كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعه. فلما كل حاجه بتبقى ليها تفسير، ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر، ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فأنا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وأنا محتاج أشتغل على ده وأخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الأسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليه، اللي الناس بتشاورنا عليه، خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شوية، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كانت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، انا مش حزين، مش مثلا عندي احساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، ايا كان ايا كان ايه هي. بس في اوقات كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف قد كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامه ان المشكله اعمق من الموقف، ان المشكله أعمق بكتير وأكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة أو خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير، فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير، يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لا؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال، طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكله مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكله ان هم شايفين نسخه منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقه دي؟ الصعب ان احنا بنخلينا نواجه. ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا؟ يا ترى ليه؟ ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض ريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: هفضل أغني لك على راديو سن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها. فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقه. واحنا مش بنخاف من الحقيقه، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش أي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام، وبتطلب أنه يعني بقى يعني محتاج أحل اللي حاصل ده. ولأننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فإحنا أبطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على مبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده واكنه الذهن والنفسيه بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقه، كان الظروف هي السبب على فكره، الناس هي اللي وصلتني للحته دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت الاحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مقصر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكتب بس كدبه بيضة، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أو قد بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يعني يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن فوقات كتير ال ال ال الغرور ليه أشكال تانية، زي إن أنا مش عايز أتعلم، أنا مش عايز أسمع، أنا مش عايز أراجع نفسي، زي إن أفضل بقى أقول أنا فاهم، أنا عارف، أنا مجرب، محدش يقول لي، أنا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، إنه أنا مش هتغير، أنا هفضل زي ما أنا. وللأسف ده بيخلينا نسوق أكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده أوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحتة الأوحش، نروح للحتة الأصعب من إن اللي أنا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمة قوي إنه الاعتراف مش هزيمة. يمكن أكبر خدعة بنصدقها إن الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف إن أنا غلطان أنا كده قللت من نفسي، لما اعترف إن أنا عندي نقص كده أنا بقلل من نفسي، مع إن الحقيقة إن أول خطوة في أي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني انا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، انا محتاج اتغير، انا محتاج اتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك إن أوقات كتير إحنا اللي بنقول أكبر كذبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، أنا اللي بقولها، أنا اللي بقول أكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في إننا مش عارفين، لكن إننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الأخير يعتبر هو إزاي أعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما أبقى مهووس بمراقبة كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده إنه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقولي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجة اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حتة مهمة، اختار الناس اللي ليها الحق تقولك الحقيقة، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رأيه، ومش اي حد ليه الحق ان يقولك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقة حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حتة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقة، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجة، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات، ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا، مش القرارات الكبيره على فكره. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيره، ركز مع التصرفات اليوميه الصغيره. التصرفات اليوميه الصغيره هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقه، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التاخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيره. القرارات الكبيره مهمه طبعا تركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيره، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خساره كبيره. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجه كبيره قوي قوي قوي. فتخسر حاجه كبيره بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقه انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحته انه اخسر حاجه كبيره عشان اكتشف؟ ليه استنى خساره كبيره؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقه كبيره في حياتي ومهمه تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجه، او ان انا عندي مشكله كبيره؟ ليه؟ ده من الاسئله المهمه قوي قوي ان نسالها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متاخر، يعني مش لازم الصداقه تنتهي، مش لازم فرصه تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس، لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة، انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك، لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر، والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة، مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي، لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا، فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى ناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج اسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع اولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الانسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الانسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في ان هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق انه التواضع. انا عندي القابلية ان اتعلم، ان عندي القابلية ان اسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولا انا كتمام، انا زي ما انا، انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقه فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياه، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسال مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسال نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم جميل.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. في مرات ربنا بيحط في حياتنا علاقات غالية جدا، في بعضنا بيحاول يحافظ على العلاقات دي بكل الطرق، لكن مرات بيغيب عن عينينا إن واحدة من الأمور اللي ربنا عاوزنا نعملها إن إحنا نصلي من أجل الناس، ولا سيما لو ناس لسه بعاد عن الرب، فإحنا محتاجين نصلي إن هم يتقابلوا مع الرب وحياتهم تتغير. لكن في مرات ناس حياتهم مش منضبطة، الناس دي غالية علينا، لكن ممكن يكونوا بيعملوا مشاكل مش شرط ليك أنت، لكن مشاكل لنفسيهم أو مشاكل للآخرين. قد يكون الناس دول ولادك أو ولادك أنت بتصلي لأجلهم، قد يكون الناس دي هي زميلي في الجامعة، زميلي في الشغل، زميلتي، جارتي، جاري، شخص قريبي وغيره من الناس اللي ربنا حطهم في حياتنا. مسؤوليتك الروحية مهمة جدا. الكتاب بيكلمنا في سفر التكوين عن أبونا إبراهيم وإزاي إنه ابن أخوه لوط كان مرافق ليه، لكن في يوم من الأيام لما حدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، إزاي إنه في الآخر أبرام قال له كده: بص، مش هينفع تكون في مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان، إحنا أخوات. وإبراهيم مش بس قال له كده، لكن إبراهيم يشعر بالمسؤولية، إبراهيم حاسس إنه ابن أخوه ده أمانة في إيديه. الحقيقة أعتقد إنه إبراهيم كان بيصلي لأجل لوط. يمكن لوط كان عنده أخطاء كارثية، لوط رفع عينه واختار لنفسه أراضي حلوة، لكن الحقيقة كان في مشكلة إنه اختار الأرض الحلوة اللي هي أرض سدوم وعمورة، لكن ما انتبهش أو ما قدرش إنه سكان الأرض دول أشرار قدام ربنا. مسؤولية إبراهيم الروحية خلته مش بس يبقى مجرد عم لوط، لكن يسنده وينقذه في وقت لما الرب قرر إنه يحرق المدينتين دول أو يرمدهم بتعبير الكتاب المقدس، والرب تدخل لإنقاذ لوط من المدينتين. لكن الحقيقة في مواقف تانية، في مواقف اتعرض فيها لوط إلى مخاطر، فبنشوف إنه لما اتاخد لوط أسير يقول الكتاب المقدس عن أبونا إبراهيم في تكوين 14:14: فلما سمع أبرام أن أخاه سبية جرى غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. أبرام أنقذ لوط. أبرام كان بيصلي، ومش بس بيصلي لكن كان شاعر بالمسؤولية إنه أخويا اللي هو ابن أخوه يعني غالي علي قوي، أنا لازم أنقذه. هل يا ترى جوايا هذا القلب إني أتدخل لإنقاذ أخويا؟ أول طريقة تقدر تتدخل بيها لإنقاذ الناس هي الصلاة. حبائي، حياة الصلاة مهمة جدا، جزء من صلاتنا إن إحنا نصلي من أجل بعضنا البعض، جزء من صلواتنا إنه في ناس طلبة صلاة، في ناس عندها احتياجات، في ناس عندها أمراض، في ناس أحباء لينا في أزمات شديدة، وأنا بصلي فقط لأجل نفسي. أنا بصلي يا رب عايز وعايز وعايز، يا رب اديني، يا رب تدخل في حياتي، وناسي إنه حواليا ناس ربنا حطهم في حياتي علشان أكون سبب بركة ليهم. أبرام تدخل ليس فقط بالصلوات وليس فقط من بعيد، لكن لما شاف إنه لوط في أزمة قرر يتدخل

رقم واحد بصلاتك، لكن تنقذه بمحبة عملية أيا كان شكلها، تحوطه بيها وتغمره بيها لغاية لما يخرج من الأزمة. يا رب أنا بصلي إنك تدينا القلب اللي يحب بمحبة عملية، ادينا قلبك ناحية الناس، ادينا أحشائك، ادينا ما نغلقش أحشائنا، لكن ادينا نكون مليانين بالحب، مليانين بالمحبة. ساعدنا، ساعدنا نصلي يا رب، كفايانا أنانية، كفايانا يا رب عزلة وانحصار حوالين نفسينا حتى في صلواتنا، لكن ادينا نعمة علشان نصلي من أجل اللي حوالينا. ادينا كمان نعمة يا رب علشان نوصل ليهم بمحبة عملية، من وقتنا، من فلوسنا، من مجهودنا. ساعدنا نظهر صورة يسوع لكل اللي حوالينا. شكرا لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير والبركة. نفسي أقرأ معاكم أعداد في خروج 33. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر أن هذه الأمة شعبة. الحقيقة موسى في الحتة دي طلب من الرب 3 طلبات، دي كانت أول طلبة فيهم. كان بيقول كده، بيطلب من الرب أنه علمني طريقك، دي كانت أول طلبة. فرد عليه ربنا وقال له: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. ودي كانت تاني طلبة: إن لم يسر وجهك لا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. كان في علاقة خاصة جدا ما بين موسى والرب، كان بيتكلم معاه الوحيد الكتاب كان بيقول وجها لوجه. كان الله دايما يتكلم ليه بأسرار، كان دايما لما يطلع يصلي ويقعد مع الرب الناس حتى اللي حواليه كانت تشوف مجد الرب وهو بيتكلم معاه. فالطلبتين دول طلبهم من ربنا، وكان كل إيمان أن ربنا هيستجيب الطلبات دي. والحقيقة موسى في الطلبة الثالثة اتجرأ جدا جدا وطلب من الرب طلبة يمكن ما حدش طلبها قبل كده، أنه يشوف مجد الرب. خلونا نقرأ الكلمات دي مع بعض. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هوزع عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى أكتاز مجدي إني أضعك في نقرة الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أنا بستغرب جدا جرأة موسى في الطلبة دي، لأن هو عارف ومتأكد إنه ما ينفعش حد يشوف الله ويعيش. بستغرب جدا إنه منين جاب الثقة ومنين جات له الجرأة أن يطلب أنه يشوف الرب بعنيه ويشوف مجد الرب. لكن جات له الجرأة دي لأنه عارف متأكد من حب الرب ليه، عارف متأكد من معزته في قلب الرب، وأنه الرب مش بيقدر أنه يرفض له طلب أو يقف قدامه. وكمان فرق معي قوي قلب موسى أنه هو مش عايز بس أنه الرب يمشي قدامه بعمود سحاب ولا عمود نار، مش عايز انه يكتفي انه البحر يتشقق قدامه، مش عايز يكتفي انه يشوف ايات وعجائب ويشوف الرب بيسمع صوته ويتكلم ويشوف كل جود الرب ده ويسكت. لا، ده انا عايز اشوفك انت، انا طلبك انت. وده كان شوق قلبه، ولان الرب كان عارف انه مش هينفع انه موسى يشوف مجده، فقال له: استخبى في الصخرة يا موسى وانا هعدي، ولما أعدي أنت هتبص ورايا وهتشوفني وأنا ماشي. لأنه ما كانش برضو عايز أنه هو يرد طلبه. خلونا نقرأ عدد تاني في لوقا 9، موقف بتاع التجلي. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. فرق معي جدا إن وقت ما استعلن مجد الابن على الأرض تغير وجهه وظهر بمجده. أول واحد كان موجود في المشهد ده هو موسى، اللي طلب الطلبة دي من سنين إنه يا رب أرني مجدك، وكان واقف يتكلم معاه فمن لفم. برضه بيقول هنا في إنجيل لوقا: اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا إنه كمل في أورشليم. يعني مش بس انه شاف مجده، لا، ده كان وقف بيتكلم معاهم على خروج الأورشليم. برضو لسه ربنا بيشارك موسى في اللي بيعمله، لسه ربنا بيتكلم لموسى باللي على قلبه: انا داخل يا موسى أورشليم، انا داخل على الصلب، انا داخل اتمم الفداء. لسه في قلبه موسى لانه عارف قلب موسى عامل ازاي ناحيته.
أنا نفسي وشو قلبي النهاردة، وبكلم نفسي قبل ما بتكلم أو بشارككم بالكلمات دي، أنا نفسي نكون النهاردة مش بنطلب بس عطايا رب، مش بنطلب شفاء، مش بنطلب عطايا مادية، مش بنطلب تعزية، مش بنطلب طلبات من إيده، لكن أنا نفسي النهاردة تكون طلبتنا يا رب أرني مجدك. أنا مش عايز يا رب، مش عايز أشوف يا رب تحركاتك وسط الناس، مش عايز أشوف بركتك بس، أنا عايز أشوفك أنت، عايز أتلمس مع مجدك أنت، عايز أكون قريب منك زي موسى وزي التلاميذ اللي خدتهم معاك عشان يشوفوك في مجدك. يا رب أرني مجدك.

آه يا رب شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك والمسك، شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك في مجدك يا رب. افتح عيني زي ما فتحت عينين أشعياء وشافك في مجدك وبهائك وشاف السيد جالس على كرسي. يا رب ينفع دلوقتي يا رب أطلب الطلبة دي؟ ينفع؟ يمكن موسى يا رب وقتها ما كانش قادر يا رب ينولها واستخبى في الصخرة لغاية ما تعبر، لكن اليوم يا رب أنا بحتمي في صخر الدهور يسوع، بقول لك يا رب أنا عايز أشوف مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب في حياتي، عايز أشوف مجدك يا رب في بيتي وعيلتي وخدمتي وفي بلدي، عايز أشوف مجدك يا رب، عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك يا رب. مش عايز يا رب اللي من إيدك بس يا رب، أنا عايزك أنت يا رب. عايز أكون زي موسى وعايز أكون زي بطرس ويعقوب ويوحنا يا رب، اللي كانوا يا رب ملازمينك دايما وكانوا يا رب في حتة خاصة جدا عندك يا رب، وكانوا يا رب أنت بتطلعهم يا رب على مجدك وعلى أسرار وبتكلمهم بحاجات كتير يا رب خاصة جدا. يا رب نفسي أكون يا رب من القريبين منك، نفسي أتكلم معاك فم لفم ووجها لوجه يا رب. انكت يا رب خطية في حياتي يا رب هي اللي معطلة يا رب ان انا ارى وجهك، انا جاي بحتمي في يسوع، انا جاي بحط وبطرح كل ثقل وكل خطية عند رجليك يا رب، وبقول لك يا رب انا قدامك، يا رب انا قدامك، نقيني عشان اشوفك. دي طلبة قلبي يا رب، نقيني عشان اشوفك، افتح عيني عشان اشوفك، افتح قلبي يا رب عشان اشوفك وادركك يا رب. حتى لو أنا بسمع من بعيد يا رب عنك، ديني يا رب من النهاردة أدخل يا رب خطوة وخطوتين كمان يا رب قدامك وأتلامس مع مجدك. أرني مجدك يا رب وبهائك، من مثلك يا رب، من مثلك في مجدك وبهائك. افتح عيني يا رب النهاردة، افتح عيني يا رب عشان أشوفك في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكل أحبائي المستمعين والمستمعات أينما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. أحييكم أجمل وأطيب ترحيب. حلقة جديدة ولقاء جديد ضمن برنامج نهاركم سعيد لهذا اليوم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي سنتحدث فيه بنعمة الرب بعنوان اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. كيف بإمكاننا أن نجعل الألم في حياتنا مصدر أمل في حياة الآخرين؟ سنعرف هذا من خلال الحلقة، ونصلي أن يكون وقتا مباركا، وقتا فيه كلمة من الرب، تعزية ولمسة خاصة لكل الأحباء المستمعين والمستمعات. دعونا في البداية نقرأ كلمة الرب وما يعلنه لنا ويقوله في المزامير، المزمور الرائع، المزمور 40 لداود. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. لربما تنتظر الرب في أمر معين مما يسبب الألم. الانتظار دائما يسبب الألم والحيرة والتساؤلات، لكن داود أعلن مال إلي وسمع صراخي. أعلن أن الرب يميل إليك، يسمع صراخك، يصعدك من جب الهلاك، من جب الأفكار السلبية، من جب الأفكار المؤلمة المظلمة، ومن طين الحمأة، من أي مشاكل تشعر بأنك تغوص بها وعالق بها ولا منفذ ولا مخرج. يقيم على صخرة رجليك. الطين رمز للأمور المتحركة التي تتزعزع أو نعلق بها، لكن الصخرة هي الثبات، الكلمة، الوعود. يقيم عليها رجلينا، يثبت خطواتنا، ويجعل في فمنا ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. آمين. صلاتي لكل إنسان يحتاج أن يسمع هذه الكلمات في البداية أن تكون سبب تعزية وبركة للحياة. أبانا المحب يسوع، نباركك ونشكرك من أجل هذا الوقت، نشكرك من أجل أحبائي المستمعين الذين انضموا إلينا الآن، أيضا الذين تعذر عليهم الاستماع لأي سبب كان. أذكرهم يا رب، باركهم أينما كانوا، أنت تصل إليهم بمحبتك ونعمتك وغفرانك وشفائك أينما كانوا. باسم الرب يسوع المسيح ليكون وقتا مباركا، فيه كلمة، فيه تعزية، فيه لمسة خاصة. آمين. إذن موضوع الحلقة مرة أخرى، اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. لم يمضي أحد في طريق الحياة بدون أن يعرف الألم، إلا أنه لا ينبغي أن تضيع هذه الخبرة. بعد أن أشبع يسوع الجموع، طلب من تلاميذه أن يجمع الكسر لكي لا يضيع شيء، ونقرأ هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس. الرب سوف يستخدم كل شيء في حياتك إن سمحت له بذلك، فاجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين، وهذا ما فعله يسوع إذ تحمل ألما رهيبا عندما علق على الصليب دافعا الثمن عن خطايا البشر. لكن ألمه أحيا أملنا، ألمه أحيا أملنا. وتعلمنا كلمة الرب أننا عندما لا نعرف كيف نصلي في موقف ما، فالروح القدس يعيننا، فهو يعرف مشيئة الآب في كل الأمور، ويشفع نيابة عن كل القديسين بحسب إرادة الله وفي تناغم معها. وبالتالي يمكننا الإطمئنان والوثوق أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والمدعوون حسب قصده. إذن نستطيع أن نثق في الرب ولا نخاف، بل نسلم له كل الأمور، واثقين وعلمين أنه يعمل لخيرنا في كل وقت. تعالوا نبدأ هذه الحلقة بترنيمة رائعة من المرنمة يوستينا سمير، يا محبوب ما تخافشي، يا محبوبة ما تخافين. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين مرة أخرى، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب. هنا إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد، وموضوع حلقة اليوم: اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. مهما يحدث في حياتنا، فلو استمرينا في الصلاة والوثوق في الرب وفي كلمته وظللنا نحبه ونسير في إرادته بكل ما في وسعنا، فسيجعل كل شيء يعمل للصالح وللخير. ومهما حدث لنا في الماضي من أشياء لا خير فيها ولا منها، وقد أدت بنا إلى الصراع من أجل القبول أو إلى الرغبة في اكتساب الرضا، إلا أن الرب صالح وقادر على تحويل الأمر الصعب والمؤلم إلى أداة تعمل لخيرنا وخير الآخرين. المثال الكتابي لهذه الحقيقة نراه في موت لعازر، كما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 من الآيات الأولى حتى 44. كان لعازر مريضا، وأرسلت أختاه مريم ومرثى رسالة إلى الرب يسوع تقول: إن الذي تحبه مريض. وعندما تلقى يسوع الرسالة قال إن المرض لم يكن للموت لكن لكي يتمجد الله، وبدلا من التوجه إلى لعازر وشفائه انتظر يسوع حتى مات لعازر. وعند وصول يسوع إلى هناك كانت قد مرت 4 أيام على لعازر في القبر، ثم أقام يسوع لعازر من الموت، وكان يمكن أن يمنع موته لكنه سمح بذلك ليرى الناس المعجزة بعمل قوة الله ويعلم أنه لا يعثر عليه شيء. نعم، لكي نعلم أنه لا يعثر عليه شيء. نعلم نحن أيضا أحيانا نتساءل ونتعجب من تأن الله طويلا حتى يأتي لنجدتنا، أو لماذا يسمح بحدوث بعض الأمور، ولا يمكننا دائما الإحاطة بما يعمله الله. لكن هو يعمل كل شيء للخير، يعمل عملا رائعا فقط إن وثقنا به. تعرض يوسف للأذى من إخوته، ونعرف من كلمة الله أن إخوته كانوا يغارون منه، كانوا يكرهونه لأن أباه كان يفضله عليهم. باعوه عبدا وأخبروا أباه أن وحشا مفترسا قد افترسه، وتم أخذه إلى مصر حيث أمضى 13 عاما في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها. لكن الرب كان مع يوسف وأعطاه موهبة تفسير الأحلام، وحلم فرعون حاكم مصر حلما نجح يوسف في تفسيره وأطلق سراحه من السجن، وعمل في خدمة فرعون وتحمل مرة أخرى مسؤولية كل شيء. وكان يوسف أثناء مجاعة كبرى حلت في كل العالم كان في منصب يؤهله لإنقاذ أعداد غفيرة من الناس، بمن فيهم أبوه وأخوته الذين كانوا قد عاملوه بكل قسوة. هذه القصة من أعظم القصص وأكثرها تشجيعا في الكتاب المقدس، حيث نرى قوة روح الصبر والتزكية في أوقات الشدة، ونرى كيف يصنع الرب معنا معروفا ويعطينا نعمة أينما كنا. نرى قوة الغفران حين أمد يوسف أخوته بالغذاء وهم جرحوه بقسوة. يقول الكتاب المقدس: طرق الله بعيدة عن الاستقصاء، لا نفهم دائما لكن بإمكاننا الوثوق. لربما مرة أخرى أقول: أنت في ظروف لا تفهمها ولا تفهم مغزاها ولا تفهم العبرة منها، لكن بإمكانك الوثوق بالرب، بإمكانك الوثوق بالعظيم وحده. هو له المجد، له الملك، له السلطان، له السيادة على كل الظروف، يعمل فيها ويحولها للخير. تعالوا نرفع الرب ونعليه مع فريق الوعد وترنيمة أنت العظيم وحدك. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد، وموضوع الحلقة لهذا اليوم: اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. تحدثنا قبل الفاصل عن يوسف، حيث جرح لكنه شفي وهب للمساعدة، جعلته صراعاته رجلا أفضل ولم تخلف لديه مرارة. تخيل كيف كان يمكن لحياته أن تختلف لو لم يحتفظ بالقلب المستقيم والأمانة طوال تعرضه للمحنة. أستير أيضا قد شعرت بجرح كبير عندما تعرضت حياتها وأحلامها للتعطيل، وأخذوها إلى جناح سرار الملك، الأمر الذي لم يكن يسر أي شابة في عصرها. وعندما نقرأ عن الناس في الكتاب المقدس وما تحملوه من معاناة، لا نفكر دائما في الانفعالات التي اجتازوا فيها. نقرأ قصصهم في الغالب كما لو كانوا شخصيات خيالية، إلا أنهم بشر بحق مثلي ومثلك، ومروا بنفس المشاعر والانفعالات التي يمكن أن نشعر بها نحن في مواقف مشابهة. استخدم الله أستير ليخلص شعبها، لكنه كان لابد أولا أن يضعها في موقف غير مريح. كان لابد أن تعيش في مكان لا تريده وتفعل أشياء على غير رغبتها. أيضا رعوث، حيث مات زوجها وقد سبب لها ذلك بالطبع ألما كبيرا، شعرت بدون شك بالوحدة، ومع ذلك اختارت أن تعتني بحماتها نعمي، تلك المرأة العجوز، ورافقتها في رحلة عودتها لوطنها. وهناك لم يكن لها مورد رزق، فكان على رعوث أن تلتقط في الحقول لتجد ما تأكله هي وحماتها، وانتهى بها الأمر بالزواج من بوعز الرجل الثري، فتم تسديد كل احتياجاتهما. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت رعوث جزءا من نسب الرب يسوع المسيح عن طريق النسل الذي أنجبته من بوعز. انظر سفر رعوث وأيضا إنجيل متى الأصحاح الأول. والهدف من إعادة هذه القصص والتأمل فيها بيان أن كل هؤلاء ومعهم كثيرون لا وقت لذكرهم تألموا ونالوا الشفاء ثم ذهبوا لمساعدة الآخرين. فهل تألمت عزيزي المستمع من شخص ما أو من شيء ما؟ يمكنك السير على نهج هؤلاء. لا تقضي عمرك في غضب ومرارة، ولا تسمح لألمك النفسي أن يسجنك في صراع يشغل العمر كله من أجل نوال الاستحسان. يمكنك تلقي الشفاء والراحة من الله، ومن ثم تذهب لتساعد غيرك. لا تبذر وتهدر ألمك. هناك قصة أثناء الحرب العالمية الثانية، تم احتجاز كوري تين بوم وأختها في معسكر اعتقال اسمه رافنز بروك. ذاقتا ويلات التعذيب وألوانه بما فيه التجويع في مناخ شديد البرودة، ويا للفعل عانت بيتسي أخت كوري من الجوع حتى ماتت. ومع ذلك، فأثناء الفترة التي قضتها الأختان هناك، كانتا تشجعان كل السجناء، وظلتا في حالة حمد وتمجيد للرب مستمرة حتى تم الإفراج عن كوري من خلال خطأ إداري. وبعد الإفراج عنها، ظلت كوري تجوب العالم تحكي عن اختباراتها وعن أمانة الرب، وقد اكتسبت خدمتها بالطبع قوة وفعالية أكثر مما لو لم تكن اجتازت كل هذه المحن والتجارب، وكانت حياتها وخدمتها عزاء للملايين. ذات مساء في ألمانيا، وبعد أن فرغت كوري من عظاتها عن غفران الرب وكيف أنه لا توجد خطية أعظم من أن يغفرها الله، تعرفت فجأة على رجل يتقدم ناحيتها، كان حارسا في رافنز بروك وواحدا من الذين كانوا يعذبون المعتقلين. لم يعرفها الرجل، ولكن قال أن سمعها تذكر شيئا عن اعتقالها في رافنز بروك، ثم أردف بقوله: كنت حارسا هناك، لكنني تعرفت على المسيح وأعلم أن الله قد غفر لي كل الأشياء الرهيبة التي اقترفتها. ثم أكمل: لكنني أطلب منك أنت أيضا الغفران. قالت كوري إن منظر أختها قفز أمام عينيها وهي تتضور جوعا حتى أسلمت الروح، وشعرت حينئذ أنها رغم احتياجها للغفران كل يوم، إلا أنها ليس بوسعها الغفران لهذا الرجل. وبينما كانت تقف في مواجهته، أحست بحتمية أن تغفر له برغم عدم تخيلها كيف يمكن أن تفعل ذلك. إن كل ما كانت تعظه للآخرين سيغدو بلا قيمة إذا لم تستطع أن تغفر. وقالت كوري إن الأمر اقتضى أن يكون فعلا إراديا محضا بلا أي تأييد من مشاعرها، فصلت للرب قائلة: سأدفع يدي فقط وهذا أقصى ما أستطيعه، لكن الباقي عليك وأنت الذي تمدني بالمشاعر. وبينما كانت تمسك بيد الرجل كقطعة خشب ليس أكثر، اقتحمت كيانها قوة إلهية واستطاعت أن تنطق بكل قلبها: لقد سامحتك، من كل قلب أسامحك. وشهدت أنها لم تختبر في حياتها محبة الله بهذه الشدة كما اختبرتها في تلك اللحظة. وهكذا فبرغم الجرح الغائر الذي عانته كوري، إلا أنها طلبت شفاء الرب وتمكنت من العبور إلى الآخرين لتساعدهم. بإمكاننا أن نحول ألمنا إلى أمل في حياة الآخرين، وإلى بركة في حياة الآخرين، وإلى بذار نزرعها في حياة الآخرين نظهر فيها المحبة والسلام والغفران الذي من الرب. هذا هو باختيارنا. مع المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم. فاصل ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عزيزي المستمع، هل احتجت من قبل للبحث عن عمل؟ لكن في كل وظيفة كانوا يشترطون شخصا له خبرة؟ لربما مررت بنفس هذا الموقف وتساءلت كيف يمكن أن أحصل على الخبرة إذا لم يمنحني أحد وظيفة؟ الرب أيضا يبحث عن صاحب الخبرة في المساعدة، فعندما تذهب للعمل لدى الرب في ملكوته سيستخدم كل شيء في ماضيك مهما كان مؤلما، فهو يعتبر ذلك نوعا من الخبرة. نمر جميعا في ظروف صعبة فتؤهلنا لمساعدة شخص آخر في عبورها أيضا. حتى الرب يسوع المسيح نفسه قد نال الخبرة من خلال المعاناة. يقول لنا في الكتاب المقدس: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. وإذ كملا صار لجميع الذين يطيعون سبب خلاص أبدي. إذن كيف يمكننا أن نخدم الآخرين ونكون بركة لحياتهم إذا لم نكن قد اجتزنا أمورا صعبة واكتسبنا بعض الخبرة؟ كيف يمكننا أن نكون مقدمين حياة فعالة وخدمة فعالة للآخرين عن الغفران لمن أساء إلينا إذا لم نكن قد اكتسبنا خبرة الغفران لمن أساء إلينا؟ لهذا عزيزي المستمع، أشجعك أن تنظر إلى الألم من وجهة أخرى، فالنظرة الصائبة يمكن أن تغير الشيء الكثير في العالم. انظر كيف يمكنك استخدام الألم في حياتك لتبعث الأمل في حياة شخص آخر. هل يمكن لمأساتك أن تصبح مواساتك؟ وربما تعرف من خلال ما مررت به أي نوع من الخبرة قد اكتسبته لتتخصص في مجال ما. ربما أنت متخصص في التغلب على الخزي والغضب والمرارة ورثاء الذات. عليك أن تتخطى الألم وتحصل على الشهادة حتى تعمل في ملكوت من تخصص في شفاء وتأهيل المجروحين. إن أفضل سر قدمه لنا سفر الأمثال، وأيضا رسالة روميا الأصحاح 12: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. إننا نهزم الشر بالخير، وهذه الحقيقة من أمضى الأسلحة التي نمتلكها وأفضل كلمة سر. الرب يريد لكل واحد منا أن يعرفها، لكن الشيطان يبقينا محاصرين داخل مشاكلنا وألمنا الشخصي، حتى إن القليلين منا هم الذين يفهمونها. ديناميكية هذه الآية: بمقدورنا رد الشيطان على أعقابه من أجل الأشياء المؤلمة التي جلبها لحياتنا بأن نكون صالحين مع الآخرين. إننا نغلبه بالخير، وفي الواقع إن الرب هو الذي يهزمه عندما نسمح له بأن يعمل خيره من خلالنا. الرب يريد أن يستخدم الألم لخيرنا، لكن إبليس يريد أن يستخدم الألم ليدمرنا، لكننا ندمر خطته بعمل عكس ما يتوقع. بعمل عكس ما يتوقع. هل تريد أن تدمر خطط إبليس اليوم في حياتك؟ كل ما يقصد به بالألم من تدميرك وخذلانك وإبقائك في دائرة الجروح والمشاكل. استخدم هذا الألم لتبعث الأمل، لتمجد الرب، لتكون بركة، لتتغير حياتك. مع جانا إسحاق وترنيمة اللي بيعزيني في وسط ألامي. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: إن كوننا صالحين مع الآخر لا يدحر الشيطان فقط، بل يطلق الفرح في حياتنا. ويشهد التاريخ أن كل من جرح كثيرا من قبل الناس يعاني الاكتئاب، لكن ذلك يعود جزئيا إلى حقيقة أن تركيزهم منصب على ألمهم الخاص بدلا مما يستطيعون عمله لتخفيف ألم الآخرين. لم يضعنا الرب لننسحب للداخل، بل لننطلق خارجا. مرة أخرى، لم يدعنا الرب لننسحب للداخل، بل لننطلق خارجا. وعندما نخرج للآخرين يصل الرب إلينا، إلى داخل أرواحنا ويشفينا. فهو الوحيد القادر على شفاء المنكسر القلوب ويجعل المجروح أكثر من سليم. هذا هو مبدأ هزيمة الشر بالخير، وهذا كالسر، لأن القليلين منا يبدو أنهم يعرفونه أو يتبعونه. وعندما يتم جرحنا يكون ميلنا الطبيعي نحو تغذية جروحنا، وقد نرغب في الانعزال ونفكر في الطريقة المهينة التي عملنا بها. لكن عندما توجه إلينا إساءة، فأفضل شيء هو أن نتحرك ونفعل ما كنا سنفعله لو لم نتعرض للإساءة. فنذهب للعمل، ندرس، نصلي، نخرج للخدمة أو للتعليم، أو نقوم بالتزاماتنا في الأسرة، نستمر في عمل الأشياء الصالحة التي دعانا الرب لعملها، ونثق أنه يتولى التعامل مع الأمور التي تعرضنا إليها من شر وأذى. فهل أدركت ذلك عزيزي المستمع؟ يمكنك التغلب على الشر بالخير، كما يقول الكتاب في رسالة روميا الأصحاح 12. صلي أن يغير فهمك.

vignolo. Amen, ya Rabbi Salah. Hallelujah.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم التي تحدثنا فيها بموضوع اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. وبإمكانك أن تجعل هذا الألم مصدر أمل في حياة الآخرين عندما تعلن كما استمعنا في الترنيمة أن الرب صالح عالي ومملكته على الكل تسود. يقول الكتاب المقدس لنا في رسالة غلاطيا الأصحاح السادس والآية العاشرة أننا يجب أن نحفز أذهاننا لعمل الخير، بمعنى أن نملأها بالأساليب التي يمكن أن نساعد الآخرين بها، وعندئذ لن نجد وقتا للتركيز على مشاكلنا الشخصية، وذلك من شأنه أن يعمل في حياتنا، ويعطي الرب فرصة أن يعمل فينا وفي الأشخاص من أجلنا. فماذا ترغب عزيزي المستمع لو كان الاستحسان؟ إذن أعطه للآخرين، ابذل جهدا لتجعل الآخرين يشعرون بقيمتهم وبأنهم محبوبون. كن متفقا، فكثيرا ما نصمت عندما نتفق ونتحدث عندما نختلف. مرة أخرى، كثيرا ما نصمت عندما نتفق ونتحدث عندما نختلف. كلمة مثل أنا أوافقك تعطي الثقة للآخرين، وعندما تكون لدينا فكرة أو وجهة نظر فإن مستوى ثقتنا بنفسنا يرتفع عندما يقول لنا الآخرون أتفق معك. بالطبع أحبائي، لا نتوقع أن يتفق معنا الآخرون في كل شيء، لكن عندما يتفق معنا في أمر فجميل أن نسمع منهم كلمة أنا أتفق معك، وهذه العبارة أيضا جميل أن نسمعها للآخرين. حدوث ذلك سيساعد في التعامل بشكل أفضل في حالة عدم وجود الاتفاق حتى. فإذا كنت تحب تلقي المجاملات فقدمها أنت، فكلما وجدت شيئا طيبا في أحدهم عبر عن ذلك، فالناس لا يمكنهم قراءة ما في ذهنك، وإن لأفكارك سطوة ويمكن أن تؤثر على مستوى ثقتهم بنفسهم إلى حد بسيط، لكن كلماتك يمكن أن ترفعهم وتشجعهم إلى حد كبير. الناس جميعا يحتاجون إلى التعضيد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للإساءة والجرح النفسي، فنحن نمتلك تأثيرا أكبر مما نظن، ويمكننا مساعدة الناس. إن كلمة طيبة تقال في الوقت المناسب لها قوة شفاء. يقول في سفر الأمثال الأصحاح 15 للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. وليس ذلك فقط، بل إنها طيبة لنا أيضا، فما أسعدنا عندما نبني الآخرين. خلقنا الرب لنسبب بركة، فقال لإبراهيم أباركك وتكون بركة. إننا ننال بركة عندما نكون بركة. خلقك الرب لتكون بركة، فابدأ في تنفيذ ما خلقت له، وعندئذ ستحصل على ما خلقت لتناله. إذن في الختام، ابدأ في تنفيذ ما خلقت له، وعندئذ ستحصل على ما خلقت لتناله. آمين آمين. بهذه الكلمات أحبائي أختتم وإياكم هذه الحلقة، وصلاتي أن تكون كل كلمة وكل ما قدم من خلال هذا البرنامج وعبر هذا الأثير سبب بركة لحياة أحبائي المستمعين والمستمعات. وأصلي من أجل كل احتياج في هذا الوقت، كل احتياج لشفاء، كل احتياج للقبول، كل احتياج للاستحسان. الرب يقدر أن يسدد هذا الاحتياج، وأن يبارك العلاقات ويبارك الأجواء في العمل، في البيت، في الأسرة، لأنه إله البركة. قلها يا رب، باركني، بارك علاقاتي وبارك أجوائي، بارك كل مجالاتي باسم يسوع. استخدمني لأكون بركة في حياة كل من هم حولي. يا رب نصلي من أجل كل احتياج ومطلب لشعبك، أيا كان الطلب أنت تستطيع أن تسدد. أنت قلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. نسأل البركة إن كان في حاجة لشفاء جسدي، كان هنالك حاجة لشفاء نفسي من تعرض لألم وإهانات وجروح، أنت طبيب الأطباء يا رب. أطلق كلمتك وشفاءك لنا باسم الرب يسوع المسيح. آمين.
حبائي أترككم مع ترنيمة من فريق الحياة الأفضل. عمري ما دقت سعادة في قلبي، ماشي في البرية معايا، ماشي وساند إيدي عليك، ويجعل الألم في حياتنا يتحول إلى أمل. حتى في البرية نستطيع أن نستند عليه ونثق به ونعمته. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد، تابعونا في نفس المكان والزمان من إذاعة صوت الأمل. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
0: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ تسعة. عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو عن ملكوت الله يعني، وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ قال إنه الحصاد كتير يعني الحصاد كتير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصدوا الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو يتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته يعني يسوع كان يطوف في 35 يعني طفل المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
0: 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت. يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار
2: خبر
0: اللي هو عن الله صح؟
2: خبر عن الله.
1: وهو ذاته الخبر يعني هو ذاته يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته يعني هو الملكوت ذات نفسه يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله، البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان ده أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في 25
3: في 35
1: أيوة صح. الشعب
3: كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكي لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. هنا صورة بتاعت الراعي،
1: تشبيه
3: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
1: أيوة الراعي
3: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
2: أيوة. الفعل زاد
3: الفعل
1: زاد. أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: أيش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع.
3: كان يعلم
0: يا
3: وقبله كان بيخرج شياطين،
2: يكرز
3: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرز
3: بيشفي
0: وكان بيشفي صح
1: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
3: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حول بيفتش على وبيقول الكلمة وكلام زي ما بيقول كده يعني حاجة ما عادي.
1: أيوة يعني
3: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقول زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل الحاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك.
0: أو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجو محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره يعني قال تحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم
3: برا متروكين.
1: كغنم لا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معه، منو اللي حيمشي يصلي معه، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها ما أعرف جبه الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إن المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرس، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية
3: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بيدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا الفعلة
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله فيه احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا او كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لانه الحصاد ما بس ياهو الزرعو ده الليل، ما بكرة حيكون اكتر. فالحكاية بتعطت انهم ان الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعلة قليلون، معناها في نفوس كثيره جاهزه ان دايره بس زول يقول لها، هم اصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الارض منتظرين. فانت الشغل الكثير ده قصاده في فئه معينه هي اللي مكترسه الامر هؤلاء الاشخاص، وبالتالي انت محتاج انه انت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي مثقله بالامر ده محتاج انك انت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
3: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ ان يطلب من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: امشي قولوا لله
3: اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يتكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبيقول لهم أنتوا الفعلة قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
3: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني انك انت دي الخدمه العمليه، انك انت الليله بتخدم وفي رسلوك عشان مهمه معينه، وانت ذاتك بتدعو انه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل. هي سلسله متواصله.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوه اللي بعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجه او شنو الفهم الجديد اللي جينا على الانسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني بحسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى إنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. إنك تشتغل إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه، وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت إنك أنت وصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه. انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
3: الامتياز اللي جاه الانسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة حيثم مباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين. معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص، انك انت تكرز بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دايما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبه، أنت ذاتك أنت مسؤول، وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبه من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
0: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
3: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله، إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصلها للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا الله مش أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء ولا. هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف، إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف الناس.
0: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس، وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين، صح؟
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
0: أوكي، أنا إحنا جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة،
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما. السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
6: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
6: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
6: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
6: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط. فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: الصباح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة. وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون، فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علاقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة

0: شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة. فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه، فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله، فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
0: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
0: أيها الرب يسوع، تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
0: يا رب، لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمه، ما بتورمش، ما اتألمتش في العمليه، رغم ان هي كانت كبيره والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس انه ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إنه ان انا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا اكتر، انه اب وحنين وقدير، وانه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع اول جرعة كيماوي، انا كنت بطلب من ربنا حاجتين، انه معدتي ما توجعنيش وان شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه، مش علشان انا في أزمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت قلت العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت قلت العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا جدا ان اكون معاكم النهارده. يوم جديد بنعمه ربنا وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. اشكر الرب قوي لاجل وجودي معاكم النهارده، ومصدق ان ربنا عاوز يباركنا وعاوز يتكلم لقلوبنا. وعايز اشجعك النهارده من كل قلبي، وانت بتتابع الحلقه ارفع عينك لفوق وتشدد وصدق انه ليها حل. لو بتقول ملهاش حل، صدق ان ربنا عنده حل. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. كلمة الله بتقول يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ربنا بيسمع الصلاة. لما تقفل عند الناس تأكد انه في إله قدير بيسمع كمان بيستجيب. عشان كده برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي. عشان كده اشجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا طلبة الصلاة وهنكون بنصلي لأجلك النهاردة. ابعتولنا أي طلبة صلاة وهنكون بنصلي على الهوى لأجل كل طلبات الصلاة اللي بتتبعت لنا. كمان الرب مش بس بيسمع الصلاة، لكن بيسمع ويستجيب. ولأنه بيستجيب فلو كده أشجعك لو عندك أي استجابة، لو صليت والرب استجاب صلاتك، لو صلينا معاك والرب تمجد وسمع الصلاة، من فضلك ابعت لنا، اكتب لنا دلوقتي علشان نكون بنشكر الرب معاك. قول يا جماعة الرب عمل، الرب صنع، الرب استجاب. عايزين نشكر ربنا علشان نمجده مع بعض ونباركه لأنه سمع الصلاة. بشكر ربنا قوي قوي قوي لأجل وجودنا النهاردة، ومصدق إنه الرب على قلبه أمور عظيمة. النهاردة هنصلي كمان من أجل، احنا متعودين كل حلقة بنصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا، وهنصلي من أجل فئة من الناس. النهاردة هنكون بنصلي مع بعض من أجل، هنصلي من أجل البرازيل، هنصلي من أجل دولة البرازيل، وكمان هنصلي من أجل رجال الأمن. فلو أنت ساكن في البرازيل، لو أنت برازيلي وبتتابع الحلقة، فاحنا هنصلي من أجل بلدك. هنصلي كمان زي ما قلت من أجل رجال الأمن، فهنصلي من أجل، هنصلي من أجل رجال الأمن. فلو حضرتك من رجال الأمن أهلا بيك، عايزين نصلي لأجلك. احنا مقدرين قوي قوي المجهودات اللي أنتوا بتعملوها والتضحيات اللي انتوا بتقدموها لأجل أمن المواطن وأمن البلاد اللي احنا عايشين فيها. فهنصلي النهاردة من أجل رجال الأمن. النهاردة عنوان حلقتنا يمكن يبدو غريب شوية. أوقات كتيرة بيبقى عندنا معلومات عن حاجة معينة، معلومات عن شيء معين، وممكن يكون المعلومات دي فيها شيء من الخطأ. فلو انت عرفت معلومة غلط، المعلومة دي بتكون قناعة غلط، وهذه القناعة الغلط بتؤدي الى سلوك غلط. فالنهاردة هنتكلم عن تصحيح مفاهيم خاطئة. هل في مفاهيم غلط ممكن تبقى موجودة في اذهاننا؟ الحقيقة ايوه. طب هل في مفاهيم غلط ممكن تكون موجودة في أذهاننا عن إلهنا؟ الحقيقة أيوة برضو، ممكن يكون في مفاهيم غلط موجودة في أذهاننا عن الرب. النهاردة هنتكلم عن إزاي نصلح المفاهيم الغلط. النهاردة هنتكلم إزاي نصلح وإزاي نفهم أمور الله ونفهم عن ربنا بطريقة صحيحة. خلينا نبتدي وقتنا مع بعض بالصلاة، وإحنا بنطلب وجه الرب، نطلب بركة الرب على الحلقة. بابا السماوي، شكرا ليك من كل القلب يا رب. يا رب بنشكرك لأنك إله كل نعمة، نشكرك لأجل صلاحك وأمانتك. يا رب مصدقين انك تقول كلمة النهاردة وتبارك الحلقة. يا رب اشكرك اشكرك اشكرك. يا رب بصدق النهاردة انك تدينا وقت مبارك فيه تتكلم لقلوبنا، فيه تشبعنا وتشددنا. يا رب بنصدق النهاردة انه عنينا تترفع عليك. يا رب بنصدق النهاردة انه عنينا ما تشوفش غيرك، عنينا النهاردة تترفع على شخصك. يا رب نديك الوقت بالكامل، بين ايديك الحلقة. يا رب مصدقين النهاردة انه على قلبك لينا امور عظيمة. يا رب شددنا. بصلي النهاردة لكل حد بيتابعنا، اوصل لكل حد متألم، لكل حد متحير، لكل حد عنده مفاهيم غلط عن جلالك. يا رب علمنا، فهمنا، وتكلم لقلوبنا.
يا رب بصلي من أجل كل طلبة صلاة هنحطها قدامك النهاردة، واثقين أنك بتسمع صلاتنا يا رب. شكرا يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، شكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا بنبتدي وقتنا ومصدق قوي قوي النهاردة انه الرب دينا وقت مبارك. فرحان خالص ان احنا نكون مع بعض ومتشجع، وزي ما دايما بحب اقول انه وقتنا مع بعض مش بحس ابدا انه مجرد حد بيقدم برنامج وبيكلم كاميرا، لكن انا دايما بحس ان انا قاعد مع فاميلي، مع عيلة واحباء من المصلين، من الشباب، من الرجال، من السيدات اللي بيحبوا ربنا قوي واللي بيحبوا يصلوا كمان قوي. النهاردة زي قبل الفاصل ما كنت بشارك، النهاردة عنوان حلقتنا تصحيح مفاهيم خاطئة. هل ممكن يبقى فيه مفاهيم خاطئة جوايا؟ هل ممكن يبقى فيه مفاهيم غلط عن ربنا جوايا؟ الحقيقة أيوة، أوقات كتيرة إبليس بينجح أنه يحط جوايا قناعات غلط وأفكار غلط، وحس أنه أنا فاهم كده، وهذا الفهم زي ما كنت بقول يقود إلى سلوك خاطئ. الفهم أو الفكر ده الغلط يولد قناعة في داخلي، وهذه القناعة تقود إلى سلوك مبني على الفكر، فالسلوك غلط لأنه من البداية الفكرة غلط، من البداية المفهوم اللي تكون جوايا واللي ترسخ جوايا غلط، فأنا هاخد قرارات غلط أساسا. فالموضوع محتاج مراجعة، محتاج مراجعة. هل ممكن أبقى فاهم عن ربنا مفاهيم غلط وهذه المفاهيم تخليني أتحرك بطريقة مش مظبوطة؟ طبعا بكل تأكيد. النهاردة هنقرب شوية من بعض المفاهيم الغلط، النهاردة هنقرب من بعض الأمور اللي ممكن تكون مفهومة غلط في علاقتنا بالرب. أوقات كتيرة يعني نفكر كده ونشوف احنا فاهمين الأمور صح ولا غلط. النهاردة هنراجع وهنبني فهمنا مع بعض على أمور الله من كلمة الله. فهنراجع ونشوف كتاب مقدس بيقول ايه. كتاب مقدس هو مرجعيتنا، هو كتاب الله، هو كلمة الله الموحى بها، لأنه في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وعدد 16 يقول بولس الرسول الكلمات الحلوة دي: كل الكتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. كلمة الله هي الوحي، فهنقرب النهاردة ونشوف اللي عندنا ده هل بيتوافق مع كلمة الله ولا لا. أول مفهوم غلط محتاجين نقرب منه ونراجعه. خلينا بدل ما أقول مفهوم غلط هنقول في فكرة مطروحة اسمها إنه أي باب مفتوح هو من الرب. وفي صلوة أشجعك إذا أنت ابن حقيقي للرب، أشجعك إنك ما تكونش بتصلي بالطريقة دي. تقول لي إيه ده، معقولة كده؟ أقول لك لو أنت ابن حقيقي للرب، لو أنت بنت حقيقية للرب، من فضلك ما تصليش بالطريقة اللي هقول عليها دلوقتي. في ناس بتصلي: يا رب من فضلك الباب ده لو منك اقفله، لو مش منك اقفله، ولو منك افتحه. هل الصلوة دي غلط؟ الحقيقة رأيي انها مش اصح حاجة. هم فضلك ما تصليش بالصلوة دي. ليه؟ لانه اوقات كتيرة في عوامل ممكن تتدخل في انه الباب يبقى مش من ربنا ويبقى مفتوح. يا رب اللي منك يتفتح، اوكي، بس في مرات أبواب وسكك مش من ربنا وتلاقيها ماشية معاك زي الفل. فمن فضلك خلينا نشوف هل اللي بيقوله الكتاب المقدس ايه في الحتة دي. هاخد معاك مثال من كلمة الله. سفر يونان بيكلمنا عن واحد من رجال الله، نبي للرب، اسمه يونان. يونان ابن أمتاي هو رجل نبي للرب. الرب قال ليونان: روح لمدينة اسمها نينوى. نينوى دي هي من ألد أعداء شعب الله في ذلك الوقت. فيونان ما رضيش يروح نينوى. يونان راح مدينة اسمها ترشيش. بس خليني أقول لك على تفصيلة مش عارف كنت تعرفها ولا لا. يونان قبل ما يروح ترشيش يقول الكتاب المقدس في سفر يونان أصح 1 هذه الكلمات، إنه يونان راح على مدينة اسمها يافا، ميناء. ميناء على البحر اسمه يافا. ومن هناك لقى سفينة رايحة ترشيش ركب فيها. ما لقاش سفينة رايحة نينوى. الكتاب يقول انه ركب سفينة رايحة ترشيش. طبعا انا او انت او انتي للوهلة الاولى ممكن نقول ايه ده، يونان رايح مدينة يافا ويلاقي ميناء يافا ده في سفينة رايحة ترشيش فيروح رايح، ده أكيد الباب المفتوح ده يبقى وراه مين؟ وراه ربنا. مش ممكن نقول كده؟ خليني أقول لك على مفاجأة أشجعك لو أنت بتتابعني ومعك كتابك المقدس، من فضلك افتح معايا آية في العهد القديم في ملوك الأول 10 وعدد 22. ملوك الأول أصحاح 10 وعدد 22 بيقول الكتاب المقدس الكلمات دي في أصحاح 10 من ملوك الأول وعدد 22 بيقول كده، لأنه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام، فكانت سفن ترشيش اسمع تأتي مرة في كل 3 سنوات، وكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنوات. يونان يروح الميناء بتاع يافا يلاقي سفينة رايحة ترشيش، والكتاب يقول زي ما قرينا في ملوك الأول 10 22 يقول إنه كانت سفن ترشيش، فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنوات. في كل 3 سنين بتيجي السفينة دي مرة، يروح يونان يلاقيها موجودة. اديني عقلك يقول ايه في سره، اكيد الموضوع ده وراء ربنا. شوف يا اخي ربنا مسهل الموضوع ازاي، شوف الدنيا ماشية حلو ازاي، اروح الاقي ربنا مسهلها. حباي يونان هربان من وجه الرب، يونان ربنا قايل له روح نينوى، راح ترشيش، يونان هربان، يونان غير خاضع للرب، يونان ماشي عكس مشيئة الرب. تخيل ان يونان بالمنظر ده وهو عاصي وهو رافض انه يسمع كلام الرب وهو هارب من وجه الرب، يروح يلاقي باب مفتوح، سفينة يا اخي ما بتجيش غير كل مرة كل 3 سنين، يروح يلاقيها موجودة واقفة وبتحمل اللي عايز يروح ترشيش. يا ناس تخيل لو يونان قال ايه ده، ايه التسهيل الحلوة بتاعت ربنا دي، ازاي ربنا يسهل الامر بالمنظر ده ويونان عاصي اساسا لصوت ربنا. يونان ربنا عايز يروح نينوى مش يروح ترشيش، بس في حاجة اسمها انه لقى سفينة من بتوع ترشيش موجودة، باب مفتوح. كان ممكن يقول ده من ربنا. حط نفسك مكان يونان، ممكن تقول اكيد اللي ورا السفينة دي هو الرب، بس الحقيقة اللي ورا السفينة دي ما كانش الرب، اللي ورا الباب المفتوح ده ما كانش الرب. أوقات كتيرة بفكر إنه أي باب مفتوح يبقى من ربنا، يا رب من فضلك الأبواب اللي منك تتفتح واللي مش منك تتقفل. أرجوك عزيزي أختي الغالية من فضلك، إذا أنت ابن للرب ما تصليش بالطريقة دي، لأنه يونان كان هربان ولقى باب مفتوح عكس مشيئة ربنا. فمن فضلك ما تمشيش بأنك تلاقي سكة ربنا مفتوحة فتمشي، أو عفوا سكة كده وخلاص مفتوحة فتروح ماشي فيها وخلاص، لكن اتعلم ازاي تصلي صح، اتعلم ازاي تصلي صح. عايز اقولها لك بشكل مختلف، لو في باب مفتوح انت قدامك سكة باب مفتوح، مش اي باب مفتوح يبقى من ربنا، ومن فضلك ما تصليش الصلوة اللي هي يا رب من فضلك الباب ده لو منك يتفتح لو مش منك يتقفل. يونان كان هربان من وجه الرب، راح ميناء اسمه يافا، لقى سفينة رايحة ترشيش عكس الاتجاه اللي ربنا قال له عليه. في سفر ملوك الاول اصحاح 10 وعدد 22 بيقول ان سفن ترشيش كانت بتيجي مرة كل 3 سنين، تخيل أن السفينة دي يروح يونان الهارب من وجه الرب الرافض لصوت الرب ورافض أنه يطيع الرب ويروح للمكان اللي ربنا قال له عليه، يلاقي سفينة ما بتجيش غير مرة كل 3 سنين يركب فيها، باب مفتوح. كان ممكن يونان يقول ده أكيد ده سكة ربنا. بص تسهيل ربنا حلوة إزاي يا ناس، دي مش تسهيل ربنا، ده عكس مشيئة الله. عشان كده من فضلك مش أي باب مفتوح يبقى من ربنا، لكن صلي وقول له يا رب كلمني، شاور لي على اللي على قلبك، شاور لي على الأبواب المفتوحة. مش أي باب مفتوح تمشي فيه وتقول ده من ربنا، لأنه ممكن الظروف تفتح لك باب، ممكن أنت تفتح لنفسك باب، ممكن كمان عدو الخير يفتح لنفسك باب. لكن تذكر عبرة يونان وصلي وقول له يا رب من فضلك سمعني صوتك بكل وضوح علشان أمشي وأكون في ملء مشيئتك لحياتي. هو ده السكة اللي ربنا عاوز يمشينا فيها، هي دي الطريق، هو ده الطريق اللي ربنا عاوز يعلمه لنا، انه نمشي بمنهجية اسمها يا رب من فضلك علمني، يا رب من فضلك فهمني، يا رب كلمني ايه اللي منك وايه اللي مش منك. مش اي حاجة تبقى من ربنا، مش اي سكة ولا اي باب مفتوح ولا اي ارتباط مفتوح ولا اي شغلانة مفتوحة، مش اي حاجة تنفع، مش اي حاجة تنفع، مش اي باب مفتوح، مش اي وظيفة مفتوحة، مش اي حاجة الدنيا متسهلة فيها تبقى من ربنا. راجع نفسك وشوف انا فين من الحتة دي، هل انا ماشي في الباب اللي من ربنا بجد ولا انا ماشي في باب غلط. حقيقة واحنا بنتكلم على المفاهيم الغلط، عايز اصلي معاك النهاردة انه الرب يدي لك تمييز. عايز صلي النهاردة مع ناس متلخبطة ومتشوشرة، ويمكن حاسس انه الدنيا مكركبة معاك، ويمكن شايف انه في ابواب مفتوحة انت حاسس انها من ربنا بس مش متأكد قوي، طب هي فعلا من رب ولا انا. عايز صلي النهاردة رب يديك تمييز. من فضلك تذكر يونان، يونان ماشي عكس مشيئة الرب، يونان ماشي وعاصي لصوت الرب، يونان هربان من وجه الرب، يروح على ميناء يافا يلاقي سفينة بتيجي مرة كل 3 سنين وباب مفتوحة، ولكن عمر الباب ده ما يكون من ربنا. اوعى تصدق انه اي حاجة مفتوحة تنفع تكون كويسة ولا تقول عليها بتاعت ربنا، لكن اصلي من كل قلبي انك تتعلم ازاي تميز صوته. تقول لي طب اعمل ايه اذا انت ابن حقيقي للرب؟ قول له دربني، درب وداني تسمع وتميز صوتك. ما قادر اسمع حد بيقول لي سيس انا مش متعود اسمع صوت ربنا. اتعود، اتعود، قول له يا رب من فضلك ساعدني، من فضلك ساعدني اني اتعلم اسمع صوتك، ساعدني اتعلم اطيعك، ساعدني اتعلم يكون الهدف هو اني امشي السكة وراك بالملي، مش اي حاجة اجري وراها، مش اي امور متسهلة، لكن عايز اميز. رب يقول لي امشي كده، قول له كلمني يا أخي، قول له قول له قول له رب يعني دربني وساعدني وفهمني، ولو صوتك بالنسبة لي غريب علمني أسمع صوتك، علمني أسمع صوتك. يا رب أشكرك من كل قلب لأنه على قلبك لينا النهاردة إنك تتكلم وتسمعنا صوتك. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تتكلم لقلوبنا، بصلي النهاردة انك تيجي تهمس لقلوبنا بهمس الروح. يا رب، يا رب سامحنا على كل مرة اخترنا امور سهلة واخترنا سكك سهلة، يا رب سامحنا على كل مرة اخترنا يا رب لنفسينا سكك واخترنا ابواب لقيناها مفتوحة وقلنا انه دي اكيد انت. يا رب استسهلنا، ما طلبناش إرشادك لكن قلنا اللي منك يتفتح واللي مش منك يتقفل، وكان ممكن نكون عرضة كتير لأمور تضحك علينا وتخدعنا، لكن أنا جاي بشكرك لأنك عايز تتكلم لقلوبنا. أنا بصلي النهاردة محدش يتخدع يا رب. يا رب لا خداع باسم يسوع يا رب. لا خداع يا رب. لا خداع في أبواب مفتوحة يتقال عليها بتاعتك لكنها مش بتاعتك. بصلي من أجل تمييز واضح يا رب. بصلي من أجل تمييز واضح. أرجوك يا رب. أرجوك من فضلك يا رب. من فضلك اجذب قلوبنا النهاردة. اجذب قلوبنا وادينا تمييز حقيقي باسم يسوع يا رب. يا رب صلاتي النهاردة انك تتكلم بكلام حقيقي وصوت واضح لقلوبنا باسم يسوع المسيح. اشكرك يا رب. احفظنا من الابواب المفتوحة ودينا نميز صوتك وتحركاتك ونكون في ملء المشيئة يا رب. في ملء المشيئة. بصلي لاجل كل حد دلوقتي بيسمعنا. بصلي ان احنا نكون بنميز صوتك. بصلي الناس متلخبطة. بصلي البنات يا رب متقدم لها أكتر من عريس وبتقول سهلها وخلاص. يا رب لا يا رب من فضلك ادي لبناتك تمييز. بصلي يا رب الناس بيفضلوا بين أشغال وبيقولوا اللي منك يمشي. لا يا رب أنا بصلي إنك تقودنا. احفظهم من الخدعات يا رب. احفظهم. ادينا نميز صوتك يا رب. ادينا نميز صوتك في وقت الضعف والحيرة. نميز صوتك بكل وضوح باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالوا مع بعض نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية دي ونرجع تاني نكمل.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني، واحنا ما زلنا مكملين كلامنا وسايبين النهاردة نفسينا لكلمة الله اللي بتصلح مفاهيم غلط. قبل الفاصل شفنا ازاي انه ممكن يكون في مفهوم غير صحيح اسمه انه اي باب مفتوح من ربنا وخلاص، لكن الحقيقة محتاجين نتعلم انه يعني لا، مش اي باب ينفع يكون مفتوح هو ده من ربنا وخلاص، لكن في ضوابط، في اسمها حاجة اسمها ان ربنا يتكلم لقلبي، ربنا يتكلم لحياتي ويقول لي ايوة السكة دي مني او ايوة السكة دي مش مني. عايز قبل ما اكمل كلامي بس افكركم انه النهاردة هنصلي من اجل البرازيل، وهنصلي كمان من اجل رجال الامن، فتشجع لو انت في البرازيل يلا، علشان هنكون بنصلي لاجلك، هنصلي من اجل عمل الله في هذه البلد، هنصلي من اجل البرازيل، كمان هنصلي من اجل رجال الامن. تعالوا نروح لفكرة تانية محتاجين نحطها ونمتحنها. في فكرة بتقول انه مفهوم غلط، الحقيقة خليني اقول لك على طول، مفهوم غلط اسمها انه ربنا بيسيبني في وقت الضعف، وقت الشيخوخة، وقت العجز، سواء العجز ده هو عجز فعلي حرفي حد كبر في السن، او وقت لما بتعب وحس ان انا كده تقيل وكأني عجوز في السن، يعني ربنا بيسيبني، يعني كأني عايز اقول انه ربنا بيسيب الناس اللي بتبقى تقيلة، حاشا لله، وكأنه الواحد فينا يعني في الظروف دي بيبقى تقيل على ربنا فربنا بيسيبه، يعني كأن الفكرة كده بالمعنى ده. يعني هل ده فكر الله؟ اكتبوا لنا في الكومنتات لو انت عندك رأي في الحتة دي، هل الله بيسيب ولاده؟ هل الله بيتخلى عن ولاده؟ بليز شاركونا، احب اسمع رأيكم، هل الله بيتخلى عن ولاده؟ وهل ربنا علشان يكمل امين مع ولاده، هل ولاده دول لازم يكونوا في كل الوقت منضبطين، في كل الوقت صح، في كل الوقت الدنيا كويسة، ولا الأمور ما تعتمد عليا لكن تعتمد على أمانة ربنا؟ أحب أسمع آراء حضراتكم في الكومنتات بليز، نفسي أكبر عدد يشاركنا، الناس اللي معانا على لايف دلوقتي بليز شاركونا علشان نكون بنسمع ونتعلم مع بعض وكمان بناخد خبرة بعض. هي خليني أروح أقرأ معاك جزء من كلمة الرب، يلا لو معك كتابك المهندس افتح معايا في سفر أشعياء أصحاح 46. في أشعياء أصحاح 46 يقول الكتاب: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم. اسمع عدد 4: وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. إيه ده؟ إيه الآية الجميلة دي؟ رب بيقول إنه إلى الشيخوخة أنا هو، أنا موجود حتى لما تشعر إن

سمح بإني أكون كده في الحالة الصحية دي. أحبائي كلمة الله بتقول إنه إلى الشيبة أو إلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل. رب بيقول أنا لغاية الشيبة، لغاية لما شعرك يشيب أنا موجود، أنا أحملك، أنا أرفعك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. لو انت عندك مرض جسدي، لو انت عندك تعب جسدي وحاسس انه ربنا سابك، ربنا تركك، رب بيقول لك النهاردة انا موجود، انا شايلك، انا شايلك، انا رافع حملك، انا شايل حملك، انت مش متروك لوحدك. لو انت حاسس بالعبء وانك بقيت عبء على الناس، يا اختي الغالية، اخويا الغالي، ابويا الغالي، امي الغالية، انت مش عبء على الرب، انت مش عبء على الهك، الهك موجود، الرب موجود، الرب شايف، الرب ضابط الكل، الرب حملك، الرب شايلك. كدبة اسمها انه الرب تركني، كدبة. يا أخي ده إحنا عندنا في بلدنا في مصر، يعني مش عارف بس عشان على الهوس، بس عايز أقول لك إنه يعني من ضمن القيم الغالية في في في في الثقافة المصرية إنه ما تسيبش حد جريح وراك، ما تسيبش حد متألم وراك، شيله، شيل زميلك. تخيل إذا كانوا الناس بيعلموا بعض الجدعنة، إذا كانت قيم العالم ممتلئة بالجدعانة، ممتلئة بأنه يعني ما ننفعش تسيب ناس ورانا، خليك ابن أصول، يعني عارف كده التعبيرات الحلوة دي، خليك ابن أصول، يعني خليك بتساعد الناس حتى لو جيت على نفسك، لكنك تساعد أخوك، ونفعش تسيب صاحبك، عارفين المفاهيم الحلوة دي. تخيل إذا كان العالم بيقدم المفاهيم دي، هل الله يتخلى عني؟ النهاردة الرب بيصلح مفاهيم غلط. هل الله بيتخلى عني في ظروفي الصعبة؟ هل الله بيتخلى عنك لما تتعب، لما تتألم؟ هل لأنه سنك كبر ربنا بيتخلى عنك؟ هل لأنه سنك كبر، هل لأنك بقيت عجوز ربنا تخلى عنك؟ مش عارف ليه، ممكن تكون دلوقتي بتسمعيني وحضرتك في دار مسنين، ممكن يكون حد جاب لك الموبايل وقال لك اسمعي الحلقة دي، ربنا هيشجعك من خلالها، وانت قاعدة في دار مسنين. ربنا عاوز يقول لك انه انا هو، الى الشيخوخة انا هو، والى الشيبة انا احمل، قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي. وانت في دار المسنين، وانت في دار المسنين، وانت شاعر بالعجز وكبر السن، ربنا بيشجعك، رب يقول لك انا هو، انا ما زلت موجود، انا شايلك، انا رافعك، انا حامل حياتك، انا رافع. كتاب يقول عن الرب انه حامل كل الاشياء بكلمه قدرته، هيجي علينا او عليك انت ويقول تقلته عليا. يا رب صلح المفهوم ده باسم يسوع. هي لو طبقنا كمان كلمة عجز أو شيخوخة مش بس في السن لكن على الحالة، لو انت بقيت حاسس انك عجوز، حتى لو انت شاب صغير بس حاسس بالعجز الروحي كده، وحاسس انك تقيل روحيا، مش في لياقتك الروحية قوي، يعني مش متشجع قوي، مش فرحان قوي، حاسس انك تقيلة كده وماشية معاك بالزق، تقول لي ربنا سابني. الحقيقة الرب مش بيسيب رجالته، مش بيسيب ولاده وبناته. حتى لو انت شاعر بانك تقيل، ربنا يقدر النهاردة ينعش حياتك. قول معايا امين، ينعش قلبك، ينعش نفسيتك. رب يجي النهاردة يطيب قلبك، رب النهاردة يجي ويفرحك، يجي يوصل ليك بانتعاش جديد. حتى لو انت حسيت انه ايه ده الدنيا تقيلة قوي، ممكن تكون الدنيا تقيلة حواليك لكن الرب عمره ما يتخلى عنك، او انه انا الوقت اللي فات كنت مش منضبط في حياتي، قد اكون كنت مثلا عايش في شر او وقعت في خطية او مش عايش بامانة للرب، فالرب سابني. الله مش بيسيبني، ربنا مش بيسيب ولاده يا ناس، ربنا مش بيترك ولاده. إذا كان العالم عنده جدعنة، تفتكروا ربنا ممكن يسيب ولاده؟ تصحيح مفاهيم خاطئة.
كلمة الله بتقول كده إن

إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. ربنا موجود. ربنا عايز يشجعك. يا رب أنا بصلي النهاردة كل حد يا رب جاي وهو متقل، لكل حد جاي وهو حاسس أنه بقى حمل على الناس، لكل حد كبر في السن، أو لكل حد حاسس بعدم الأمانة تجاه الرب وحاسس أنه رب رفضه. يا رب أنا بصلي تفضح كل كذب النهاردة يا رب، يتفضح كل كذب قدام عينينا يا رب، يتفضح كل كذب قدام عينينا. أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يتفضح كل كذب. النهاردة نتأكد أنه إحنا أولادك وإنت بابا السماوي. يا رب أشكرك لأنك إله أمانة، إله أمانة. ليك المجد يا رب، ليك المجد، ليك المجد. يا رب تعالى النهاردة اعلن ذاتك في حياتنا، تعالى النهاردة اكرم اسمك في حياتنا يا رب. أنا بصلي للناس بتسمعني دلوقتي يا رب مليانين بالشك ومليانين بالتعب، أنا بصلي باسم يسوع النهاردة من أجل استعلان حضورك يا رب. اوصل اوصل اوصل لإخواتي يا رب، اوصل لإخواتي باسم يسوع. تعال النهاردة يا رب، تعال النهاردة اعلن انك انت هتكمل معانا يا رب. كلمتك بتقول واثق بهذا عينه انه اللي ابتدأ فيكم عمل صالح يكمل الى يوم يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك لأنك ضابط الكل، أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا هاليلويا. عندنا طلبات صلاة وصلت لينا وطلبات صلاة عمالة توصل لينا، هنصلي مع بعض، ولكن تعالوا نطلع لفاصل صغير نسمع التنيمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا مازلنا مكملين كلامنا عن تصحيح مفاهيم خاطئة. بس عندي خبر كويس حقيقة، عندي اعلان نفسي اقوله، انا مبسوط بيه جدا جدا. راديو سما بقى موجود على نايل سات. واو، ده خبر كويس جدا جدا. تقدر تتابع راديو سما بكل برامجه على نايل سات، والتردد موجود في الكومنتات. ادخل على صفحة راديو على البيج وهتلاقي التردد مكتوب في الكومنتات. شكر رب قوي، لان الحقيقة دي حاجة، دي كانت استجابة صلاة، يعني انه يكون الراديو موجود ومتاح كمان على نايل سات وتذاع كلمة الرب. وزي ما الكتاب بيقول كده انه كلمة الله لا تقيد. فبشكر رب قوي قوي انه راديو سما كمان بقى متاح على النايل سات. مبارك الرب الهنا، مبارك الرب الهنا. عايزين نصلي مع بعض دلوقتي لاجل البرازيل، عايزين نصلي من اجل الشعب البرازيلي، عايزين نصلي من اجل الرئيس البرازيلي، عايزين نصلي من اجل الحكومه، عايزين نصلي من اجل الدوله دي. ازاي ان رب يزورها؟ عايزين نصلي ان رب يزور الامه دي. الامم والشعوب غاليه، لما بنصلي من اجل بلد، البلد دي غاليه على قلب ربنا. اي بلد بنصلي لها، البلد دي غاليه على قلب الرب. فاحنا عايزين نصلي النهارده من اجل البرازيل، عايزين نصلي من اجل الشعب كمان، عايزين نصلي من اجل قطاعات الشعب، عايزين نصلي ان رب يجي بنوره في هذه الارض. يلا بينا، تعالوا مع بعض نصلي من أجل البرازيل. يا رب أشكرك، أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنت اللي صنعت الأمم وأنت اللي صنعت الشعوب، عشان كده بنيجي النهاردة نصلي من أجل الأمة دي يا رب، من أجل الشعب ده. بنيجي نحط البرازيل بين إيدك النهاردة يا رب، بنيجي النهاردة وإحنا مصدقين فيك انك تقول كلمة على البرازيل، بنيجي النهاردة واحنا مصدقين انك تتكلم على هذه الامة بالبركة. يا رب، يا رب نحط الرئيس البرازيلي بين ايدك، حط الرئيس ده يا رب، نصلي من اجل قراراته، نصلي من اجل يا رب كل امور بيتخذ فيها قرارات، يا رب ما يكونش بياخد قرارات غلط، لكن نصلي انك تحط ايدك بالبركة عليه وعلى كل معاونيه ومستشاريه. يا رب بصلي النهاردة انك تقول كلمة مختلفة يا رب عليه. يا رب تيجي النهاردة وتتكلم يا رب البركة. يا رب نحط لديك رئيس الوزراء والحكومة في البرازيل، نصلي من اجل الامة دي، نصلي من اجل قطاعات يا رب الامة، نصلي من اجل التعليم في البرازيل، من اجل الصحة. تعال يا رب زور يا رب التعليم، زور الصحة، اشفي يا رب ناس متألمة، اشفي ناس متألمة في البرازيل باسم يسوع. يا رب بنصلي النهاردة يا رب انك تيجي تزور الرجالة والستات والشباب والأطفال، تعال زور الأمة دي، زور الشعب ده يا رب. نورك يشرق على هذه الأرض، نورك يشرق على هذه الأرض. بنصلي يا رب انك تتمجد في هذه الأمة أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل رجال الأمن، عايزين نصلي من أجل كل رجال الأمن، كل رجال الشرطة. احنا الحقيقة مقدرين قوي تعبكم، مقدرين قوي المجهود اللي حضراتكم بتعملوه للحفاظ على الأمن والأمان، ايا كانت شكل خدمتك او شكل تواجدك كرجل امن. احنا واقفين لاجلك النهارده وبنصلي لاجلك ان الرب يسندك والرب يشددك، وتكون بتعمل كده وانت متشجع. عايزين نصلي ان الرب يزور كل رجل امن، عايزين نصلي الرب يبارك رجال الامن، يحفظهم يشددهم كمان. فتعالى لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل رجال الأمن، صلي من أجل رجال الأمن في بلدك في دولتك، صلي إن من أجل الأمن كمان الرب يستخدمهم في الحفاظ على الأمن والحفاظ على الاستقرار. أيوة يا رب بنشكرك لأنك موجود يا رب، أنت إله السلام. احنا بنيجي النهاردة نصلي انك تملأ شعوبنا بسلامك يا رب. يا رب كمان بنشكرك لأجل كل حد حطيته في موضع مسؤولية علشان يكون بيأمن البلد يا رب. يا رب بنصلي انك تحفظهم يا رب. احفظ ولادك احبائك. انا بصلي انك تتكلم يا رب كلمة مختلفة. يا رب ديهم تشجيع جديد النهاردة. يا رب بصلي انك تجري عدلا يا رب معاهم وتقودهم بالمراحم تقودهم بالعدل. بصلي انك تحميهم يا رب. حماية عليهم يا رب من اي اخطار اي مواجهات بيتعرض ردوا ليها يا رب. أنا بصلي في اسم يسوع رب غطاء دمك يا رب على كل ولادك يا رب في الأمن. احميهم من كل شر وشبه شر. اسندهم أيدهم بالقوة يا رب. كون معاهم احفظهم يا رب من كل مخاطر بيتعرضوا ليها. نثق إنك موجود. نثق إنك تديهم حكمة ونعمة وتسيطر عليهم يا رب وتسود عليهم سيادة غير عادية لمجد اسمك. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا. عندنا كمان جت لنا طلبات صلاة من أجل بعض الناس. عندنا أوكي آمين. مش عايز أنسى بس طلبة صلاة. عايزين نصلي من أجل أختنا هند. عايزين نصلي من أجل هند. الرب يديها زرع بشر. الرب يديها نسل. هي الرب يقدر يصنع المستحيل. ربنا ما عندوش مستحيل. في يوم من الايام كتاب مقدس بيتكلم عن سارة وانه زي سارة كانت 90 سنة والرب اكرمها. الرب اداها ولد. فعايزين نصلي واحنا مليانين بالايمان والتشجيع انه الرب ما عندوش مشاكل. الرب ما عندوش مشكلة انت سنك قد ايه لكن الرب يقدر. فعايزين من هذا المنطلق نصلي من اجل اختنا الغالية هند. هنصلي لاجلك انه الرب يزورك والرب يديكي طفل. تعالوا بينا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم نصلي من اجل اختنا هند. يا رب شكرا ليك من كل القلب لانك موجود ولأنك سامع الصلاة ولأنك إله المستحيلات يا رب. يا رب اللي يقف قدام الناس يا رب يكون عندك مستطاع. اللي يبدو مستحيل أمام الناس أمام الطب أمام الطبيعة أمام المنطق يكون عندك مستطاع. عشان كده بنصلي إنك تكرم أختنا هند يا رب. بنصلي إنك تتراءى ليها وإنك تعطيها زرع بشر تديها نسل من عندك يا رب. فرح أختنا الغالية هند يا رب. نثق إنك موجود. نثق إنه هنسمع استجابة إنك عملت معاها معجزة. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل شخص عنده كانسر. عايزين نصلي من أجل أمين. أمين عنده كانسر والحقيقة الدكاترة بيقولوا الوضع صعب لكن الدكاترة يقولوا براحتهم. نثق أنه إلهنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. فتعالوا بينا نصلي مع بعض وإحنا على الهوى من أجل أمين. رب يصنع معاه معجزة ويقول أمين يعني باسم على مسمى. يقول أمين رب عمل معايا معجزة. يا رب شكرا لأنك موجود. شكرا أنك تغطي أمين بدمك الكريم يا رب. تصنع معاه معجزة يا رب. نثق انك سامع الصلاة تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. يا رب اشكرك من كل قلب يا رب لانه الاطباء يقولوا براحتهم لكن السماء سلطان يا رب. تقول كلمة تقول كلمة وتكرم اسمك في حياة ابنك. اشكرك لانه امين يا رب يستقبل معجزة من ايدك النهاردة. انا وكل اخواتي بنصلي واثقين فيك إنك تصنع معاه آية للخير في اسم يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبات صلاة كمان جات لنا. عندنا كذا طلبة صلاة جات لنا على بيج راديو. ميرو نعيم، اهلا بيك يا ميرو، ازيك؟ عايزين نصلي من اجل ميرو، تنسى شخص كانت بتحبه مش قادره، طلبت نصلي. امين. اختنا طالبه نصلي انه الرب ينسيها شخص كانت بتحبه والعلاقه ما كملتش يعني، لكن الرب ينسيها هذا الامر. امين امين باسم يسوع. يا رب اشكرك لاجل بنتك، يا رب اشكرك لانك سامع الصلاه، يا رب بصلي انك تحفظ مشاعرها، يا رب ما يكونش في اي علاقات بتاثر عليها او بتضايقها، لكن اذا كان الباب اتقفل احنا بنصلي يا رب لبنتك انها كل احتياج عندها للحب يا رب انت تملاه وتنسى هذه العلاقة يا رب، وتكون بتختار ليها الشخص المناسب للارتباط يكرم اسمك في حياتها باسم يسوع. اشكرك ولي كل المجد. امين امين امين. جات لنا كمان طلبة صلاة من أجل بنت بتحب الرب وبتتعرض لمخاطر مش عارفين إيه، لكن لما تيجي طلبة زي كده يبقى محتاجين نقف قدام الرب ونصلي لأجلها. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل بنتك رب اللي متحبك، بنتك اللي بتحبك، نصلي مش عارفين إيه المخاطر اللي بتتعرض ليها، لكن النهاردة بنقف قدامك يا رب لأجلها، وبنصدق إنك تقول كلمة، بنصدق إنك تعمل معاها معجزة يا رب، غطاء دمك عليها، بنصلي إنك تحميها يا رب، حماية على بنتك النهاردة من كل مخاطر، كل أمور شريرة يا رب، بنصلي من أجل إنقاذ لأختنا الغالية يا رب، إنقاذ يا رب، عظم اسمك، زورها زيارة خاصة. أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، ليك كل المجد يا رب. أمين أمين أمين. صلاة خاصة للأرامل اللي عندهم احتياج مادي ومش عارفين يعملوا إيه، في أكتر من ثلاثة عندهم نفس الطلبة. أمين أمين. يا رب شكرا من كل القلب لأنك مكتوب إنك قاضي الأرامل يا رب، يا رب احنا بنصدق النهاردة انك تيجي على كل بنت من بناتك، كل بنت فقدت زوجها رب، يا رب وارد يا رب يفقد الزوج، لكن أبدا أبدا تظل أنت الأب وأنت السند. عشان كده بنيجي يا رب نحط بناتك قدامك، نحط أحبائنا الأرامل قدامك يا رب، ونقول لك من فضلك من فضلك اكرم اسمك في حياتهم يا رب. كل النفوس اللي عندها احتياج مادي يا رب ومش عارفين يعملوا ايه، يا رب احنا مصدقين فيك انك تفتح قوى السماوات عليهم يا رب، تسند. انت المكتوب عنك ابو الايتام وقاضي الارامل، تستطيع كل شيء يا رب ولا يعثر عليك امر يا رب، من فضلك بركة خاصة يا رب للارامل، نصلي انك تملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد. اشكرك اشكرك اشكرك لانك تصنع معاهم امر جديد يا رب، اشكرك لانك بتسمع وتستجيب في اسم المسيح وليك كل المجد. امين امين امين. عندنا طلبة صلاة من اجل بنت بتتعرض لمخاطر نفسية وجسدية كبيرة كأنها في اتون، ربنا يحرر نفسها. امين باسم يسوع. يا رب بنيجي انا واخواتي النهاردة بنصلي من اجل البنت دي يا رب اللي مكتوب انها بتتعرض لمخاطر نفسية وجسدية كبيرة كأنها في اتون، يا رب تعالى بحرية يا رب من اتون، انت يا رب اللي جيت للفتية في وسط أتون النار، تيجي لبنتك دي دلوقتي يا رب، كل ضغوط نفسية وكل ضغوط جسدية، كل أتعاب جسدية باسم الرب يسوع، كل مخاطر بتتعرض ليها يا رب، نثق إنك سامع الصلاة، نثق إنك تقول كلمة وتزورها زيارة خاصة أيها الرب في اسم يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك يا رب، سور من نار حواليها يا رب، لا شكاية عليها باسم الرب يسوع المسيح، حماية يا رب، حماية خاصة جدا لبنتك في اسم يسوع المسيح. آمين. طلبت صلاة من أجل شخص مؤمن اتعرض كتير للخزلان. آمين يا رب. بنيجي نصلي لأجل ابنك دلوقتي يا رب, ابنك اللي بيتعرض للخزلان, مش عارفين مين اللي خزلك, لكن بنصلي لأجلك دلوقتي, بنصلي لأجلك ولأجل كل حد, بصلي من أجل كل حد دلوقتي اتعرض انه يخزل من حد, من ناس قريبة, باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تشجيعات السماء تيجي دلوقتي علينا يا رب. بصلي يا رب لا يأس, يا رب لا يأس, لا يأس أبدا أبدا, لكن تشجيعات جديدة, تشجيعات جديدة يا رب لمجد اسمك. تعال النهاردة اكرم شخصك, تعال النهاردة عظم اسمك أيها الرب, عظم اسمك يا رب. بصلي يا رب النهاردة يا رب كل أرض فيها خزي في حياة أخويا, بصلي أنك تيجي بملء البركة وملء التعويض باسم الرب يسوع المسيح, ولكل المجد. آمين آمين آمين. في رسالة بتقول صدقيني أنا الوقت اللي عدى الخوف مالي قلبي ومنزعجة ومضغوطة, بس ربنا بيعرف يحتوينا كويس ويكلمنا ويسندنا, عشان كده طلبت الصلاة, لأن أديلي فترة في صراع مع الأصوات اللي حواليا. طلبت صلاة, واحدة يعني عندها خوف مالي قلبها ومنزعجة ومضغوطة لكنها مصدقة في الرب. يا رب بنيجي نصلي من أجل أختنا دلوقتي, يا رب بنيجي بنصدق فيك إنك تيجي بزيارة خاصة لبنتك باسم الرب يسوع. أيوة يا رب, كل انزعاج بر حياتها باسم يسوع, كل مخاوف بر حياتها دلوقتي. نعلن سلطانك, نعلن سلطانك, تمد يمينك بالقوة, تمد يمينك بالقوة في اسم الرب يسوع المسيح. نثق نثق نثق إنك تصنع معها أمر جديد باسم الرب يسوع, زيارة خاصة في اسم الرب يسوع, لكل الكرامة لكل المجد. آمين آمين آمين آمين. مبارك اسمك. آمين آمين آمين. هاللويا آمين. خليني كمان أقرأ ده في رسائل جات كمان على بيج الصفحة من أختنا منى فرج. أهلا بيكي أخت منى, زي حضرتك. أخت منى بتقول طلبت صلاة شفاء لكوكي وميري ومنى ونجاة باسم يسوع. آمين آمين باسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين يا رب. بنيجي نتحد النهاردة مع أختنا منى ونصلي باسم يسوع يا رب من أجل شفاء لكوكي وميري ومنى ونجاة باسم الرب يسوع يا رب. شفاء يا رب, زيارة خاصة لبناتك باسم الرب يسوع يا رب. نحط إيماننا مع إيمان أختنا منى ونصدق أنك تستطيع كل شيء يا رب. تزورهم زيارة خاصة يا رب مهما كان حجم المرض اسمه يا رب. نثق أنه في شفاء ونجاة, خلاص ونجاة. مد يمينك, مد يمينك, اكرم اسمك يا رب, اكرم اسمك في حياة كوكي وميري ومنى يا رب باسم الرب يسوع ونجات. نثق فيك انك تصنع معاهم آية للخير باسم الرب يسوع. اشكرك ولكل المجد. امين امين امين امين امين. خليني اقرا كمان تعليقات حضراتكم. صديقة البرنامج الاخت فايزة شهيد, اهلا بيك يا طنط, زي حضرتك, عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. بتقول ربنا يبارك خدمتك ويبارك حضرتك طنط فايزة الغالية, اهلا بحضرتك. اخونا الغالي ابو ابنوب, اهلا بيك البير, بيقول طلبت صلاة, طلبت صلاة. امين امين يا رب. بنيجي نتحد مع ابنوب, مع ابو ابنوب يا رب. أخونا ألبير بنصلي لأجله ولأجل أختنا مريان ولأجل ابنهم أبنوب يا رب. تعالى بزيارة خاصة للبيت ده دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح يا رب. غطاء دمك عليهم, نثق فيك أنك تيجي تزورهم, تيجي تصنع معهم عمل غير عادي يا رب. قدام كل مخاوف, قدام كل أتعاب, قدام كل تحديات بقالهم وقت فيها يا رب, أنا بصلي تخرجهم يا رب من هذه الصراعات, وتمد يمينك وتصنع معهم زيارة خاصة، مد إيدك بمعجزة لأخويا ولشريكة حياته ولابنه يا رب في اسم المسيح. أثق أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جت لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي جدا جدا على قلبي، أخويا وجدي سمير. مساء الخير يا أخو وجدي، يا حبيبي يا قديس، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. أخونا وجدي بيقول: مساء الخير أبونا الغالي، يا رب لتكن مشيئتك في كل حياتي. آمين آمين آمين. يا رب أشكرك لأجل ابنك وجدي، أشكرك لأجل قلبه. أنا بصلي في اسم المسيح من أجل يا رب مشيئتك الصالحة يا رب، لا يتحرك من المشيئة يا رب. بصلي في كل تحركاته، بصلي مع ابنه، مع ارتباط ابنه، مع دراسة بنته يا رب، في علاقته مع شريكة حياته، في عمله، في خدمتهم، في كل التفاصيل يكونوا في ملء المشيئة يا رب باسم الرب يسوع. يا رب لا خداع على عبدك، لا أبواب من العدو تتفتح عليهم، لكن النهاردة يكونوا في ملء المشيئة باسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين يا أخوك دي، آمين باسم يسوع. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا أهلا بحضرتك، أهلا بيكي، عاملة إيه؟ وحشانة خالص خالص. يا رب تكوني بكل الخير، كل سنة وحضرتك طيبة. عيد ميلادك كان من أيام، كل سنة وحضرتك بكل الخير. رب يديك سنين جميلة مجيدة مليانة من حضور الرب ومن خير الرب. رب يبارك كل أيامك. الأخت جانيت بعتها بتقول كده: أمين أمين يا سامع الصلاة، اوصل لينا بنعمتك ومحبتك. أمين أمين أمين يا رب، اديني أميز صوتك. أمين باسم الرب يسوع. أمين أمين. أبدا لن ولم يتخلى أبدا، ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الدهر، لن يتركنا أبدا في منتصف الطريق. أمين يا أخت جانيت، أمين. مجدا للرب، رب يبارك حياتك. شكرا على المدخلات الغالية. يا رب أنا بصلي من أجل بنتك الغالية الأخت جانيت، بصلي من أجل عملك في حياتها يا رب، بصلي من أجل شفاء كامل لبنتك دلوقتي. أي أتعاب في الجسد يا رب سندة ونعمة وشفاء جديد يتدفق في حياتها يا رب. صلاتي من أجل موسم جديد وفي عام جديد، يكون عام للبركة، عام للشبع، عام للخير وعام للإحسان أيضا أيها الرب. يا رب أثق فيك أنك تبارك كل أيامها بكل بركة روحية في السماوات، إيدك عليها بالبركة، عينك ترعاها. صلاتي يا رب أنك تكمل بكل الخير مع بنتك يا رب في اسم المسيح. بصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما يا جماعة، أمي بالجسد، يا ماما ازيك الأخبار؟ بتقول: أرجو الصلاة من أجل أخ خادم يعاني من عدة أشياء، سكر، جرثومة بالمعدة، وأنزيمات على الكبد. آمين يا رب. بنتحد مع بنتك دلوقتي ونصلي أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني من أجل خادمك ابنك يا رب اللي بيعاني من سكر وجرثومة المعدة وأنزيمات على الكبد. يا رب نصلي غطاء دمك عليه، سلطانك عليه يا رب، شفائك يجي على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن نؤمن نؤمن أنك تصنع معاه آية للخير يا رب، واثقين فيك أنه ابنك بين إيدك. نصدق أنه شفائك يأتي بكل قوة على حياته دلوقتي يا رب. مد يمينك، اصنع معاه آية للخير، تجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ابنك من إيدك نثق أنه يبعت لينا استجابة صلاة، يشكر الرب ويعظم اسمك يا رب باسم المسيح. نثق أنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبة صلاة من أختنا منى غالي، أهلا بيك يا أخت منى. طلبة صلاة لإيفا في المستشفى، عندها غيبوبة، هي في الرعاية. آمين جات لنا رسالة من أختنا منى مكرم، أهلا بيك يا أخت منى، زي حضرتك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. منى بتقول عندنا طلبت صلاة من أجل بنت الرب الخادمة إيفا في المستشفى، عندها غيبوبة في الرعاية، نصلي ربنا يلمسها ويشفيها وتقوم وترجع البيت لزوجها وأولادها بخير وسلام. أمين يا أخت منى. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا إيفا، الرب يزورها زيارة خاصة وهي في الرعاية دلوقتي، الرب يوصل ليها باسم يسوع. يا رب بنيجي نحط إيماننا مع إيمان أختنا منى، يا رب نصلي من أجل أختنا الغالية إيفا، يا رب زيارة خاصة جدا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تحنن على إيفا دلوقتي، اوصل لإيفا، زورها، اصنع معاها آية للخير يا رب، عظم اسمك في حياتها يا رب، نثق أنك تيجي غطاء دمك الكريم عليها يا رب. حتى لو الوضع خاص أنا بصلي أنك تزورها زيارة خاصة، زيارة غير عادية دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، نثق أنك تسمع وتستجيب في المسيح وليك كل المجد. آمين آمين آمين، هللويا. أمين يا أخت منى، أمين. أخت منى أيضا بتقول ربنا يبارك جناب الراعي ويبارك حضرتك يا قديسة، شكرا خالص يا أخت منى على مداخلتك الغالية. جات لنا رسالة من الغالية على قلبي جدا، طنط كاميليا خليل رزق. يا طنط ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ يا رب تكوني بكل الخير. طنط بتقول أشكر رب أنه لم ولن يتركني، عمر اللي فات واللي جاي الرب طيب، أنقذني أكثر من مرة من الموت وهو يسير معي خطوات حياتي، الرب صالح. آمين آمين آمين، واو، مبارك اسم الرب إلهنا. أمين يا طنط، أنا بشكر رب قوي من أجل طنط كاميليا ومن أجل رسالتك الغالية اللي بتشهدي فيها عن عمل الله وعن زي الرب أنقذك وإعلان إيمانك أنك مصدقة أن الرب كمان ضامن الأيام اللي جاية كلها لمجده. ونفسي أصلي قوي مع حضرتك أن الرب يشددك ويباركك ويبارك أيامك بكل الخير يا رب. شكرا لأجل بنتك الغالية، شكرا لأجل طنط كاميليا، لأجل ماما، أشكرك لأجل حياتها. أنا بصلي في اسم يسوع غطاء دمك الكريم عليها دلوقتي يا رب، أصلي سلطانك عليها، حضورك يملاها يا رب، حضورك يحوطها، تعالى يا رب باستعلان حضورك الشافي يا رب، تكون بصحة جيدة، تنبت صحتها سريعا، ملء البركة، ملء الصحة لحياتها يا رب. أصلي النهاردة يا رب لأجل بنتك، من أجل زيارات مليانة بالتشجيعات كمان، أصلي يا رب أنك تتكلم ليها الوقت الجاي كمان عن أمور جديدة جوايا قوي. أصلي لحضرتك أن الرب يكلمك على بدايات جديدة، مش عارف ليه الكلمة دي في قلبي وفي روحي، الرب يديكي بدايات جديدة، بدايات في أمور، بدايات في تشجيعات، بدايات يمكن في خدمة، لكن خليكي متاحة أنك تاخدي بدايات جديدة من الرب. يا رب أشكرك لأجل طنط، أثق أنها تستقبل منك بدايات جديدة لحاجات جديدة أنت دعيها تعملها يا رب. مرة تاني بحطها بين إيدك، أثق أنك بدأت وتكمل معاها بكل الخير في اسم المسيح وليك كل المجد. آمين آمين آمين، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا هاللويا. جات لنا رسالة من طنط فايزة، أهلا بيك طنط. طنط تقول باستر جون اذكرني في صلاتك يا رب، باجي أنا وكل إخواتي بنصلي من أجل بنتك الأخت فايزة يا رب بين إيدك، أشكرك لأنك أنت تمد يمينك ليها ببركة خاصة يا رب، نعمة جديدة لبنتك يا رب، يا رب زيارة خاصة لجسدها، زيارة خاصة لأولادها، زيارة خاصة لأحفادها، نثق يا رب أنه بنتك بين إيدك تصنع معاها المستحيل يا رب. نشكرك لأنك بتعمل مع بنتك أمور عظيمة، أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة في المسيح يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. آمين آمين آمين، هاللويا. جات لنا كمان رسالة طلبت صلاة جات لنا رسالة من أجل أخت غالية على قلبي خالص، جهان. يا جيجي زيك الأخبار؟ تقول صلي من أجل أبونا رب صالح، رب يمد إيده ليك يا قديسة، رب يصنع معاك آية للخير. تعالوا بينا أحبائي نرفع أختنا جان قدام الرب. يلا كده وانت بتسمعني من أي مكان، كل الأحباء اللي معانا على الهواء، تعالوا نصلي من أجل أختنا الغالية جان. يا رب أشكرك لأجل بنتك الغالية، أشكرك لأنك بتعمل معاها إحسان غير عادي يا رب. يا رب أنا أثق تماما يا رب أنه بنتك يا رب تستقبل منك اللي على قلبك. بصلي من أجل زمن في اختراقات إلهية لحياة جهان يا رب. يا رب بصلي النهاردة أنك تيجي بشفاء لكل أتعاب الجسد، بصلي أنك تيجي كمان يا رب بنعمة خاصة في حياتها يا رب، لا اعتياد يا رب ولا روتين في حياتها، لكن بصلي أنك تشعل قلبها وتشعل حياتها يا رب. مجد اسمك في حياة أختي. الوقت اللي جاي يا رب يكون وقت مليان مليان بنيرانك الإلهية الحية اللي تيجي تزورها وتشعل حياتها وتشعل قلبها يا رب لمجدك. يا رب أخويا شريك حياتها بين إيدك الأخ صميل، بصلي كمان لأجل الولاد، لأجل جون جويس وجونير. يا رب العيلة الغالية دي بين إيدك، كمل معاهم بكل الخير يا رب، اصنع معاهم آية عظيمة للخير يا رب. العيلة دي يكون دايما شعار حياتهم كده، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يا رب أؤمن أنه صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. أشكرك لأنك سامع الصلاة ولكل المجد. آمين آمين آمين. جت لنا طلبة صلاة من أجل عايزين نصلي من أجل أخونا ماجد. أعتقد الأخ ماجد مش معانا على الهواء دلوقتي. الأخ ماجد يعني تعرض لجلطة وعمل بعض الدعامات والأمور اللي في القلب، ورب عمل معاه إحسان. يمكن المفروض أنه يكون بيكمل وفي أمور تانية محتاجة علاج، نثق أن الرب يزوره زيارة خاصة. فتعالوا بينا أحبائي وإحنا مع بعض دلوقتي. يلا كل الناس اللي على الهواء، تعالوا أنت اسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أخونا ماجد ومن أجل أختنا جهان شريكة حياته. أعتقد برضو جهان مش معانا على الهوى، لكن أؤمن تماما أن الرب يسمع الصلاة. يلا بينا نضع أخونا الأخ ماجد بين إيدين الرب، نثق أن الرب يزوره زيارة خاصة. يا رب أشكرك لأجل ابنك الأخ ماجد، أشكرك لأجل إنقاذك لي يا رب. يا رب شكرا لأجل الحماية، شكرا لأجل الرعاية. يا رب أنا بصلي أنك تزوره زيارة خاصة. بنتحد مع بعض النهاردة ونعلن ثقتنا فيك يا رب. مد يمينك بقوة، مد يمينك بزيارة خاصة، لمسة شفاء يا رب تيجي على ابنك دلوقتي باسم الرب يسوع. مهما كان التعب نثق أنك إله الشافي، إله عظيم، تصنع معاه معجزة، تعمل معاه آية للخير يا رب. أشكرك يا ابن الله الحي لأنه ابنك تنبت صحته سريعا ويكون في ملء البركة وملء القوة. نثق أنك تسمع وتستجيب في المسيح يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين أمين أمين أمين هاليلويا. شكر رب لأجل رسائل اللي بتجيلنا. منى غالي أخت منى زيك بتقول أمين باسم يسوع بركات وفرة. أمين أمين باسم الرب يسوع المسيح. الأخت جينيت وحضرتك بألف خير أبونا الغالي، رب يبارك حضرتك أخت جينيت ويبارك كل عمرك باسم الرب يسوع المسيح. هاليلويا، مجدا للرب مجدا للرب. أعتقد عندنا كمان رسائل. مبارك اسم الرب إلهنا. عايزين نصلي، جات لنا طلبة صلاة نفسي نصلي قوي من أجل أخ لينا تعبان بقاله وقت. نثق في أنه الرب يصنع معجزة. الحقيقة الرب بيصنع معجزات، هو ما زال بيصنع معجزات. أنا عارف أن أخونا غالبا مش معانا على الهوا دلوقتي، لكن نثق أنه الرب بيسمع الصلاة. عشان كده تعالوا بينا نصلي مع بعض من أجل الطلبة دي بدون ذكر اسم، من أجل أخونا، رب يزوره ويكمل الشفاء ويكمل العمل معاه باسم يسوع. فلو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل ابن الرب دلوقتي، الرب يصنع معاه معجزة حقيقية باسم يسوع. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة. يا رب أنا وكل إخواتي دلوقتي، كل الناس اللي بتسمعني، منتحد مع بعض من أجل ابنك الغالي. يا رب بنصلي أنك تيجي تزوره زيارة خاصة. يا رب أؤمن أنه غطاء دمك الكريم عليه تنبت صحته سريعا. يا رب عندي إيمان أنك تيجي بافتقاد جديد على ابنك، زمن جديد مهما كان الحال، حتى إذا كانت الأسرة تعبت معاه، حتى إذا كان الوقت اللي فات كان وقت صعب. أنا بصلي مش بس أنك تزوره وتصنع معاه معجزة، لكن بصلي كمان أنك تيجي تمد يمينك بزيارة خاصة للأسرة وتملى البيت بالسلام باسم الرب يسوع. يا رب إذا كانوا بيتنقلوا كمان بين محافظات، أنا بصلي يا رب نعمة وسهولة في كل تحرك باسم يسوع. يا رب مجدك في هذا المشهد يرى. يا رب أصلي من أجل قيامة لابنك، يا رب قيامة لابنك وبداية جديدة من إيدك الصالحة. أثق وأؤمن أنك ما زلت تصنع أمور غير عادية، وأنه ابنك من إيدك بدأت وهتكمل معاه، بدأت وهتكمل كل عمل صالح معاه. أؤمن أنك بدأت وهتشفي بالكامل إلى التمام. يا رب مرة تاني بحط الأسرة من إيدك. يا رب أخته الغالية على قلبي بصلي من أجلها، من أجل سلامك يملاها. يا رب الوالدة والبيت، كل الأسرة بالكامل بين إيدك، نثق إنك بتسمع وتستجيب، تعطيهم نعمة ومعونة في المسيح يسوع. بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاليلويا هاللويا، مبارك الرب يسوع المسيح. عايش اشجعك النهارده واحنا خلاص على اعتاب نختم حلقتنا. يمكن عنوان حلقتنا النهارده كان تصحيح مفاهيم خاطئه. يمكن اتكلمنا على مفهومين بس، كان في كلام كتير ممكن نتكلم فيه، لكن لولا طلبات الصلاه الكتيره اتكلمنا عن انه ازاي انه ممكن يكون فهم خاطئ لفكره انه اي باب هو من الرب، لكن عرفنا انه ازاي انه نتعلم نصلي مش اي حاجه ندخل فيها، لكن نصلي انه الرب يكلمنا. عرفنا كمان ازاي فكرة غلط انه ربنا بيتركنا لما نكبر في وقت العجز، لكن كمان شفنا من كلمة الله ازاي انه الرب هو بيحمل، ينجي، ينقذ حتى في زمن التعب، في زمن الشيب، في زمن الشيخوخة. الرب ينقذ والرب ينجي والرب يصنع العجائب ولا يترك الرب أولاده. أنا بصلي النهاردة أنه روح قدس يصلح حياتنا ويضبط حياتنا ويضبط كل مفهوم غلط في حياتنا. هاللويا، أشكركم. يعني وصلنا الحقيقة لنهاية حلقتنا. أشكركم جدا جدا على متابعتكم. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا، عايز أشكر كل الناس اللي كانت بتصلي معانا، عايز أشكر كل الناس اللي كانت بتشاركنا برأيها وبتكتب كومنتات وكمان بتشارك الحلقة. رب يبارككم، أنتوا بالحق شركاء خدمة. رب يبارككم ويبارك كل أيامكم. نتقابل مع بعض بنعمة المسيح الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.
2: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء. طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا

ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا ننشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: فني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجال اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأن هم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه يكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايز أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات انه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض، من بعد التمريض من بعد أكيد الليسانس عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية اللي هي أكتر بتشتغل على البريفانسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم
0: الترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول أني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني المرض
0: مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مزبوط. وياما وشوفي قدين المتسين هلأ كل الستاديز بيقولوا أنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسها إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى
1: في إشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيرة بحياتنا البعد الروحي.
0: شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابة تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربة تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربة من الناحية الروحية. هيدا التدريب اخذتي يعني انت طلبتي انك تاخذي.
1: صحيح. لانه كتير هيك هالكور اذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لانه خلاني افهم حالي وخلاني اعرف أنا شو عندي مشاكل.
0: يعني أنت أخذتي هالمواد التدريبية طبقتيها بالأول على نفسك
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك أكتر؟
1: مجرد أنك أنت قاعدة عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسية والجسدية والروحية، فأنت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن أنه أنت بأي جو ربيتي وكيف نمط العائلة، لأنه في إشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في إشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لأنه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو إذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وأنت مش قادرة تطلع بوعيك، فبتصير تحلل إنه أنا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن أنا هالبزوان ما أخدتهم كفاية، بتصير أنت تحلل إنه أنا عندي هالكومبلكس من وراء هالبلسيور،
0: من وراء هالجرح،
1: من وراء هالبلسيور،
0: يعني جروح بالماضي بالطفولة. صحيح. عملت عقد. هل هيدي حالة كل إنسان على الأرض إنه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل إنسان بيتعرض لبلسيور وهالبلسيور هن بيعملوا له هالكومبلكس، لأنه نحن يعني شو يعني أنه أنت حدا ما عندك بلاسير وما عندك كومبلكس، يعني أنت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله أنه يي أنا ما عندي بلاسير وأنا ما عندي كومبلكس بيكون أكتر حدا عن جد ما بيعرف حاله. هلأ أكيد مش عم أقول أنه كل الناس عندهم شي مرضي أو هن مش طبيعيين، أو في شي بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع للجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها
1: لألنا، وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب نحن بالكافيتيريا بتعرفي ستات، وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان. يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم يلي بيجمع علم النفس مع حقيقتنا الروحية، مع الجانب الروحي تبعنا. كيف هل هني بيتطرقوا لوجود الله بحياة الإنسان وكيف ممكن يشفيه من جروح الماضي وجروح الطفولة، أو كيف بتصير المعالجة بهالنطاق؟
1: في مرة سلينا بأشعيا 61 بتبلش روح الرب
0: علي، روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين
1: وأنادي
0: للمأسورين بالإطلاق. أوكي
1: ما رح نقول كل كل الفصل، بس بها الفصل تحديدا بفرجي أشعيا شو كان مشروع الله أو شو كانت المشن اللي جاي كرماله يسوع. إجا بمهمة معروف شو هي، هو كان طبيب، يعني يسوع إذا بدك هو طبيب وهو بسيكوتيرابوت وهو بيداغوغ وهو يعني كل هالاختصاصات أو كل هالعلم، يعني هو هيك بلمسة منه بتطليع صغيرة منه بيخلقك من جديد وبيشفيك
0: نحن بنقول أنه الشخص لازم يولد من المسيح ولادة روحية، لازم يتعرف على المسيح شخصيا ويفوت المسيح بحياته بقلبه لحتى بلش مسار هالشفاء. بس أكيد الأشياء مش كبس زرار
1: 100%،
0: الأشياء بدها مسار معين. هل فيك تحطينا بالجو كيف قادك هالتدريب لحتى تساعد الآخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
1: ببال بدي أنطلق من حالي.
0: أه.
1: فبس تبلشي تفهمي حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك إذا بدك هالعقد، وتعرفي أنه أنا وصغيرة مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحة، كرمال هيك أنا يمكن ما عندي ثقة بنفسي كفاية. هيدا عم نحكي
0: مثلا،
1: عم نحكي إكزامبل أكيد. وأنا بقول
0: هيدي خطوة أولى.
1: الخطوة الثانية، الإنسان إذا بدك يحط حاله بين إيدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي، انت يعني اذا ما كان في اراده من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات، بضل هيك يعني اول شيء بدها اراده.
0: لكن ربنا حاضر للمساعده، حاضر للمساعده وقادر انه يساعد، لكن ناطر منا نحن اراده تتكمل الارادتين، اراده الله واراده الانسان.
1: يعني هو
0: احتراما منه لاراده الانسان
1: 100%. ولا مره الله فرض حاله إلا الرب عطول بده إرادتك.
0: هل طرق التدريب لشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم أنه الشخص يعرف أنه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من أمراضه نفسية وعقده؟
1: يعني هو إذا بدك الشفاء أو الحب اللي بيشفي، يعني أنت ما بتنشفي من جروحاتك إلا إذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليك من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فإذا ما كان بالأساس في حب، إذا ما حسيت أنه عن جد في حدا بيحبك وبده إياك راسك مرفوع، بده إياك بلا خطية وحاضر أنه يغمرك وحاضر أنه يغفر لك وحبك أصلا مثل ما أنت ودفع حقنا دم ونحن أصلا ما منستاهل، فأنا من هون وقت بلشت تحس أنه
0: تحسي أنك مقبولة ومحبوبة.

الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لثلاث أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض، لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. ما تنسى عزيزتي المستمعة إنه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي أو المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك إنه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجيبلك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم. أنا نغم بشكرك على وقتك وعلى رفقتك للبرنامج. منلتقي سوا بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

خليني في البداية أسألك سؤال مباشر يبان ساذج شوية، وهو الفلوس في حياتك بتخدمك ولا سيئاك؟ ولو مش عارف الإجابة فعلاً أو متأكد منها، تعال معايا نحكي أكتر في الموضوع اللذيذ ده. وخلينا نفكر كده في سؤال جدلي برضو، هو المال في الأصل سيد ولا خادم؟ لو بصيت حواليك بنظرة أمينة هتلاقي فعلاً في ناس معاها قليل لكن عارفة تسيطر وتدبر حياتها وفلوسها صح، وفي ناس تاني معاهم كتير لكن تقدر برضو تشوف بوضوح إنهم متسقين متاخدين مسحولين كده بسبب الفلوس. أهلاً بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. بس هي إيه المشكلة بالظبط؟ هل في الفلوس يعني ولا فين؟ الحقيقة لأ، المشكلة مش في الفلوس خالص. في آية مهمة في الكتاب المقدس بتقول كده: محبة المال أصل لكل الشرور. ملاحظ إيه؟ أيوة مظبوط، محبة المال مش المال. يعني المشكلة مش في شوية الورق المطبوع اللي بين إيدينا ده، المشكلة في اتجاه قلوبنا ناحيتها. المشكلة مش في الحساب البنكي سواء كان فيه صفار كتير أو متصفر خالص، لكن في مين اللي سايق، بمعنى أصح مين بيخدم مين. طب إمتى بقى المال يتحول لسيد؟ الحقيقة ده بيحصل لما مثلاً يبقى بيحدد قيمتك، يعني تشوف نفسك قليل لو مش معاك قدر معين من المال، أو لما يبدأ يقرر مزاجك فتكون مبسوط ومنشكح كده لما يكون معاك زيادة وتكون الأشياء معدن زي ما بيقولوا، لكن يبقى مزاجك مش رايق ومتعكنن طول ما انت مش معاك المبلغ اللي كان في بالك أو اللي كنت مستنيه من حاجة معينة، أو لو خسرت فرصة معينة كانت هتجيب لك فلوس كتير، أو لما يبدأ يوجه اختياراتك، يعني يبقى هو العامل الأهم إن ما كانش الوحيد في القرارات الكبيرة والصغيرة اللي بتاخدها، وما يبقاش خالص في أي مساحة للاتكال على الله والثقة في تسديده هو لحاجة معينة أنت محتاجها، أو لما كمان يبدأ يتحكم في سلامك النفسي، بمعنى إنه يخليك تخاف لو قل أو تطمن زيادة لو موجود. تعالوا نتفرج على نموذج لشخص اعتبر المال سيد يتكل عليه، وهو الكتاب المقدس بيسميه الغني الغبي لمؤاخذة. يعني بيحكي لنا الكتاب المقدس عن راجل غني، بس للأسف سماه الكتاب الغني الغبي. ليه بقى؟ عشان الراجل ده لقي أرضه جابت خير كتير، راح قال لنفسه أنا بقى ههدم المخازن القديمة وابني غيرها أوسع وأعظم وأكبر. وبعدين راح قال لنفسه يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. والحقيقة إن في نفس اللحظة جاله صوت ربنا بيقوله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه الذي أعددتها لمن تكون. عارفين إيه المشكلة هنا؟ أو بمعنى أصح غباء الراجل ده جاي منين؟ جاي من إنه مش عامل حساب أي حاجة تاني خالص غير الفلوس، ولا حساب إن حياته أو موته أصلاً مش في إيده، ولا إنه ما يعرفش الوقت اللي حياته هتنتهي فيه، ولا عارف أي حاجة أكتر من إنه معاه فلوس. لكن غالباً ده حال كل اللي بيتكل على الفلوس ويديها دور مش بتاعها. إيه هي الأمور المغلوطة اللي أحياناً بنفتكر إن المال بيمثلها؟ زي مثلاً إن هو مصدر للأمان أو نوع من القيمة كده. في ناس بتشوف الفلوس نوع من الحرية بتخليهم يعملوا أي حاجة هم عايزينها، وفي كمان ناس للأسف بتستمد كرامتها من الفلوس، وبتصنف كمان إعطاء الكرامة للناس اللي حواليهم على حسب معاهم فلوس ولا لأ ومعاهم قد إيه. ناس تانية شايفة بيه وفي مستقبلها، وأحياناً بيكون هو البند الوحيد في المعادلة، وفي ناس تانية ما بتحسش بالاستقرار غير في وجوده، وفي ناس بقى بتعتبره المسبب الوحيد والأوحد للسعادة، وتقريباً ما بتعرفش تتبسط بأي حاجة تانية. طب تعالوا نفكر مع بعض إيه اللي بيخلينا نتعلق قوي كده بالمال؟
أحياناً بطبيعتنا البشرية بنخاف من العوز، أحياناً بنقلق من بكرة لأنه مجهول بالنسبة لنا، أحياناً كمان بنستخدمه لتسكين جراح قديمة مش عارفين ومش قادرين نتشفي منها. بس طبعاً ما بتزبطش. أحياناً تعلقنا الزيادة بتجميع الفلوس بيكون تصرف تلقائي لإحساسنا إحنا بعدم الأمان، وأوقات بقى بيكون عندنا رغبة في السيطرة فنستخدمه كوسيلة للضغط أو السيطرة، سواء بصورة واعية أو لأ، على حد مثلاً بيسبب تهديد ما في حياتنا. بس الحقيقة المشتركة في كل ده إن الفلوس مش بتحقق أي حاجة من دول ولا بتسدد أي احتياج منهم، بالعكس أحياناً بتتعب أكتر، خصوصاً لما نستخدمها بطريقة غلط أو نحطها في مكان مش بتاعها. طيب إيه بقى نتيجة الشفاء من مرض محبة المال؟ تعالوا نتفرج على واحد بيحكي لنا عنه الكتاب المقدس خف الحمد لله من مرض محبة المال، وهو زكا. تعالوا نتفرج كده على زكا اللي كان عايش أيام المسيح وكان واضح قوي إن عنده مرض محبة المال لأسباب كتير من اللي قلناها. زكا كان غني جدا لكنه كان تعيس وجعان للتقدير، وغالباً كان مسنود على الفلوس لأن هو ده اللي عارف يعمله. بس لما قابل المسيح وقلبه تغير وحس بمحبة وتقدير وتقبل من المسيح لشخصه، خلاص ما بقاش محتاج يتسند على فلوسه، بالعكس استخدم الفلوس عشان يبارك ويفيد ويخدم ناس تانية كانت محتاجاها فعلاً اللي هم الفقراء. إزاي بقى تعرف الفرق بين المال كسيد والمال كخادم؟ فكر معايا في النقط دي. السيد بيأمرك لكن الخادم بيخدم دعوتك ورؤيتك. السيد يضغطك، الخادم بيسدد احتياجاتك واحتياجات الآخرين كمان. السيد بيسرق سلامك، الخادم بيباركك ويبارك التانيين من خلالك. السيد بيحدد هويتك، الخادم بيخدم دعوتك. واحدة من أهم الحاجات إن ما كانتش الأهم على الإطلاق في موضوع نظرتنا للفلوس ده هو اختبار اتجاه قلوبنا بصدق ناحية الفلوس. هشاركك بشوية حاجات عملية تفكر فيها وتختبر بيها اتجاه قلبك. اسأل نفسك لما الفلوس اللي معاك بتقل بتتوتر؟ بتقلق؟ بتحاول تتصرف بأي طريقة عشان ده ما يكملش؟ ولا بتسلم الموضوع لربنا بنوع من الثقة إنه هيعرف يسدد احتياجاتك في وقتها؟ لما بتصرف أو بتستثمر في حاجة معينة بتحس بالذنب عشان ما كنتش عاوز تعمل كده بس بتلاقي نفسك عملته وخلاص؟ ولا بتحس بالحرية وبتكون مبسوط ومرتاح؟ لما تدي الآخر بتحس بضيق ولا بفرح؟ لما بتفكر في المستقبل بتخاف وتتوتر ولا بتطمن وبتقول لنفسك اللي وصلني لحد النهاردة هو اللي ضامن مستقبلي ويقدر يسدد احتياجاتي في وقتها؟

يمكن تكون بتشتغل زيادة عشان خايف من حاجة من الحاجات اللي قلناها فوق، أو بتخاف تدي عشان مش ضامن المستقبل وخايف تحتاج في يوم وما تلاقيش، أو يمكن بتقيس نفسك باللي في إيدك. عايز أقولك إن ربنا عايزك حر. خليني في النهاية أشاركك بتدريب عملي يساعدك تظبط اتجاه قلبك ناحية المال. أول حاجة، اتدرب على العطاء حتى لو حاجات بسيطة. خصص يوم كل أسبوع أو كل شهر تدي فيه حد تاني حاجة من عندك. تاني حاجة، اعترف بمخاوفك تجاه المستقبل أو أي حاجة تاني لربنا، واطلب منه هو اللي يطمنك ويتعامل مع مخاوفك بطريقته. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: لو انت ماشي معانا السكة دي من اولها هتعرف ان انت مدعو لنوع حياة مختلف ومميز، وان الله بيدعيك انك تعيش نوع حياة انت فيها تكون مقدس وعايش بقداسة. يعني ايه الكلمتين دول وازاي اعيش حياة فيها قداسة؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انت كويس؟
0: بخير الحمد لله. تمام
1: تمام يا حبيبي.
0: على مدار السكه اللي احنا مشيناها واتحطينا قدام نوع حياه فيه تحدي، والحقيقه التحدي ده مش انا اللي حطه ولكن الله هو اللي حطته لي، اني اعيش بقداسه، اني اكون قديس. يعني ايه؟
1: الحقيقه بعتبر التحدي ده كريم من اصعب تحديات الحياه اللي احنا عايشين فيها. ليه؟ لأنه لما الله دعانا أن احنا نتبعه ونؤمن به ونعيش له في هذا العالم، أول حاجة دعانا فيها أن احنا ننعزل وننفصل عن كل ما يخص العالم من أفكار وتوجهات ومشاعر وأفعال وسلوكيات. المسيح نفسه لما كان موجود قال مملكتي ليست من هذا العالم، وقال قبل صعوده للسماء أنه كل المؤمنين به وكل اللي تبعوه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فواضح انه المسيح كان عارف انه تحدي القداسة وتحدي التبعية وتحدي ان انا اعيش مكرس لي في حياتي هيكون من اصعب التحديات الموجودة. عشان كده من اكتر الوصايا المتكررة في الكتاب، وانا قصدي كلمة متكررة، واللي تلاقيها دايما في كل سفر في كل رسالة في كل انجيل، هي الوصايا اللي بتخص القداسة الاخلاقية، انه ازاي الانسان يعيش مختلف ويعيش باخلاق جديدة مختلف عن العالم اللي هو عايش فيه. عايز أركز على حاجة مهمة جدا، إنه رسالة الإنجيل والبشارة المفرحة لما ظهرت في القرن الأول الميلادي ما كانش قرن أو ما كانش وقت فيه الأمور أحسن من دلوقتي أخلاقيا، بالعكس. يعني كان فيه عبادات وثنية كتير، وكانت العبادات مصاحبة بنجاسة ومارسة جنس بشكل كبير جدا، وكانت فيه كمان بيوت دعارة مقننة من الدولة نفسها، وناس كانت تدفع فلوس عشان خاطر تمارس الجنس بشكل غير شرعي وبشكل غير أخلاقي، وكانت الناس بتفتخر بحاجة زي كده في وقت من الأوقات بتعمل حاجة زي كده، وكانت الناس بتفتخر إن هي بتسرق وبتقتل وبتكذب وبتشتم. فكانت الحياة في الوقت دوت صعبة جدا، وكانوا المؤمنين اللي جايين من خلفية يهودية بيعانوا جدا، لأنهم جايين من خلفية كلها استباحة، إنه اعمل اللي انت عاوزه، درجة انه كنيسة من الكنائس الكبيرة جدا واللي كان فيه مواهب روحية اللي هي كنيسة كورينثوس رفعوا فيها شعار غريب جدا كان موجود في الدولة وقتها، انه كل الاشياء تحل لي، انه اعمل ما بدالك، اتصرف زي ما انت عاوز وما تقلقش من اي حاجة. فبولس كان حازم في الدوت وكان صارم جدا، قال لهم لا معلش انا مش موافق على الكلام ده، لو انه كل الاشياء تحل لي، بس خلي بالك انه ليس كل الاشياء توافق، لان انت كمؤمن في أمور توافق وطليق بيك وأمور لا طليق. لو كل أشياء تحل لي لكن ليس كل أشياء تبني، في أمور بتهدك نفسيا وروحيا وفكريا وجسديا لازم تاخد بالك منها. لو كل أشياء تحل لي لكن لا تسلط علي شيء، لأنه في أوقات كتيرة ممارسات من كتر ما احنا اعتدنا عليها تتحول لإدمان، زي الخمور والمخدرات والجنس والإباحية وما إلى ذلك. فالمؤمن اللي عايش في العالم محتاج يفهم انه محتاج يحط حدود للعالم من حواليه، ومحتاج يفهم حاجة مهمة، انه حياة القداسة الاخلاقية مش اوبشن، مش حاجة ممكن تكون موجودة او مش موجودة، لا دي حاجة اساسية في العلاقة مع الله، والله لم ولن يتنازل عنها باي شكل من اشكال.
0: يعني لو عايزك تحط لي تعريف واضح للقداسة عشان بيه أقدر بعد كده في باقي الحلقة أقيسه على الحاجات اللي بنقولها، هتقول إيه عن القداسة؟
1: القداسة هي صفة بنتعلمها من الله، ولأنه الله قدوس فهو منفصل عن الشر تماما، لا يعرف الشر، لا يفعل الشر، لا يشترك مع الشر بأي شكل من أشكال، وعليه فيجب أن يكون كل المؤمنين بيه وتابعيه صورة منه هو شخصيا، وهو أكد في الكتاب مرتين، مرة في سفر لاويين ومرة في رسالة بطرس، إنه نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة. فأنا لازم أعيش وأنا منعزل ومنفصل عن كل ما هو شر أو خطية أو نجاسة، وأنا عارف كويس جدا إنه هذه الأمور هتبعدني عن الله بشكل كبير جدا. وده اللي قاله الرسول بولس في سالة سونيك الأولى، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا. يعني إرادة الله للمؤمن واضحة. على فكرة أوقات كتيرة مثلا أنا كخادم شباب، وأنت بتخدم شباب وعارف الكلام ده، يجي لي شاب ويقول لي أنا معروض عليا خطية، وقفت أصلي أقول يا رب أعملها ولا ما أعملهاش، أقول دي صلاة خايبة جدا.
0: يعني مش محتاجة صلاة دي واضحة.
1: بالظبط، في أمور مش محتاجة أقف قصاد ربنا أقول يا رب أعمل ده ولا أعملش، أسرق ولا ما أسرقش، أغش في الامتحان ولا ما أغشش، أقتل ولا ما أقتلش، أشتم ده ولا ما أشتمش ده، أشتهي زميلتي ولا ما أشتهيهاش، أزني ولا ما أزنيش. دي أمور ما فيهاش فصال، إرادة الله معلنة فيها. الله رافض إنك تعيش بالشكل ده وتبقى شكل من أشكال. مش بس كده، بنشوف الموعظة على الجبل الرب يسوع المسيح له كل المجد بيعمل حاجة اسمها تطويبات، يعني بيمدح الناس اللي بيسلكوا بسلوك معين. لكن الحاجة الوحيدة اللي ربطها بمعاينة الله وبالحفاظ على حضور الله في حياتي وانك تشوف مجد ربنا في حياتك هي القداسة، لما قال طوبى لأنقياء القلب
0: لأنهم
1: يعينون الله. فلو انا مش محافظ على نقاوة القلب دي، انا من المستحيل ان يكون في معاينة لله. ومعاينة الله مش معناه ان اشوفه يعني بعناية مجردة، لكن اكون في شركة معاه باستمرار، اكون مستمتع بحضوره في حياتي بشكل او باخر. فبرلين 12 بيأكد على نفس الفكرة، بيقولهم اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. فأنا لو مش عايش بقداسة، أنا آسف أن أقول لك الكلام ده، يمكن الكلام يكون صادم ومخيف في الناس بتسمعنا، وأنا نفسي ده اللي يوصل لهم فعلا، أنت لازم تشك في إيمانك. لازم تشك في إيمانك للرب. طبعا طبعا القداسة هي الدليل والبرهان أن أنا مش صح. القداسة الأخلاقية هي اللي بتقول أنا مؤمن حقيقي ولا لأ. القداسة هي اللي بتقول ربنا حاضر في حياتي ولا لأ. القداسة هي اللي بتثبت سلطان الله في حياتي موجود ولا لأ. هو ليه الكلمة الأولى والأخيرة في حياتي ولا لأ. فلو أنا عايش بدون قداسة، أنا مفتقد كل الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها.
0: بس اللي أنت بتقوله ده بقى يخضني أنا كمان كشاب أكتر، لأنه اللي أنت بتقوله ده مخليني أتخيل الشخص اللي هيعيش هذا النوع من القداسة، وهيف الزرار الاخراني ده زي ما انا بعمل كده.
1: أيوة.
0: وهيبقى ماسك الكتاب المقدس تحت دراعه وماشي، يعني ده غلط صح، هو ده الطريقه اللي هنعملها، وغير كده يبقى نجاسه شر زنا. حاسس انه ده انا متخيله وانت بتتكلم.
1: افك الزرار عشان شكلها وحش
0: عشان اتكلم.
1: طيب الصوره اللي انت بتقولها دي مش صوره قداسه، لكن دي صوره المسيح كان بيهاجمها اسمها تدين الظاهري. وقت ما الرب يسوع المسيح كان عايش على الارض وسطينا، كان في فئه او طائفه دينيه يهوديه اسمهم فريسيين. الناس دول كانوا بيدعوا القداسه وبيقولوا ان هم عايشين بقداسه، لكن الحقيقه حياتهم كانت عكس كده تماما. ودول اكتر فئه المسيح كان بيهاجمها. ليه؟ لانه المسيح لما بيتكلم عن القداسه يا كريم، خلي بالك، بيتكلم على اتجاه قلب من جوه، مش بيتكلم عن افعال خارجيه. بيتكلم قلبك عامل ايه من جوه. عشان كده وانت بتقرا في الكتاب المقدس وخصوصا وصايا وتعاليم المسيح، دايما تلاقيه بيتكلم عن القلب، يقول لك لانه من داخل الانسان من القلب تخرج الافكار الشريره. كده المسيح يقول لك ليس كل ما يدخل الفم
0: ينجسه
1: لكن اللي بيخرج منه هو اللي بينجسه. فمسيح ما يهموش مثلا انا باكل ايه، ما يهموش مثلا الاكل ده حلال ولا حرام، مش دي الفكره اللي المسيح يقف عندها. لكن يهمه بقى قلبك بقى اللي جوه ده اللي ما حدش شايفه، بيفكر في الحلال ولا الحرام، ماشي منضبط ولا مش منضبط. فمثلا المسيح بيتكلم عن خطيه الزنا، يقول لك سمعتم انه قيل انه الزنا خطيه مثلا، اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. لو سمعتم انه قيل انه مثلا من قتل يقتل، او اللي ما تقتلش حد والقتل خطيه، اما انا فاقول لكم انه كلمه السيئه اللي بتجرح بيها غيرك وبتقتل بيها مشاعره دي خطيه. انه من قال لاخيه احمق او يرقى يستوجب نار جهنم ويستوجب الحكم. دي نفس العقوبه بتاعت القتل، هي. فالمسيح هنا بيقول حاجه مهمه جدا، بيقول انه النجاسه مش في الفعل فقط، لكن النجاسه بتنبع من
0: الدافع،
1: الفكر والتوجه والدوافع الداخليه شكلها عامل ازاي.
0: حتى لو اللي طالع بره فعل صح.
1: برافو عليك. لانه الخطايا بالنسبه لله مش قائمه خطايا، واحد الشتيمه، اثنين الكذب، ثلاثه القتل، اربعه الزنا، خمسه مش عارف في الغش. ابدا ابدا. الخطايا بالنسبه لله دايما بولس الرسول يشير اليها فكره الخطيه، وهي انه الانسان بيعمل ارادته بالانفصال عن الله. فجوهر الخطية انه الانسان يعيش حياته وهو منفصل عن الله تماما، وجوهر القداسة انك تعيش وانت متصل بالله وقريب من الله جدا. اديك مثال صغير من العهد القديم.
0: جريد.
1: شخص الله شهد عنه انه شخص كان بحسب قلبه، يعني شخص كان بيرتاح لي الله وبيتعامل معاه بقرب وبيتعامل معاه بحرية ومحبة جيدة جدا جدا، وكان رجل مرنم جميل، كتب لنا مزامير وترانيم جميلة جدا، وكان رجل يعني قلبه ده حساس في وقت

0: دوت، يبعت له نبي تاني يواجهه بالخطيه دي ويقوله اللي انت عملته يا داود ربنا شايفه وربنا مش موافق عليه وربنا رفضه. يقوم داود النبي الجميل دوت يعمل ايه؟ يقدم توبه بانسحاق ويصلي المزمور الجميل اللي بيقول فيه لرب ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني. ويقول في النص قلبا نقيا
1: طهر.
0: اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما
1: جدد
0: في داخلي. داود فهم ان التوبة الحقيقية والقداسة الحقيقية مش بتبدأ بتبطيل الخطية، لكن بتبدأ انه القلب الشرير اللي اشتهى وزنى محتاج انه يتبدل ومحتاج انه يتغير ومحتاج انه يتجدد ومحتاج انه ربنا يديله دوافع جديدة وقلب جديد. مش كده بقول حياة القداسة دايما تبدأ من الداخل للخارج وليس من الخارج للداخل.
1: يعني وكأنه علامة القداسة مش اني بعمل حاجات كتير صح، ولكن ان توجه قلبي صح
0: 100%.
1: طب وانا ازاي بقى امتحن توجه قلبي ده؟ يعني انا سهل قوي ان انا ادي صدقه كتير واقول انه انا بعمل حاجات كويسه واعمل حاجات اعمال خير كتير وان انا بعمل حاجات كويسه وقلبي يخدعني، ازاي امتحنه؟
0: الكتاب المقدس بيقول ان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. حتى تقولها دي اساسيه جدا ومهمه جدا فهم الانسان لنفسه، انه يعرف انه سهل جدا يضحك على نفسه، واكتر شخص الانسان ممكن يضحك عليه هو انا. يعني اكتر حد ممكن اضحك بيه على في حياتي مش انت، مش قريبي، مش اصحابي، لكن انا اقدر اضحك على نفسي كويس جدا.
1: صح.
0: يعني ممكن اكذب الكذبه واصدقها واشتريها واقعد متخيل انها حقيقيه بشكل كبير. عشان كده بولس يقول لتيموثاوس حاجه مهمه جدا، يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لانك اذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. يعني ايه؟ يعني راقب دايما افعالك، راقب اقوالك، راقب قلبك، انا عملت كده ليه؟ حتى لو حاجه كويسه. تخيل اقول لك على مثال، مثلا انا ممكن اطلع واعمل حاجه فعل مثلا بر او تقوى جميل جدا جدا جدا، مثلا اطعم مثلا 50 واحد فقير ومحتاج، اكفل مثلا 50 يتيم، كلها اعمال عظيمه جدا.
1: صح.
0: بس الغرض من وراها ايه؟ ان انا اظهر، ان انا ابان، الناس تشوفني، الناس تمدحني انا وتعظم فيا انا بشكل كبير. دي مش قداسه، ده مش عمل مقدس. ليه؟ لاني عملته طمعا ورغبه ان انا اللي اتشاف وانا اللي اظهر وانا اللي اكون في الكادر وفي الصوره. فمحتاج اعمل ايه؟ محتاج كل يوم الاحظ نفسي في ضوء كلمه ربنا وفي ضوء اللي ربنا بيقوله، اللي عملته صح ولا غلط، الفعل اللي صدر مني النهارده، الكلمه اللي طلعت من فمي النهارده شكلها عامل ازاي. في تلاميذ اطفال جميله بتقول يا كريم خلي بالك يا عينيا
1: شايفه
0: ايه. ليه؟ يسوع اللي بيحبك من اعلى سماء وشايفك. لو انا مش عارف اشوف نفسي كويس وقيم اللي بيقوله كويس، يسوع شايف كويس. فخلي في بالك انه في اله فحص القلوب مختبر الكلى ولا يشمخ عليه، ما بيضحكش عليه في حاجه زي كده. فانا محتاج يوميا اراقب افعالي، اراقب سلوكياتي، اراقب دوافع من جوه شكلها عامل ازاي. مش بس كده، محتاج اكتب العادات اللي في حياتي اللي محتاجه تتغير. لو في عاده معينه انا حاسس انه هي دايما بتوديني سكه الغلط، لو في مكان معين انا بروحه وبحس ان انا دايما ببقى هناك محاط بالنجاسه، تمام. الكتاب يقول لك اما الشهوات الشبابيه اهرب منها، قطع عرق وساح دم. الملاك لما حب يهرب لوط قال له اهرب من المدينه ولا تنظر لوراء مره تانية. بولس قال لك انسى ما هو وراء وامتد لما هو قدام. حاجه معطلاني عن ربنا اقطعها، علاقه في حياتي معينه حاسس ان هي مش كويسه وغامضه وملهاش مسمى، عمالين احنا اصحاب واحنا يعني بيست فريندز والحاجات اللي احنا بنسمعها اليوم، ايه العلاقه دي؟ عاده في حياتك بتعملها، مكان معين بتروحه، صداقه معينه مودياك في داهيه، وقف الكلام ده كله، خد قرار انا مش هعمل حاجه زي كده لانها بتضر علاقتي وقدستي بالرب. الحاجه الثالثه والمهمه انه خلي بالك انك لو وقعت ما تستسلمش. الكتاب بيقول لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم. ليه؟ لان كل ما المده بتزيد في الوقعه كل ما الرجوع بيكون اصعب.
1: صح.
0: يعني لو انت تعثرت وقعت قوم بسرعه، اذكر من اين سقطت وتوب. ليه؟ رجوعك هيكون سريع. لكن تخيل واحد وقع وكل شوية عمال

0: تحضر وكل شويه عمال ينحدر اكتر. كانوا بيشبهوها زمان بكره التلج. احنا ما عندناش في بلادنا للاسف العربيه فكره جبال التلج دي، لكن بيقول لك ان دايما كره التلج بتبتدي صغيره، بتبقى في قمه الجبل صغيره، لكن لما بتقعد تنحدر تنحدر ايه اللي بيحصل؟
1: بتكبر
0: لحد ما حدش بيقدر يوقفها، ممكن تقتل الناس، ممكن تهد بيوت بسبب حاجه زي كده. بيقول دايما لو كره التلج بتاعتك لو انت مسكتها في الاول، لو داود مسك الشهوه لما اشتهل المراه دي في الاول وتاب وودى وشه الناحيه الثانيه وطلب غفران من ربنا،
1: ما كانش موضوع وصل للزنا والقتل،
0: للزنا والقتل وبلاوي بعد كده في الاخر. فدايما لو وقعت ارجع بسرعه ما تستسلمش. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها وعلق على فكره القميص اللي انت قفلت ده من شويه، اوعى تعتقد ان القداسه هي دعوه للنكد. اوعى تعتقد ان القداسه هي دعوه للحزن والكآبه والذل والبعد عن ربنا. عايز اقول لك انه احلى ايات قالت عن الفرح بتعبر عن علاقتنا بالله. المسيح قال ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم ابدا منكم. بولس وهو في عز السجن بعت لاهل فيليبي وقال لهم افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. نحميا وعزرا قالوا لشعب الله لما لقوهم بيبكوا ما تبكوش لانه فرح الرب هو قوتكم. فالحياه مع الله مفرحه، الحياه مع الله مبهجه، الحياه مع الله جميله جدا جدا جدا. شيل من ذهنك فكرة أن القداسة في مقابل النكد والكآبة. بالعكس كتاب مقدس بيقول أنه الله خلق لنا كل شيء بغنى للتمتع. الله عايزك تستمتع، بس عايزك تستمتع بالشكل الصح. فمثلا لو نتكلم على الجنس، لأنه الجنس ده أكتر حاجة الإنسان بيدور عليها وأكتر حاجة بيحس أنه هي بتحقق ذاته وشبع بالنسبة له بشكل كبير جدا.
1: صح.
0: هل الله بيقدس الجنس؟ نعم. وبيحترم الجنس؟ نعم. وأول وصية في الكتاب المقدس أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. بس الله عايزك تمارس الجنس في الإطار الصح اللي هو إطار الزواج. وعشان كده في رسالة عبرانيين يقول لك ليكن الزواج مكرما والمضجع غير نجس. لكن واحد بقى عينيه زيغة يمين وشمال، موبايله مليان أفلام قذرة وإباحية، كل ما يقعد مع حد بقى عينيه تروح هنا وهنا ويفكر في أفكار مش كويسة ونكت أبيحة وبيعمل أفعال تستسير ذهنه وتستسير أعضاءه بشكل أو بآخر، دي خطية. تمام. فاللي عايز أقوله لك إنه استمتع بالعطاء ربنا دالك بشكل صح. هل الأكل نعمة من ربنا؟ طبعاً.
1: طبعا.
0: بس اللي يحصل لو أنت زي حالاتي مثلا بعد شر عليك الكريم بتحب الأكل كتير جدا، هبقى في أمراض سمنة، بقى في شهوة في حياتك، وعب بتفكر هاكل إيه واشرب ايه واعمل ايه. فربنا عايزني استمتع بالجنس، استمتع بالاكل، استمتع بالفلوس، ايوه طبعا. تمام. يعني كتاب بيقول محتكر الحنطة عن الشعب والبركه على راس البائع.
1: صح.
0: فالبائع لما بيبقى تاجر وشاطر وبيبيع وبيكسب بالحلال ده كويس جدا، وكل ما يكسب اكتر ومعاه فلوس اكتر كل ما يبقى بركه من عند الرب بشكل كبير. لكن لو واحد بقى عشان يوصل الفلوس بيغش وبيسرق وبيكذب وبيخسر الناس، دي عدم قداسة. فلازم أراقب أفعالي شكلها عامل إزاي، وأطرد فكرة أن القداسة هي مرادفة للكآبة والنكد بشكل كبير، وأتعلم أستمتع بعطايا ربنا لكن بشكل مختلف.
1: وكأنه القداسة مش ضد المتعة، ولكن هي أتمتع صح
0: 100%.
1: وكأن العالم عرف يبيع لي النجاسة على أساس أنه هو ده اللي يفرح، وعكس ده هو حزن.
0: الله يفتح عليك.
1: رغم انه يعني كل اللي حاولوا طرق النجاسة اتنكد.
0: بالظبط.
1: زي داود، يعني داود رغم انه يعني احنا بنقول انه زنى وقتا، ورغم ان احنا كل يوم عينينا بتزني زي ما كنت قلت في الاول، انه من نظر لامرأة واشتهى فقد زنى بها، وكم وكم بنقع في الفخ ده، وكم وكم بنغلط نفس غلطة داود. ولكن داود شاف بشاعة اللي عملوه، اتضايق جدا، حزن جدا، تاب ورجع تاني يتقدس في الرب، وعرف يدوق نوع من الفرح مختلف لما رجع تاني يعيش حياة القداسة.
0: برافو.
1: فاحنا كده فهمنا انه القداسة مش كآبة، والقداسة مش حاجة اختيارية، هي حاجة اجبارية. بس انا اقدر اقول دلوقتي بقى انها حاجة صعبة جدا جدا جدا جدا. انت مش بتتكلم على حاجة اقدر اتحكم فيها زي افعالي، لانه افعالي انا اقدر اتحكم فيها، اعمل ده وما اعملش ده، لكن ده وفعي احس دي حاجه صعبه قوي اتحكم فيها، لانه
0: برافو
1: ينفع افرملها بس صعب اقطعها. اعمل ايه بقى؟
0: مرة كنت مع شباب كنت برنم فوقفت في النص كده قلت أسأل سؤال يعني كده إيه نسخن الشباب شوية. فقلت لهم يا شباب إيه رأيكم القداسة وحياة القداسة والحياة مع ربنا سهلة ولا صعبة؟ فشاب رفع يده قال لي هي لا سهلة ولا صعبة، هي مستحيلة. لقيت كل اجتماع دي سقف الولد دوت. فالولد كان حقيقي جدا، وقعدت أفكر في اللي هو قاله لقيته حقيقي فعلا، إنه المسيح بنفسه قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. والرسول بطرس لانه وهو بيتكلم عن حياه الفضيله وحياه القداسه قد هي صعبه، لكن يقول في الاول كده كما ان قدرته الالهيه وهبت لنا كل ما هو الحياه والتقوى لمعرفه الذي دعانا للبر والنعمه. رسول بولس وهو بيوصي اهل فيليبي اتقل وصيه في الكتاب المقدس واصعبها تمموا خلاصكم بخوف ورعده، يكمل ويقول لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل مسار. مشكلتنا يا كريم ان احنا عاوزين نعيش القداسة بدراعنا، عايزين نعيشها بقوتنا، عايزين نعيشها بارادتنا احنا لوحدنا، عايزين نعيشها بالانفصال عن الله. واحنا من بداية البودكاست واحنا بنتكلم عن السكة الجديدة ان الله دعينا ان احنا نمشي معاه يكون هو معانا، هو اللي بيخلصنا وهو اللي بيدينا الولادة الجديدة والروح القدس اللي بيعيننا. فشمعنا بنيجي عن حتة القداسة دي بالذات وقولوا لا يا رب انا عايز اعيشها بدراعي، انا عايز اعيشها بقوتي انا الشخصية. اول خطوه في طريق القداسه اقول له بص يا رب انا ضعيف. عارف انت تقول له انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لخاطي ابرئني واشفيني. الاعتراف بالخطا ده اعظم حاجه ممكن الانسان يعملها في حياته. والاعتراف بحقيقه نفسك قصاد الرب ده يخلي الرب يشتغل بفرحه وفي حريه بحياتك جدا. يقول لك حبيبي انت ضعيف وانا عارف انك ضعيف، انت يعني ذليل قصاد الخطيه وانا عارف كده، مش انا اللي حررتك، مش انا اللي خلصتك، مش انا شفيتك، وانا كمان لا اقدر اعمل ايه اقدسك الوقت اللي جاي. فميزه القداسه ان عايز قرار ارادي رقم واحد من عندي، لكن رقم اتنين زيها زي الخلاص اقول يا رب انا ما اقدرش اخلص نفسي وانا ما اقدرش اقدس نفسي لوحدي، تعالى امشي معايا السكه يا روح الله القدوس، اديني النعمه والقوه والمعونه لا اقدر بيهم اتغلب على كل شهوه ونجاسه في حياتي.
1: امين امين. يعني جدير انه بعد الجملة اللي انت قلتها دي وكعادة ختمنا انه تختم لنا بصلاة فيها احنا نعرف نخضع ونسلم لالله انه يعيش فينا ويغير فينا فنصير قديسين زي ما انت بتقول من داخلنا لخارجنا، ما نحاولش بايدينا نتقدس من بره لكن نديله فرصة ان هو يقدسنا من جوه فبالطبيعي بره يبقى شبهكم.
0: امين امين. يا رب جاي لك وبرفع يا رب من كل قلبي كل شاب يا رب وشاب عايزين يعيشوا معاك يا رب حياه قداسه بشكل مختلف. يا رب صلي يا رب فعلا كده وانا بتحدي يا رب كل حد حاسس بضعف وبكسره وبذل امام الخطيه يا رب، كل حد يا رب حاسس انه مش قادر يرجع ومش قادر يقول لا ومش قادر يتنقى ولا يتقدس قدامك. يا رب انت اللي قلت ان انت اللي بتقدس وانت اللي بتنقي وانت اللي تدعو ليك شعب مقدس، عشان كده جايين يا رب واثقين في عملك يا رب، واثقين في دعوتك يا رب، واثقين يا رب انك تدي نعمة وقوة ومعونة لكل شخص يا رب خد قرار وهو بيسمعنا النهاردة انه يعيش مختلف يا رب. مكتوب ان منك وبيك وليك كل الاشياء يا رب، واحنا كمان منك وبيك وليك، خلينا نعيش امنا، خلينا نعيش ليك، خلينا نعيش يا رب واحنا متمسكين يا رب بالوعد انه احنا نكون قديسين لان ابانا الذي سمات هو قدوس. بشكرك انك لم تدعونا للنجاسة بل للقداسة، بشكرك انك هتخلق مننا يا رب شعب مقدس وامة مقدسة واولاد يا رب وبنات يا رب يشرفوك في كل مكان الوقت اللي جاي في اسم المسيح. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: عفوا حبيبي.
1: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست ده للاخر، وحب أشجعك جدا أنه في نعمة في عطية وهدية مجانية هي قوة مغيرة تقدر تعمل فيك اللي انت بتعرفش تعمله في نفسك وتعمل بيك اللي انت بتعرفش تعمله بنفسك، بس لو قدرت تقبلها انها تخش جواك تغير فيك وتديك نوع حياة مختلف. ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. في مرات ربنا بيحط في حياتنا علاقات غالية جدا، في بعضنا بيحاول يحافظ على العلاقات دي بكل الطرق، لكن مرات بيغيب عن عينينا إن واحدة من الأمور اللي ربنا عاوزنا نعملها إن إحنا نصلي من أجل الناس، ولا سيما لو ناس لسه بعاد عن الرب، فإحنا محتاجين نصلي إن هم يتقابلوا مع الرب وحياتهم تتغير. لكن في مرات ناس حياتهم مش منضبطة، الناس دي غالية علينا، لكن ممكن يكونوا بيعملوا مشاكل مش شرط ليك أنت، لكن مشاكل لنفسيهم أو مشاكل للآخرين. قد يكون الناس دول ولادك أو ولادك أنت بتصلي لأجلهم، قد يكون الناس دي هي زميلي في الجامعة، زميلي في الشغل، زميلتي، جارتي، جاري، شخص قريبي وغيره من الناس اللي ربنا حطهم في حياتنا. مسؤوليتك الروحية مهمة جدا. الكتاب بيكلمنا في سفر التكوين عن أبونا إبراهيم وإزاي إنه ابن أخوه لوط كان مرافق ليه، لكن في يوم من الأيام لما حدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، إزاي إنه في الآخر أبرام قال له كده: بص، مش هينفع تكون في مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان، إحنا أخوات. وإبراهيم مش بس قال له كده، لكن إبراهيم يشعر بالمسؤولية، إبراهيم حاسس إنه ابن أخوه ده أمانة في إيديه. الحقيقة أعتقد إنه إبراهيم كان بيصلي لأجل لوط. يمكن لوط كان عنده أخطاء كارثية، لوط رفع عينه واختار لنفسه أراضي حلوة، لكن الحقيقة كان في مشكلة إنه اختار الأرض الحلوة اللي هي أرض سدوم وعمورة، لكن ما انتبهش أو ما قدرش إنه سكان الأرض دول أشرار قدام ربنا. مسؤولية إبراهيم الروحية خلته مش بس يبقى مجرد عم لوط، لكن يسنده وينقذه في وقت لما الرب قرر إنه يحرق المدينتين دول أو يرمدهم بتعبير الكتاب المقدس، والرب تدخل لإنقاذ لوط من المدينتين. لكن الحقيقة في مواقف تانية، في مواقف اتعرض فيها لوط إلى مخاطر، فبنشوف إنه لما اتاخد لوط أسير يقول الكتاب المقدس عن أبونا إبراهيم في تكوين 14:14: فلما سمع أبرام أن أخاه سبية جرى غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. أبرام أنقذ لوط. أبرام كان بيصلي، ومش بس بيصلي، لكن كان شاعر بالمسؤولية إنه أخويا اللي هو ابن أخوه يعني غالي علي قوي، أنا لازم أنقذه. هل يا ترى جوايا هذا القلب إني أتدخل لإنقاذ أخويا؟ أول طريقة تقدر تتدخل بيها لإنقاذ الناس هي الصلاة. حبائي، حياة الصلاة مهمة جدا، جزء من صلاتنا إن إحنا نصلي من أجل بعضنا البعض، جزء من صلواتنا إنه في ناس طلبة صلاة، في ناس عندها احتياجات، في ناس عندها أمراض، في ناس أحباء لينا في أزمات شديدة، وأنا بصلي فقط لأجل نفسي. أنا بصلي يا رب عايز وعايز وعايز، يا رب اديني، يا رب تدخل في حياتي، وناسي إنه حواليا ناس ربنا حطهم في حياتي علشان أكون سبب بركة ليهم. أبرام تدخل ليس فقط بالصلوات وليس فقط من بعيد، لكن لما شاف إنه لوط في أزمة قرر يتدخل بشكل عملي. الطريقة التانية اللي بيها أتدخل في حياة الناس أو أؤثر في مصير الناس، أول حاجة قلنا إن أنا أصلي لأجلهم، لكن الطريقة التانية إني أتدخل عمليا. قد يكون الموضوع محتاج مني تضحية بوقتي، فأروح أزوره، أقعد معاه، أشجعه، أشرب معه حاجة، أنقله كلام الرب، كلام تشجيع يغير حياته. لكن كمان ممكن أضحي ببعض المال، ممكن يكون أخويا في ضيق مادي وربنا عايزني مغلقش أحشائي،
لكن أكون بمد إيدي لمساعدته. أبرام قرر أنه ياخد الناس الغلمان بتوعه المتمرنين وراح ينقذ لوط. هل يا ترى النهاردة روح القدس بيشاور ليك على حد ربنا عايزك تنقذه؟ تنقذه رقم واحد بصلاتك، لكن تنقذه بمحبة عملية أيا كان شكلها، تحوطه بيها وتغمره بيها لغاية لما يخرج من الأزمة. يا رب أنا بصلي إنك تدينا القلب اللي يحب بمحبة عملية، ادينا قلبك ناحية الناس، ادينا أحشائك، ادينا ما نغلقش أحشائنا، لكن ادينا نكون مليانين بالحب، مليانين بالمحبة. ساعدنا نصلي يا رب، كفايانا أنانية، كفايانا يا رب عزلة وانحصار حوالين نفسينا حتى في صلواتنا، لكن ادينا نعمة علشان نصلي من أجل اللي حوالينا. ادينا كمان نعمة يا رب علشان نوصل ليهم بمحبة عملية، من وقتنا، من فلوسنا، من مجهودنا. ساعدنا نظهر صورة يسوع لكل اللي حوالينا. شكرا لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير والبركة. نفسي أقرأ معاكو أعداد في خروج 33. وقال موسى للرب: انظر أنت قائل لي اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر أن هذه الأمة شعبة. الحقيقة موسى في الحتة دي طلب من الرب 3 طلبات، دي كانت أول طلبة فيهم. كان بيقول كده، بيطلب من الرب أنه علمني طريقك، دي كانت أول طلبة. فرد عليه ربنا وقال له: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. ودي كانت تاني طلبة: إن لم يسر وجهك لا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني.

عيني وعرفتك باسمك. كان في علاقة خاصة جدا ما بين موسى والرب، كان بيتكلم معاه الوحيد الكتاب كان بيقول وجها لوجه، كان الله دايما يتكلم ليه بأسرار، كان دايما لما يطلع يصلي ويقعد مع الرب الناس حتى اللي حواليه كانت تشوف مجد الرب وهو بيتكلم معاه. فالطلبتين دول طلبهم من ربنا، وكان كل إيمان إن ربنا هيستجيب لي الطلبات دي. والحقيقة موسى في الطلبة التالتة اتجرأ جدا جدا وطلب من الرب طلبة يمكن محدش طلبها قبل كده، إنه يشوف مجد الرب. خلونا نقرأ الكلمات دي مع بعض. فقال أرني مجدك، فقال أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هوزع عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى أجتاز مجدي إني أضعك في نقرة الصخرة وأسطرك بيدي حتى أجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. أنا بستغرب جدا جرأة موسى في الطلبة دي، لأنه هو عارف ومتأكد إنه ما ينفعش حد يشوف الله ويعيش. بستغرب جدا إنه منين جاب الثقة ومنين جات له الجرأة أن يطلب أن يشوف الرب بعنيه ويشوف مجد الرب. لكن جات له الجرأة دي لأنه عارف متأكد من حب الرب ليه، عارف متأكد من معزته في قلب الرب، وأنه الرب مش بيقدر أنه يرفض له طلب أو يقف قدامه. وكمان فرق معي قوي قلب موسى أنه هو مش عايز بس أنه الرب يمشي قدامه بعمود سحاب ولا عمود نار، مش عايز انه يكتفي انه البحر يتشقق قدامه، مش عايز يكتفي انه يشوف ايات وعجائب ويشوف الرب بيسمع صوته ويتكلم ويشوف كل جود الرب ده ويسكت. لا، ده انا عايز اشوفك انت، انا طلبك انت. وده كان شوق قلبه، ولان الرب كان عارف انه مش هينفع انه موسى يشوف مجده، فقال له استخبى في الصخرة يا موسى وانا هعدي، ولما أعدي أنت هتبص ورايا وهتشوفني وأنا ماشي، لأنه ما كانش برضو عايز إن هو يرد طلبه. خلونا نقرأ عدد تاني في لقى 9، موقف بتاع التجلي. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئته وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا. فرق معي جدا إنه وقت ما استعلن مجد الابن على الأرض تغير وجهه وظهر بمجده. أول واحد كان موجود في المشهد ده هو موسى اللي طلب الطلبة دي من سنين، إنه يا رب أرني مجدك، وكان واقف يتكلم معاه فمن لفم. برضه بيقول هنا في إنجيل لوقا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. يعني مش بس انه شاف مجده، لا ده كان وقف بيتكلم معاهم على خروج الأورشليم. برضو لسه ربنا بيشارك موسى في اللي بيعمله، لسه ربنا بيتكلم لموسى باللي على قلبه. انا داخل يا موسى أورشليم، انا داخل على الصلب، انا داخل وتمم الفداء. لسه في قلبه موسى لانه عارف قلب موسى عامل ازاي ناحيته. انا نفسي وشوق قلبي النهاردة، وبكلم نفسي قبل ما بتكلم او بشارككم بالكلمات دي، أنا نفسي نكون النهاردة مش بنطلب بس عطايا رب، مش بنطلب شفاء، مش بنطلب عطايا مادية، مش بنطلب تعزية، مش بنطلب طلبات من إيده، لكن أنا نفسي النهاردة تكون طلبتنا يا رب أرني مجدك. أنا مش عايز يا رب، مش عايز أشوف يا رب تحركاتك وسط الناس، مش عايز أشوف بركتك بس، أنا عايز أشوفك أنت، عايز أتلمس مع مجدك أنت، عايز أكون قريب منك زي موسى وزي التلاميذ اللي خدتهم معاك عشان يشوفوك في مجدك. يا رب أريني مجدك.

يا رب شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك والمسك. شوقي وطلبتي يا رب إن أشوفك في مجدك. يا رب افتح عيني زي ما فتحت عينين أشعياء وشافك في مجدك وبهائك وشاف السيد جالس على كرسي. يا رب ينفع دلوقتي يا رب أطلب الطلبة دي؟ ينفع؟ يمكن موسى يا رب وقتها ما كانش قادر يا رب ينولها واستخبى في الصخرة لغاية ما تعبر، لكن اليوم يا رب أنا بحتمي في صخر الدهور يسوع، بقول لك يا رب أنا عايز أشوف مجدك، عايز أشوف مجدك يا رب في حياتي، عايز أشوف مجدك يا رب في بيتي وعيلتي وخدمتي وفي بلدي، عايز أشوف مجدك يا رب، عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك يا رب، مش عايز يا رب اللي من إيدك بس، يا رب أنا عايزك أنت يا رب، عايز أكون زي موسى وعايز أكون زي بطرس ويعقوب ويوحنا يا رب اللي كانوا يا رب ملازمينك دايما وكانوا يا رب في حتة خاصة جدا عندك يا رب، وكانوا يا رب أنت بتطلعهم يا رب على مجدك وعلى أسرار وبتكلمهم بحاجات كتير يا رب خاصة جدا. يا رب نفسي أكون يا رب من القريبين منك، نفسي أتكلم معاك فما لفم ووجها لوجه يا رب. انكت يا رب خطية في حياتي يا رب هي اللي معطلة يا رب ان انا ارى وجهك، انا جاي بحتمي في يسوع، انا جاي بحط وبطرح كل ثقل وكل خطية عند رجليك يا رب، وبقول لك يا رب انا قدامك يا رب، انا قدامك، نقيني عشان اشوفك. دي طلبة قلبي يا رب، نقيني عشان اشوفك، افتح عيني عشان اشوفك، افتح قلبي يا رب عشان اشوفك وادركك يا رب، حتى لو انا بسمع من بعيد يا رب عنك. ديني يا رب ان النهارده ادخل يا رب خطوه وطين كمان يا رب قدامك واتلامس مع مجدك، ارني مجدك يا رب وبهائك، من مثلك يا رب، من مثلك في مجدك وبهائك. افتح عيني يا رب النهارده، افتح عيني يا رب عشان اشوفك في اسم يسوع.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام. كيفك؟
1: اهلا فرح. كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه. شو هي الصلاه؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسالني اسئله من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئله، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحه شو حلوه، بعينتها غاليه وفضه كمان.
1: لشو المسبحه بقى؟
0: لشو المسبحه؟ الله يجيبك يا طوط البال. هذا السؤال 101 تذكر. ها
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي. اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحه بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي؟ صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك عن حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل. شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع. انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي. اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينة الغاز. انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا. بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئة لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال. هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبنا، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل. الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: اي طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا. يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسأل وفكر كيف بدي افهم؟ صاي شي بجنن.
0: عن جد انت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأنه الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن وبخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وقت بعرف لعند مين رايح صلي ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر بنطلب بنسبح بنمجد الله. مرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، ببيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
0: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن

0: مدينة تشبه المدينة العظيمة،
1: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويسحون.
0: الويل الويل، أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر. في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
2: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
1: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
3: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا. لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون، ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم. وفيها شهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
4: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالثة عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.

يا رب، شكرا لك من كل القلب. أشكرك لأنك إلهي. أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي. أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني. سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر، وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء. وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها. أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك. أثق بأنك تستمع صلاتي الآن، وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك. أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا، فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة. يا رب، آمين.

آمين آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

وتزوج رجل من نسل لاوي بفتاة من نسل لاوي، فحبلت وولدت ابنا، ولما رأت أنه حسن المنظر خبأته 3 أشهر، ولما لم تقدر أن تخفيه أكثر من ذلك أخذت له سلة من البردي وطلتها بالقطران والزفت، ووضعت الطفل فيها ووضعتها بين الحلفاء على ضفة نهر النيل، ووقفت أخته من بعيد لترى ما يحدث له، ونزلت بنت فرعون إلى النهر لتستحم، وكانت وصيفاتها يمشين على ضفة النهر، فرأت بنت فرعون السلة بين الحلفاء فأرسلت خادمتها لتأخذها، ولما فتحتها وجدت الطفل وكان يبكي، فأشفقت عليه وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته:

وفي يوم من الأيام، وكان موسى قد كبر، حدث أنه خرج إلى إخوته ورأى الأعمال الشاقة التي يقومون بها، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فتلفت حوله ورأى أنه لا يوجد أحد، فقتل المصري ودفنه في الرمل. وفي اليوم التالي خرج فرأى رجلين عبرانيين يتشاجران، فقال للمعتدي: لماذا تضرب أخاك؟ فأجابه: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هل تريد أن تقتلني كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال في نفسه: ذاع الخبر. وسمع فرعون بهذا فحاول أن يقتل موسى، لكن موسى هرب من فرعون إلى مديان. ولما وصل إلى هناك قعد عند البئر، وكان لحبر مديان 7 بنات، فأتينا إلى البئر وأخذن ماء وملأنا المساقي ليسقين غنم أبيهن، ولكن جاء بعض الرعاة وطردوهن. فقام موسى وساعد الفتيات وسقى غنمهن، فلما رجعنا إلى رعوئيل أبيهن قال: كيف رجعتن بسرعة اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من الرعاة، وأيضا أخرج لنا ماء من البئر وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ أدعونه ليأكل شيئا. وقبل موسى أن يقيم عند الرجل، فزوجه من بنته صفورة، فولدت ابنا، فدعا موسى اسمه جرشوم وقال: أنا ضيف في بلد غريبة. وبعد وقت طويل مات ملك مصر، وكان بنو إسرائيل يئنون من العبودية، وصرخوا إلى الله فصعد صراخهم إليه، وسمع الله أنينهم، ولم ينس عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر إلى بني إسرائيل ورق لحالهم.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: صحتك بالدنيا،
2: صحتك بالدنيا.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: الصحة أغلى مالينا،
2: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
1: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
2: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
1: وعشان الصحة غالية علينا
2: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
1: حلقة اليوم مليانة بالفقرات،
2: طب قول من اللي عندك وهات.
1: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
2: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
1: الترنيمة والفقرة الروحية،
2: وفيها كمان التمثيلية.
3: انت اخدت الدواء يا بابا؟
4: انا مش عارف يا سامية، انا عمال اخد في العلاج ومش حاسس بأي فايدة ابدا.
5: اديك يا سي سالم

0: تعمل اللي عليك وربنا هو الشافي.
1: لا بس برضو أهم حاجة يا بابا تخلي بالك من الأكل.
0: أنا مش عارف، أنا غلبت منه، ده بيشرب الشاي بالأربع معالق سكر.
1: بابا مش كنت قللت السكر شوية؟
2: أنا مش متعود أشرب الشاي عادي يا ابني.
1: طيب يا سيدي على الأقل قلل عدد المرات اللي بتشرب فيها الشاي.
0: ده الكوباية ورا الكوباية مش بيبطل يا ابني، ويا ما أقول له صحتك يقول لي أنا متعود على كده.
1: لا يا بابا مش معقول كده، ده أنت عندك السكر، أنت كده هتقلقني عليك ولا إيه؟
2: هو السكر بس اللي عندي يا ابني، ده الضغط والقلب والبروستاتا. أبوك اتشرك خالص يا ابني، والأعمار بيد الله.
1: ونعم بالله يا بابا، بس ربنا بيقول لك ما ترميش نفسك في التهلكة.
0: أنا ياما كلمته يا سامي يا ابني ومفيش فايدة منه.
2: أنا عارف مصلحتي.
1: بس يا بابا.
2: لا بس ولا حاجة، أنتوا هتقعدوا تشيلوني الهم وخلاص، كلامكم ده اللي بيتعبني. هاتلنا الأكل بقى يا أمينة. ها وانت عامل ايه في شغلك يا ابني؟ مرتاح؟
1: الحمد لله يا بابا، لقيت شغل بعد الظهر كمان في مكتب هندسي.
2: بس انت كده هتتعب يا ابني، ده انت شغال مهندس، يعني شغلانة عايزة بال رايق، وكده هتتعب ومش هتقدر تواصل.
1: اعمل ايه بس يا بابا، الناس كلها كده دلوقتي.
2: انا خايف عليك يا ابني.
0: يلا تعالوا الاكل جاهز.
1: ايه ده يا ماما، ده كتير قوي.
0: ده انت مش بتجن الا كل فين وفين، كل بالهنا يا حبيبي.
1: بس الاكل ده مش صحي يا ماما، ده كله سمنه وكوليسترول.
2: انا مش عارف، انت كل شويه تتكلم في موضوع الصحه، انت خلاص بقيت دكتور.
1: يا بابا انا خايف عليك افهمني.
0: يلا مد ايديكوا قبل ما الاكل يبرد.
1: طب شيلي الجلد من الفراخ ده يا ماما، وكمان شيلي الدهن من اللحمه.
2: ما تشيليش حاجه ولا تسمعي كلام، انتوا هتاكلوني على مزاجكم.
0: براحتك يا سيسال، كل يا حبيبي يلا.
1: يا رب استر.
2: اعمل لنا الشاي يا ابو سامي.
0: حاضر يا ابو سامي، اول ما اشيل الاكل هعلق على البراق.
1: بابا
2: انا مش قادر، انا عايز ارجع.
1: مالك يا بابا مالك؟
2: نفسي مقطوع يا ابني وحاسس ان انا عايز ارجع.
0: مالك يا سي سالم يا اخويا مالك؟
1: انا هنادي الدكتور بسرعه.
0: بسرعه يا ابني لحسن ده وش صفر زي الليمونه.
1: اتفضل يا دكتور من هنا.
0: طمنا يا دكتور الله يخليه.
3: اطمني ما تقلقيش. انت بتعاني من السكر؟
2: ايوه يا دكتور.
1: ايوه يا دكتور عنده السكر.
3: وبتعمل حمام ميه كويس؟
2: يعني بقالي فتره كده الميه قليله شويه.
3: جات لك تشنجات قبل كده؟
0: قبل ما تيجي يا اخويا على طول كان متشنج وكنت خايف عليها قوي.
3: وبتاخد نفسك بسهوله ولا ايه؟
2: يعني ساعات كده بحس بكرشه نفس وبيخليني مش عارف انام.
3: طيب تعالى معايا يا استاذ.
1: حاضر يا دكتور.
3: بصراحه كل الاعراض اللي عند والدك دي بتاكد ان عنده فشل كلوي.
1: ايه ده، انت متاكد يا دكتور من الكلام ده؟
3: هي الاعراض كلها بتقول كده بصراحه، وانا منتظر اكتر الاشعه والتحاليل ان شاء الله. وانا كتبت لك حبوب تدري البول بسرعه، واهم حاجه انه يحافظ على الاكل.
1: انت قلقتني كده يا دكتور.
3: لا لا شد حيلك يا سامي، انا مرضتش اقوله قدامهم، انت راجل ومثقف ومتعلم وبتتحمل.
1: يا ما نصحته، يا ما قلت، محدش سمع كلامي.
4: الله عطانا اجسادنا امانه، لازم نرعاها ونهتم بيها.
5: طب تعالى معايا نقابل الدكتوره اماني نسمع منها المشوره الطبيه.
6: برحب بيك يا دكتور أماني في حلقة اليوم.
7: أهلا بيك
6: دكتور أماني. الفشل الكلوي مرض بقى شايع في مصر وفي المنطقة اللي احنا فيها، ويعني مؤلم قوي. يعني ايه كلمة فشل كلوي؟
7: كلمة فشل كلوي معناها ان الكليتين مش قادرين يقوموا بوظيفتهم، اللي هي ترشيح الشوايب والتخلص من المية زيادة في الجسم واخراجها عن طريق البول. لما بتقل الوظيفة دي عن 25% من كفاءتها بيحصل الفشل الكلوي.
6: طيب في فشل كلوي يقولوا مزمن وفي فشل كلوي حاد، ايه الفرق؟
7: ده بيكون على حسب اذا كان فقدان الكلى لوظيفتها مفاجئ ولا ده حصل على فتره طويله من الزمن. لو مفاجئ بنقول عليه فشل كلوي حاد، لو على فتره طويله قوي بنقول عليه فشل كلوي مزمن، وده الاكثر والمنتشر اكتر من الحاد.
6: طب لو كلمنا دلوقتي عن الاكثر انتشارا، الفشل الكلوي المزمن، ايه اللي يخلي الكليتين يفقدوا وظيفتهم مع بعض؟
7: اي مرض مزمن بيصيب الكليتين وبيخلي الكليتين تفقد قدرتها على أداء وظيفتها بالتدريج البطيء، ومع الزمن بتفقد وظيفتها، ده بيعمل فشل كلوي مزمن. ولأن المرض بيحصل بالتدريج البطيء، تراكم الشوايب في الجسم بيحصل برضو بالتدريج وعلى فترة طويلة، عشان كده المريض مش بيشعر بأي أعراض في بداية المرض، لحد ما تقل الوظيفة عن 25%، ساعتها بس بيشعر ببعض الأعراض.
6: ياه، يعني المريض ما بيشعرش بأي حاجة لحد ما المصيبة تبقى حصلت فعلا. إيه الأعراض بقى اللي بيحس بيها عشان ناخد بالنا؟
7: المريض بيشعر بتعب عام وإرهاق، قلة الهمة والنشاط، بيشعر إن قوته أقل من زمان، ممكن يحصل ترجيع أو غممان نفس، ممكن يحصل حاجة زي زغطة، ممكن يشعر برعشة في إيده، رعشة خفيفة، مش قادر يتحكم في الألم أو مش قادر يمسك الكوباية كويس. وممكن المريض بيشتكي إن كمية البول أقل من زمان ورجليه بتورم لأن المية متحوشة في جسمه. ممكن يشعر بألم في المعدة، ودي نتيجة بعض التقرحات في جدار المعدة لأن الشوايب بتطلع عن طريق جدار المعدة وبتعمل تقرحات، ومش ممكن يرجع مش بس ترجيع، ممكن يرجع حاجة بني زي القهوة دي بتبقى دم. وممكن تحصل تشنجات في العضلات نتيجة نقص الكالسيوم، وفي الحالات الشديدة قوي بيحصل تهيجات عصبية أو غيبوبة.
6: يا ترى إيه الأسباب اللي بتوصلنا لفشل الكلوي ده؟
7: في أمراض كتير ممكن تصيب الكليتين وبتأثر على وظيفتهم مع مرور الزمن، زي الالتهابات المزمنة في مجرى البول، دي بتنقل العدوى للكليتين وبتعمل التهابات مزمنة في الكليتين. مرض السكر وارتفاع الضغط من الأمراض المزمنة اللي بتأثر قوي على وظيفة الكلى مع الوقت. الانسداد المزمن لمجرى البول بسبب حصاوي أو بسبب تضخم بروستاتا، ده بيعمل ارتجاع في البول وبيسبب تضخم في الكليتين، فأنسجة الكلى بتتلف مع الوقت. في مرض وراثي اسمه الكلية متعددة التحوصلات، مع الزمن الكليتين بيتحولوا لتكيسات والأنسجة بتتلف تماما. كمان الإفراط في تناول بعض العقاقير الطبية زي المسكنات بيأثر مع الوقت على وظيفة الكليتين.
6: دي مشكلة كبيرة قوي، لأن معظمنا بياخد أدوية من غير ما حتى بيستشير الدكتور. طب دكتورة، إزاي نتجنب الفشل الكلوي؟ إزاي نتفاداه؟
7: المتابعة والفحص الدوري ده حاجة مهمة جدا، بتساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض بتاعت الكلى وممكن تتعالج بدري. كمان لو مريض سكر أو مريض ضغط محتاج متابعة وظائف كلى باستمرار عشان ما توصلش معاه لمرحلة فشل كلوي. وكمان التدخل السريع في حالات انسداد مجرى البول مهم جدا علشان ما يحصلش ارتجاع في البول ويبوظ الكليتين.
6: طب يا دكتورة، لو حصل ووصل المريض فعلا لفشل كلوي مزمن، هل في علاج يرجع وظائف الكلى تاني لطبيعتها؟
7: طبعا مفيش علاج في الدنيا يقدر يرجع الحياة لنسيج الكلى التالف. في حالة التأكد عن طريق التحاليل والأشعاعات إن خلاص الموضوع وصل لفشل كلوي مزمن، لابد من إجراء حاجة من اتنين، إما عمل غسيل كلى أو عمل زرع كلية. وعلى فكرة غسيل الكلى ما بقتش حاجة صعبة زي زمان، بقت حاجة سهلة وبسيطة، وممكن المريض يغسل كلى ويمارس حياته عادي ويتجوز ويخلف ويكون إنسان منتج في مجتمعه. وطبعا في طرق للغسيل، في غسيل بريتوني وفي غسيل دموي، ده على حسب حالة المريض. في كمان زرع الكلى، ده حل جميل جدا، لكن في مشكلة كبيرة قوي مع مريض زرع الكلى، بيفضل طول عمره بياخد أدوية مثبطة للمناعة، يعني تقلل المناعة عشان جسمه ما يطردش كلية جديدة، فبالتالي بيكون عرضة لأي مرض معدي.
6: دكتورة أماني، بنشكرك في نهاية حلقة اليوم على المعلومات القيمة دي.
7: العفو يا فندم.
0: يا ترى يا سمير، الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
8: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
0: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
9: عم ملاد راجل فلاح بيحب الزرع والأرض، لكنه انشغل عن الأرض فترة وبدأ الملح الأبيض يبان في أرضه، وطبعا الأرض المملحة هتأثر على الزرع. عشان كده عم ملاد بدأ يغسل الأرض بالمية ويصرفها للمصرف، ويكرر الموضوع دوت لغاية لما الأرض استعادت مرة تانية شكلها الأصلي واستعادت قوتها. وهو ده اللي بيحصل في حياتنا لما بننشغل شوية عن الله خالقنا، وبتظهر بعض المشاكل في حياتنا زي الأرض المملحة بالظبط، وساعتها بنلاقي نفسينا بنضعف، وربما علاقتنا بتكون كأنها مجرد واجبات أو كأنه تسجيل بيقول شوية كلام لربنا حافظينه، كلام طالع من الشفتين مش من القلب. مشاكل في حياتنا لما بنعمل الشر قدام ربنا. التوراة بتعرفنا إن الشر بيفصلنا عن الله، لأن الله قدوس وبيرفض الشر، ولأن الله كمان هو أبونا وهو عايز يشوفنا أنقياء القلب بحسب قلبه الكبير، قلوب بيضة بدون شر. عشان كده التوراة بتقول لنا اغسلوا قلوبكم من كل شر، وكأن الله بيقول لنا أنا إله قدوس، أنا عايزكم تكونوا مقدسين. عشان كده صديقي ما تسيبش وما تهملش حياتك لغاية لما تكتر الأمراض الروحية زي الأرض مملحة. لكن شيء رائع إننا نصلي زي داود النبي لما قال له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، اغسلني كثيرا من اسمي وطهرني من خطيئتي، اغسلني في أبيض أكثر من الثلج. صديقي مفيش أحسن من دموع الصلاة الصادقة لما تغسل وتنظف حياتك. عشان كده ارفض كل مرض روحي في حياتك، اتكلم مع إلهك وثق إنه هيطهرك وهينقي قلبك. صلي مع داود النبي وقوله اغسلني فأبيض أكثر من الثلج.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: مرحبا بك صديقتي المستمعة في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، وفي هذه اللحظات التي تسمعينني بها أتمنى أن تكوني على استعداد لسماع موضوع جديد لحياتك بحيث تضيفيه إلى قاموس المعرفة لديك، فأهلا بك.

عزيزتي، إذا نظرنا إلى الطبيعة من حولنا وتأملنا الكائنات الحية التي تحويها، نجد أن الأشجار والنباتات والإنسان يعتمدون في حياتهم على ثلاثة عناصر رئيسية للعيش، هي الماء والهواء والغذاء. ولكن الله القدير ميز الإنسان بأمور خاصة، فحينما يملأ الإنسان معدته فهو لا يكتفي بأن يملأ هذا الفراغ بأي شيء، بل يختار ويستعمل عقله وحواسه لكي يحصل على نوعية معينة صحية ومفيدة، وكذلك الماء النقي والهواء النظيف، وذلك لكي لا يلحق الأذى بنفسه ويعرض جسده للأمراض. وحلقتنا اليوم عزيزتي المستمعة حول الأسلوب الصحي للعيش، فابقي معنا لسماع المزيد عن هذا الموضوع.

نقول أحياناً أن جسم الإنسان مماثل للآلة الميكانيكية، فالجسم يستخدم الوقود وينتج الطاقة والحرارة مثل الآلة تماماً. ولكن مع ذلك توجد اختلافات عديدة بين الاثنين، وأهمها هو نتائج استخدام كل منهما. فاستخدام الآلة يجعلها تستهلك وتبلى، وكلما زاد الاستعمال يكون تلفها أسرع. وفي مقابل ذلك نجد أن قابلية جسم الإنسان للخدمة والعمل تتحسن وعمره يطول نتيجة لنشاطه، فالشخص المعتاد على النشاط الصحي يتمتع بصحة أفضل بكثير من شخص آخر في العمر ذاته ولكنه معتاد على الجلوس وعدم النشاط، وذلك إذا كانت سائر العوامل الأخرى متساوية بينهما. فلقد أجريت دراسة في إحدى الدول المتطورة على النساء اللواتي يستخدمن الخادمات للقيام بالأعمال المنزلية. تبين فيها أن الخادمات يتمتعن بلياقة عالية ونشاط أكبر في عضلة القلب والمفاصل. ولا شك عزيزتي أن الجسم الصحيح النشيط يؤثر إيجابياً على التفكير العقلي والذهني لدى الإنسان، بحيث يرفع من كفاءة الأداء في مختلف المجالات.

عزيزتي، لا يخفى علينا أنه بقدر ما تدخلت التكنولوجيا لراحة الإنسان واعتماده على الآلة بدل استخدام أعضائه في العمل، بقدر ما أصبحنا نحتاج لأن نعوض هذا النقص في تمرين جسمنا والحفاظ على لياقة عالية تسمح للأكسجين أن يصل إلى الدورة الدموية والعضلات حتى لا تترهل وتفقد استقامتها ومرونتها. فنجد أن الشابات هذه الأيام يعانين من أمراض الشيخوخة المبكرة، وهذا ينعكس على حياتهم العائلية والاجتماعية والنفسية. إن امرأة هذا العصر تشعر بالتعب السريع نتيجة لاستعمالها جهازها العصبي والدماغي أكثر من استعمالها عضلاتها، وهذا التعب يحرمها من كل رغبة في التمرين بعد ساعات العمل أو الوقوف في المطبخ لساعات طويلة تتحرك في مترين مربعين بعيدا عن الهواء النقي وتحت ضغط فكري كبير في مسؤوليات العائلة وتأمين احتياجاتها. طبعا لا نريد منك عزيزتي أن تعودي إلى حلب البقر أو جمع القش والحطب مثل جداتنا الأوليات، إنما نريد الإشارة إلى أن الوسائل الحديثة تركز على الطرق السهلة لتأدية الأعمال لدرجة أن أجسامنا تعاني من انعدام التمرين، لذلك يصير من الضروري أن نجد طرقا أخرى كي نظل متمتعين بالنشاط مثل المشي لمسافات معينة يوميا في الهواء النقي، ويمكن العمل في الحديقة إذا وجدت، فهذا يولد الفرح ويزيل التوتر العصبي.

والآن عزيزتي ننتقل إلى الجزء الثاني من حلقتنا، ويبدأ بسؤال هام: هل أنا حسنة التغذية؟ فمن الغريب أن نسبة عالية من الناس حتى الميسورين تعوزهم في الواقع التغذية الجيدة، مع أنهم يأكلون كميات لا بأس بها من الطعام المليء بالدسم واللحوم والأصناف المتعددة مثل الحلوى والمكسرات، ولكن في الحقيقة لا تأتي التغذية الجيدة من هذا الأمر. فأنت كأم عزيزتي مسؤولة عن عائلتك من هذه الناحية، فالاعتناء الزائد بالطعام وتقديم أنواع كثيرة من الطعام وخصوصا الحلوى للأطفال والكبار إنما هي بداية طريق الأمراض وليس تدليلا لأفراد أسرتك. وفي الماضي كنا نسمع أن طريقك إلى قلب زوجك هي معدته، أما الأطباء الآن يقولون إن طريق زوجك إلى الموت هي معدته. لذلك احرصي عزيزتي المستمعة على أن تعرف المزيد عن أضرار بعض الأطعمة، واسعي للحصول على نشرات صحية وهي متوفرة لدى جهات معينة لتعرفي أي الأطعمة تقدميها بكثرة وأيا يجب أن تأخذ الحذر منها وتقلليها، وأيا يجب أن تمنعيها وخصوصا عن الأطفال الذين هم في مرحلة النمو وتأسيس الجسم الذي سيخدمهم في المستقبل القريب.

عزيزتي، الآن سننتقل إلى الحاجة الثالثة للعيش بأسلوب صحي، وهي الراحة والاسترخاء وإعطاء أجسادنا حقها في تجديد النشاط. فلا يمكن أن يستمر الإنسان في العمل والجهد الجسدي والفكري دون الحاجة إلى فترات طويلة من النوم والراحة والاسترخاء. فلا تحرمي نفسك من هذه الفرصة بحجة أنك مثقلة بالمسؤوليات التي لا تكفي ساعات النهار لإنجازها، بل بالعكس، إن حصولك وعائلتك وتخصيصك وقتا معينا للراحة والنوم لفترة قصيرة خلال النهار يزيد من كفاءتك وإنتاجيتك، بحيث تحصلين على قوة وطاقة إضافية، وهذا ما يحتاجه زوجك وأطفالك أيضا. ولا تنسي عزيزتي أن الله بكل قدرته وجلاله قد ذكر لنا في الكتاب المقدس أنه استراح في اليوم السابع، وجعل هذا اليوم بالكامل للراحة بعد أسبوع شاق من العمل. وقد منح الله الإنسان جسدا متوازنا سويا، يستطيع به الإنسان أن يفعل كل شيء، ولكن طلب منا الله أن نستريح ونعطي جسدنا حقه. فقد جاء في سفر الأمثال الأصحاح الثالث والعدد 24 يقول: إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك، لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء. عزيزتي، محبة الله كبيرة لنا، ويريدنا أن نتمتع بكل شيء من يده، ومكتوب أنه غني وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع. لنشكر الله ولتكن نفوسنا مطمئنة، فلا شيء يضعف صحة الإنسان ونفسه مثل القلق والخوف من المستقبل، ولكن مع الله تجدين الراحة والسلام. لقد دبر لنا الله في محبته تدبير الخلاص الذي يؤهلنا لميراث الحياة الأبدية، وهذا التدبير جاء في عملية الفداء التي قام بها السيد المسيح على الصليب، حيث صالح العالم مع الله عندما دفع ثمن خطايانا على عود الصليب. فصار لنا الحق أن نتمتع بسلامه العجيب، لأنه دحرج عنا الحمل الثقيل الذي كان يقلق منامنا وجلوسنا. فالإنسان الذي ليس لديه يقين بخلاصه وحصوله على التبرير من قبل الله هو إنسان شقي، لن يجد الراحة في أي شيء. لذلك اقبلي صديقتي هذه المحبة المعطاة لك مجانا من الله، والتجئي إليها واحتمي فيها، وقولي له: يا رب، أنا أقبل عملك الكفاري عني، ورفع الثقل عني، وتحريري من العقاب. وعندها فقط ستجدين صديقتي نفسك منطلقة بدون قيود إبليس. فاختاري النصيب الصالح الذي لن ينزع منك، وهو يسوع، لكي يشفع فيك عند الله الآب.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتاب لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً، عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلا، فقط سيخلق إنسانا جديدا يغير في العالم.
0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور 28.

إليك أصرخ يا رب يا ملجئي، فلا تسد أذنيك عني. إن كنت لا تنتبه إلي أشبه النازلين إلى الحفرة. اسمع تضرعي، إني أستغيث بك. إليك أرفع يدي نحو محرابك المقدس. لا تطرحني مع الأشرار والذين يعملون السيئات، الذين يكلمون أصحابهم بمودة ولكنهم يضمرون الشر في قلوبهم. جازهم على أفعالهم وسيئاتهم، جازهم على عمل أيديهم، أعطهم ما يستحقون. إنهم لا يبالون بأعمال الله ولا بما صنعته يداه، لذلك يهدمهم ولا يعود يبنيهم. تبارك الله لأنه سمع تضرعي. الله قوتي وحامي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. قلبي فرحان أحمده بالغناء. الله قوة شعبه وحصن نجاة مختاره. أنقذ شعبك وبارك نصيبك، كن راعيا لهم واحملهم إلى الأبد.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث، يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله، فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم، هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر،

0: ولتكونوا مستعدين كما قلت، فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
1: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
0: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
2: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصير كوما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه، ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
1: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
1: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
6: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: فأجابها الرب:
3: مرتا، مرتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة، فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا، بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها، بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريطة، لكن

0: امین. هللویا.
1: ليك لازم ارنم على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار.

0: وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه 12 وقالوا له:
1: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيتوا فيها ويجدوا لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
0: فقال لهم يسوع:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
0: فقالوا:
3: كل ما عندنا 5 أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
0: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
0: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
2: من أنا في رأي الناس؟
0: فأجابوا:
3: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
4: وآخرون نبي من القدماء قام.
0: فقال لهم يسوع:
2: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
0: فأجابه بطرس:
1: أنت مسيح الله.
0: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
2: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
0: وقال للجموع كلهم:
2: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
0: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
1: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
0: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
5: هذا هو ابن الذي اخترته فله اسمعوا.
0: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
6: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
0: فأجاب يسوع:
2: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
0: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة.

0: وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
1: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
0: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
1: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
0: فقال يوحنا:
2: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
0: فقال له يسوع:
1: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
0: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
2: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
0: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى، وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
3: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
0: فأجابه يسوع:
1: للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
0: وقال يسوع لرجل آخر:
1: اتبعني.
0: فأجابه الرجل:
4: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
0: فقال له يسوع:
1: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
0: وقال له آخر:
5: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
0: فقال له يسوع:
1: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت الجاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصدقائي وأصحابي في كل مكان، أنتوا عارفين إن إحنا في برنامج اتكلم مهتمين إزاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة إدمان السلوكيات القهرية أو التعافي منها لو أنت كنت تورطت وقعت في واحدة منهم فعلا. النهاردة عاوز أوجه كلامي لمجموعة معينة من الناس اللي هم بالذات اللي قدام المواقف بتجيلهم مشاعر قوية جدا أو صعبة جدا أو صوتها عالي جدا أو حادة جدا، زي مشاعر الغضب العالية أو الإحباط الشديد أو الانزعاج أو الاكتئاب. دي كلها مشاعر زي ما انتوا شفتوا كده من أسمائها، إحباط، غضب، انزعاج، اكتئاب، صوتها عالي قوي. فبتكون استجابتهم الفورية سلوك مدمر إدماني، أخش أتفرج على فيلم إباحي بعد شعور من دول، فكر كده عملت ده قبل كده ولا لا، أو أخش آكل بشراهة شديدة جدا بعد أي شعور من دول، أو عادة سرية، أو في ناس بتوصل للمرحلة ودي مش قليلة بيعملوا كاتنج لجسمهم ويبدأ يقطع في جسمه أو يشرط في جسمه أو بضوافره يجرح جسمه أو يخبط إيده في الإزاز أو يخبط رأسه في الحيطة. وعلى فكرة الناس اللي بيعملوا التاتو بطريقة مبالغ فيها وبطريقة إدمانية هم ناس مدمنين إزاء الجسم، يعني سلوك مدمر للجسم، وده إدمان على فكرة. أو الكحول، يخش يشرب خمور أو الكحول أو يمارس جنس بعد شعور من المشاعر الصعبة جدا اللي احنا قلناها دي. تعال نتكلم عن فكرة نحاول نقتنع بيها الأول، وبعدين نتكلم عن شوية تدريبات تساعدك انك انت تتجاوز نوبة الغضب، وهو ده تركيز الحلقة النهاردة، ازاي تتجاوز نوبة الشعور العالي سواء كان غضب أو إحباط أو انزعاج أو اكتئاب عالي جدا، ازاي تتجاوزه في الشدة بتاعته وفي لحظتها عشان ما تدخلش في السلوك المدمر الإدماني اللي بعدها. وهنستخدم النهاردة وإحنا بنشرح أفكارنا بعض المبادئ من علاج كده بنسميه العلاج الجدلي السلوكي، وخلينا نفسر كده الكلمة دي شوية. اسأل نفسك كده عن الفكرة دي، هو أنا عايش أحادي التفكير ولا عندي مرونة وفليكسبيليتي في الأفكار؟ يعني بقبل الأفكار الرمادي الجري، بقبل الأفكار الوسط بين المتناقضات. خلينا سهلها لك، عندنا شوية أسئلة جدلية كده أو أفكار جدلية محتاجين نشوف إحنا بنقبل الحلول الوسطية اللي بينها والاتزان فيها ولا إحنا أحادي التفكير يا هنا يا هنا. زي مثلا العقل والقلب، بشغل عقلي ولا شغل قلبي بس في القرارات والعلاقات والمعاملات؟ عادي، ممكن تشغل، لازم تشغل العقل شوية ونشغل القلب شوية، بقبل إن أكون بستخدم الاتنين وأنا في حتة في النص. أنا غلطان طول الوقت ولا أنا صح طول الوقت؟ في ناس بيبقى عندهم الإشكالية دي، لا أنا ممكن أكون غلطان شوية بعض الوقت، ممكن أكون صح بعض الوقت، أنا مش لازم أكون مقتنع أني غلطان طول الوقت ولا أنا صح طول الوقت. أحيانا ببقى دايما حاسس أن أنا غلطان طول الوقت، أو أنا حاسس أن أنا صح طول الوقت. لا، إحنا عاوزين نقبل الحتة الجري اللي في النص، أنا في حاجات ببقى غلطان فيها وحاجات أنا صح فيها. طب أشتغل ولا أرتاح؟ أشتغل طول الوقت ولا أرتاح طول الوقت؟ أدور على الراحة ولا أدور على الشغل؟ لا، أنت ممكن على فكرة تشتغل وممكن ترتاح، يعني تشتغل وترتاح، تشتغل شوية وترتاح شوية. فبنقبل الحل اللي في النص، الحل اللي هو يوفق ما بين الفكرتين دول في الجدل ده. طب حد بيسأل نفسه، هو أنا مطلوب مني أثق في كل الناس ولا شك في كل الناس؟ في ناس بتعمل دي أو تعمل دي. لا، أنت ممكن تثق في ناس كتيرة تستحق الثقة، وممكن تبقى بتشك وبتبقى بتتساءل مع شخصيات أنت حاسس أنهم مش أونست معاك. فإحنا محتاجين نعيش المرونة بتاعت الحتة اللي في النص، إن أنا عندي دايرة بثق فيها ودايرة ممكن أكون شاكك فيها. طب أنا مستقل ولا معتمد؟ يعني مستقل بذاتي، مستقل في أفكاري وقراراتي، ولا معتمد على حد في كل حاجة من دول؟ لا، أنت لازم تكون مستقل في قراراتك في بعض الحاجات وفي اختياراتك، وكمان أنت بتحتاج تسأل بعض الأشخاص في حتة تخصهم أو حتة هم خبراء فيها علشان تشوف الآراء بتاعت الناس اللي هي أكثر خبرة منك في الحتة دي، فأنت بتعيش حتة في النص بين الاتنين. طب أقبل نفسي زي ما أنا ولا غير نفسي؟ يعني انا مثلا عندي حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف، انا هقبل نفسي كده، هقبل نفسي يعني حبيبها كده، لكن ما غيرش فيها حاجه خالص وتفضل طول العمر كده، ولا طول الوقت اشتغل على تغيير نفسي؟ لا، انا مطالب ان انا اقبل نفسي زي ما هي وابقى حبيبها زي ما هي، وده ما يمنعش اني باخد خطوات في الحاجات اللي انا محتاج اغير فيها نفسي. فانا لا ماشي في الحته دي طول الوقت ولا انا ماشي في الحته دي طول الوقت، لا انا قابل نفسي بدون تغيير وإهمال وخلاص وساكت في حتة معينة، ولا أنا طول الوقت بجري على التغيير ومش حابب نفسي وكارهها. شوية الأمثلة اللي أنا قلتها لك دي تقول إنه إحنا محتاجين فكرة العلاج الجدلي السلوكي. كلمة جدلي يعني المتناقضات أو الجدليات اللي موجودة في الحياة
ازاي انا اكون مرن اني اكون في حتة في النص متزنة توفق ما بين الجدليات، لانه الجدليات دي متناقضة ومتطرفة. اعتقادي او تصديقي في التطرف فيهم سواء كان يمين او شمال بيخلي مشاعري برضو متطرفة وحادة وصوتها عالي قوي، والمشاعر الحادة قوي الأحادية دي في الشعور وفي التفكير هي اللي بتخليني أتجرجر لسلوك مدمر في لحظتها، لأنه الفكرة متطرفة فالشعور عالي وقوي فالسلوك كمان متطرف ومضر. لكن أنا محتاج أعيش الحياة الوسطية بين المتناقضات، فأفكاري تكون مرنة فمشاعري تكون صوتها هادي أقل، فبالتالي ما تدخلنيش في سلوكيات مدمرة. طيب، في 4 أفكار رئيسية وإحنا بناخد مبادئنا من العلاج الجدلي السلوكي. خلينا أقول أسماء الأربعة ونمشي فيهم شوية بعد كده: التعامل مع الضغوط، تنظيم العلاقات، تنظيم المشاعر، اليقظة الذهنية. خلينا نقولهم تاني: التعامل مع الضغوط، تنظيم العلاقات، تنظيم المشاعر، اليقظة الذهنية. التعامل مع الضغوط أو اللي بيسميه stress tolerance، تعالى نحكي فيه شوية. إزاي أكون بتحمل الضغوط بطريقة أنت ممكن تكون يعني ما سمعتش عنها كتير قبل كده، بس تعالى نتكلم على مهارتين في تحمل الضغوط. الضغوط الصعبة اللي ممكن تعمل عندي أفكار متطرفة فجأة ومشاعر صوتها عالي وتدخلني في سلوك مضر زي ما اتفقنا، كاتينج أو إدمان أو كحول أو جنس أو غيره. هنحاول نفهم مع بعض مهارتين كده: مهارة بنسميها distraction skills أو مهارات الإلهاء. وخليك فاكر مثلا لو خدنا مثال للمشاعر الصعبة دي زي موجة الغضب، موجة الغضب بتستمر 20 دقيقة لكن القلق بيستمر وقت قبلها وبعدها، فاحنا بنتعامل، هدفنا في المهارات دي بتاعت النوع ده من العلاج مش ان احنا نتعامل على القلق المستمر في حياتنا، بنتعامل مع الموجة اللي هي 20 دقيقة، مع نوبة الغضب. فبنتعامل مع النوبة الصعبة القوية جوه النوبة نفسها عشان ما يحصل لناش self-destructive behavior أو سلوك شخصي مدمر. فبنستخدم distraction skills يعني مهارات إلهاء عشان ما عملش destructive behavior أو سلوك مضر. وفي السلوك المضر ممكن نعمل طبعا reaction ممكن يضيعك، انك تخبط راسك في الحيطة أو تكسر إزاز أو تجرح نفسك. إيه السلوكيات المدمرة اللي انت عملتها أو شفتها في آخرين؟ أنا عاوزك تسرح كده، والنهاردة هنشتغل كتير تدريبات مش كلام نظري، فأنا عاوزك تغمض عينك كده أو تبص في اتجاه واحد وتاخد نفس عميق، ورقتك وقلمك كده، وقعد اكتب كده سلوكيات مدمرة انت عملتها في نفسك في وقت ما كانت مشاعرك صعبة جدا او عالية جدا زي الغضب. مثلا شربت الكحول، اتفرجت على فيلم اباحي، عملت شات جنسي مع شخص، جرحتي نفسك، جبتي موس او حاجة وكتر وجرحتي ايديكي، خبطت ايدك في الازاز، رحتي اكلتي بشراهة جدا 5-6 اضعاف كمية اللي المفروض بتاكليها، ضربت حد، أزيتي شخص قدامك، اتكلمتي على حد أو مسكتي سيرة حد انتقاما بسبب الغضب اللي كان مشاعر الغضب العالية جدا، كتبتي استقالتك فجأة وقلتي لمديرك أنا مش عاوز أشتغل خلاص مش عاوز أكل، ورحتي ماشية من الشغل، نزلت شط كل حاجة قدامك فخبطت الباب وخبطت الأسانسير وخبطت شخص كان معدي في السكة، ضربتي أخوك الصغير وانتي غضبانة. دي سلوكيات إحنا ممكن تكون أنت عملتيها وأنت عملتها، بنسميها destructive behavior، self-destructive behavior، اللي احنا عشانها هنحاول نتدرب على distraction skills أو مهارات الإلهاء. تعالى كده نتدرب شوية على واحدة من سلوكيات الإلهاء أو اللي بنسميها distraction skills، وخلينا ناخد واحدة منهم كده اللي هي الأشياء المبهجة أو pleasurable activities. واحدة من مهارات الإلهاء أو سلوكيات الإلهاء بنسميها pleasurable activities أو الأشياء المبهجة. تعالى نقترح على بعض كده أنا وإنت شوية مهارات مبهجة تعملها أول ما يحصل موقف إنت عارف إن مشاعرك بعد الموقف ده هتبقى عالية جدا، أو كان موقف شبه اللي إنت عم حصل لك قبل كده ومشاعرك عليت قوي ودخلت في سلوك ديستراكتيف بالنسبة لك أو مضر بالنسبة لك أو لغيرك. وده السلوك ده، السلوكيات البليجرابل أكتيفيتيز دي، بشجعك إنك إنت تعملها أول ما تبدأ نوبة المشاعر الحادة تبتدي. زي مثلا في ناس بتحب تطبخ، خش أطبخ طبخة، اعمل بيض اومليت بميكس بيض اومليت كده بشوية حاجات بفلفل وطماطم ولانشون وحاجات كده، اطبخ طبخة تكون بتعرف تعملها لطيفة، اعمل فشار، اعمل كبدة، اعمل اي حاجة. في ناس القراية بالنسبة لها حاجة مبهجة، فامسك كتاب وافضل اقرأ فيه، اول ما تحس ان نوبة المشاعر الحادة هتبدأ خد جنب وامسك كتاب اقرأه.
اسمع موسيقى. في ناس حاطة الإيربودز في ودانها وتبدأ تسمع موسيقى أو تشغل فلاشة في العربية أو في البيت. كلم أصحابك، في ناس بتتبسط بالنسبة لما يكلموا أصحابهم، دي حاجة مبهجة بالنسبة لهم. فكلم صديق أو اتنين أو تلاتة يكونوا لطاف وبتحب تكلمهم. انزل عوم، انزل روح بسين وعوم إذا كان النشاط ده بيبسطك. مارس رياضة، انزل العب فولي بول، هاند بول، فوتبول، باسكت، تنس، أي نوع من أنواع الرياضة. انزل جيم، اتفرج على بودكاست مثلا، يكون حلقة بين اتنين نجوم انت بتحبهم او ناس كاتشي كده بالنسبة لك او موضوع الحلقة عجبك، اقعد اتفرج عليه. في ناس بتحب تلعب العاب جيمز على الموبايل، بس احذر انها تتحول لإدمان، فممكن تخصص لنفسك نص ساعة كده هلعب فيها شوية جيمز لو ده بيبسطك. فدي شوية حاجات مبهجة تقدر تعملها. في ناس ممكن تعمل حاجة تانية، انا بقولك الكلام ده من اختبارات ناس على فكرة الحاجات دي كانت حلوة جدا بالنسبة لها، وانت ممكن كمان تزود عليها حاجات انت تكون عارف انها بتبسطك. انا بقولك امثلة بس، حط في محفظتك صورة حد بتحبه وبتحترمه، طلع الصورة من المحفظة وتكلم معاها، تكلم مع الشخص، قول له انت وحشني، انت وحشاني، عاوز اشوفك، عاوز اشوفك، لينا فترة مشفونا، كأنك بتكلم مع شخص فون او شات. اتكلم مع حد قريبك، احيانا بيكون حد كازن بالنسبة لك او خال او عم او جد او كده، بتبقى حاجة لطيفة انت بتتبسط بيها. طب اعمل دي كمان، اتخيل انك انت بتتكلم مع حد وهو بيمدح فيك واسمع مدحه، يعني اقعد كده غمض عينك واسرح كده واتكلم مع حد تكون انت عارفه وتخيل انه بيمدح فيك، وشوف هو لو مدح فيك هيقول ايه. ممكن يكون مدح فيك قبل كده قدامك وانت عارف لما هيمدحك هيمدحك ازاي، فاقعد كده تخيل الحاجات اللي ممكن يمدحك فيها وتبسط كده بالمدح اللي هو بيقوله عنك. حاجة خمسة، افتكر حاجة حصلت في الماضي تكون حلوة وحقيقية وحصلت فعلا وافتكرها، وحاول تدخل كل الاحاسيس اللي حصلت لك وقتها دخلها معاك دلوقتي، يعني اقعد كده غمض عينك، افتكر مثلا لما نجحت في دبلومة وانت بتاخد الشهادة وبيسقفوا لك، افتكر لما رحت مثلا اول مرة تعوم في بحر عميق وكانت حاجة لطيفة، افتكر لما مراتك خلفت اول مرة واحساسك بالبيبي لما جه. حاول تدخل كل الاحاسيس اللي حصلت وقتها معاك، ممكن تعمل التدريب ده دلوقتي او بعد ما نخلص على فكرة. ممكن كمان تخيل انك انت بطل وعيش كده احلام يقظة وكأنك رحت المستقبل وانقذت ناس في الحرب او ضحايا مجاعة مثلا، يعني ناس كده على الحدود بين البلاد اللي فيها مجاعات، تخيل نفسك انك رحت كده لقدام وسافرت وقعدت تنقذ الناس دي والناس ممتنة ليك وانت كنت مبسوط الناس دي بتاكل من ايدك وبتتكلم معاها وبتدعمها. عيش كده احلام يقظة شوية وقت كده نص ساعة ولا ساعة الا ربع. اعمل ممارسة روحية بتحبها، في ناس بتتبسط قوي لما تروح تصلي مثلا او تدعي او انها تسجد تتأمل في الله، تقضي مديتيشن كده تتأمل في صفات الله، في اسمائه، في تعاملاته، في عظمته، في ناس بتتبسط لما تعمل كده، اعمل ده لو ده بيبسطك. سيب المكان اللي انت هتغضب فيه حالا، يعني لو الكلام ده في بيت سيب البيت وانزل، لو الكلام ده في وقت الشغل سيب المكتب ده دلوقتي وانزل شوية وقت. ممكن تعد بالعكس، دي مهارات إلهاء، يعني عكس عد مثلا 199 98 97 وهكذا لغايه ما توصل مثلا لواحد، او عد مثلا بفرق 3، يعني عد مثلا 1 4 7 10 13 وهكذا، فعد بطريقه معينه تكون بتستهلك ذهنك. اكتب جواب لحد مضايقك وقطعه، حد يكون مضايقك ومسبب لك غضب اكتب جواب وافضل اكتب فيه وطلع كل الفاظك وكل مشاعرك وما تكسفش من حاجه عشان محدش هيقراه غيرك، وقول كل اللي جواك وطلع مشاعرك براحتك خالص وبعدين قطع الجواب. اعمل مهام معينه، اهتم مثلا بالجراج، بالجنينه، روح ادفع فواتير معينه عليك، اي مهام اخرى، اغسل العربيه، اغسل مواعين، وضب اوضتك، لمع اللابتوب بتاعك، لمع دولابك، وضب الدولاب، نزل الشتوي طلع الصيفي، يعني اعمل حاجات زي كده مهام اخرى. دول 11 اقتراح، انت ممكن تضيف عليهم 10 15 20 100 اقتراح تاني، يبقى الاقتراح مبهج بالنسبه لك، بليجرابل، بيحول سلوكك وانت بتبدا نوبه المشاعر الحاده من السلوك الادماني لسلوك عادي، ده في وقت نوبه المشاعر العاليه لغايه لما تعديها، فبنسميها distraction not destructive، يعني الهاء مش تدمير. طيب تعالى نخش في النوع التاني من المهارات. احنا كنا قلنا انه النوع الاولاني في التعامل مع الضغوط سميناه مهارات الالهاء، النوع التاني مهارات التهدئة، self-soothing plan، يعني مهارات او خطة للتهدئة، ودي بتستخدم فيها الخمس حواس بتوعك، تذوق، اللمس، النظر، الشم، السمع. مثلا تعالى نشوف الشم، انت ممكن في وقت اللي هتبدأ فيه

حس حاسة النظر في نفس الوقت، احنا بنعمل الخمس حواس مع بعض. بص مثلا على الطبيعة، اطلع البلكونة شوف الطبيعة، لو البلكونة بتبص على طبيعة كويسة، او بص على صورة فيها منظر طبيعي، شوف صورة العيلة، اقف قدام برواز في البيت في صورة العيلة وتأمل فيها. في ناس بتتبسط لما تبص على صور الدعاء او الوعاظ او القديسين او القادة الدينيين القدام، ممكن تطلع صورة داعية ديني او قديس وتتفرج عليها لو ده بيبسطك وممكن تتكلم معاها. صور النجوم، في ناس بتتبسط لما تشوف صورة نجم غناء او تمثيل او عزف او كده بيعجبك، ممكن تطلع صورة النجم على الموبايل او اليوتيوب وتتفرج عليها. الكوتيهات، الكوتي او الجمل اللي بتتكتب على الصور في جوجل او كده في المناسبات المعينة، احيانا في بعض جمل كده بتحمل معاني حلوة تحب تتفرج عليها. بلد بتحبها، ممكن تطلع مناظر بلد بتحبها تكون زرتها قبل كده او بيجذبك مناظر البلد فتفرج عليها. في نفس الوقت محتاج تسمع، تمارس حاسة السمع، فممكن تشغل موسيقى، ممكن تشغل اغاني، ممكن تشغل صوت عصافير، او لو جنبيك جنينة ممكن تنزل تسمع فيها صوت العصافير. في ناس بتحب صوت الهواء، افتح الشباك او البلكونة وسيب الهواء يدخل واسمع صوته او شغله حتى على الموبايل. او تحب تسمع صوت ناس بتلعب، بتشغل ماتش فصوت اللعب على الجمهور بيبسطك. ممكن تسمع كتب مسموعة، يعني في احيانا كتب على جوجل بتشغلها سماعي مش تقراها فتحب تسمع الكتاب، ده لو انت حابب تشغل حاسة السمع. حاسة اللمس، ممكن في ناس بتتبسط او بتهدى لما تمشي ايدها على قماش ناعم قطيفة مثلا بتاعت الانتري بتاعك او ريسبشن. ناس مثلا بتحب لمسة الدش على جسمها، فممكن تخش تاخد شاور سيب الدش نازل على جسمك، اللمسة دي حلوة. لمس شريك الحياة، لما حد بيلمس شريكة حياته بتبقى حاجة لطيفة، وطبعا شريكة حياتك يعني مش هتلمس واحدة تانية، لكن ممكن لمس شريك الحياة وانتي كذلك ممكن يكون حاجة لطيفة. لما بتمشي ايدك على كلب او قطة، فممكن تخلي لو عندك بيت في البيت تجيب الكلب او القطة تمشي ايدك عليه تطبطب عليه. تذوق، حاسة التذوق، فانت ممكن يكون في اكلة لما بتدوقها بتتبسط، مشروب لما بتشربه بتتبسط. دي مهارات التهدئة اللي انت ممكن تستخدم فيها الخمس حواس، تذوق ولمس ونظر وشم وسمع، على قد ما تقدر تستخدم اكبر كم من الحواس فيهم قبل ما تبدأ موجة او نوبة المشاعر العالية اللي ممكن تخليك تاخد سلوك مضر. تعال نعمل تدريب، والتدريب ده ممكن تجيب نوت بوك بتاعك وتعمله دلوقتي معايا. اقعد اكتب ايه هي السلوكيات المدمرة اللي بتعملها في نوبات المشاعر، واحنا خدنا التدريب ده من شوية وكتبنا شوية سلوكيات، فاكتبها دلوقتي تاني او ارجع بص عليها، وبعدين اختار قايمة من اللي احنا قلناهم في مهارات التهدئة او البليجرابل سكيلز والمهارات اللي هي سنوزنج سكيلز دي، المهارات التهدئة او مهارات المبهجة، اختار لستة تكون هتعملها عند موجة المشاعر دي. انت كتبت السلوكيات، طيب عشان ما توصلش للسلوكيات دي لما يحصل لك مشاعر عالية ايه اللست اللي انت هتعملها، سواء من مهارات الإلهاء أو مهارات التهدئة، وحطها قدامك وابدأ خلي التدريب بتاعك انك انت هيجي الوقت لما تحس بنوبة مشاعر عالية اقعد بص على الليستة اللي انت كتبتها لنفسك. انا قلت لك ليستة كبيرة جدا ممكن تناسب 50-60-70 شخص، انت نقي منها الليست اللي تناسبك انت لوحدك واكتبها وابدأ نفذها مع موجات المشاعر العالية. احنا كنا قلنا ان في اربع افكار او مبادئ رئيسيه في العلاج الجدلي السلوكي هنتكلم عليها النهارده، التعامل مع الضغوط ودي اتكلمنا عليها، بعدين في تنظيم العلاقات وتنظيم المشاعر واليقظه الذهنيه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم شويه عن اليقظه الذهنيه، يلا بينا.

قبل الفاصل كنا بنقول ان احنا هنتكلم شوية عن الفكرة التانية في مبادئ العلاج الجدلي السلوكي عشان نحمي نفسنا من المشاعر الصعبة اللي بتقودنا لسلوكيات مدمرة وقد تبدو سلوكيات إدمانية في أحيانا كتير. فقلنا هنتكلم عن اليقظة الذهنية. تعالوا نشوف اليقظة الذهنية ممكن تساعدنا ازاي. انا محتاج استخدم فكرة اسمها القبول الجذري. يعني ايه القبول الجذري؟ اللي هي الرضا باللي عندي، مش معناها اني ما بسعاش في الدنيا، لا مش كده خالص، مش ده الهدف، لكن الرضا بانه ده حصل. وهقول لنفسي مبدا مهم جدا، ان انا بقبل الحدث اللي حصل لي، سواء كان فشل او خذلان او ترك او حاجه اغضبتني او حد ما فهمنيش. هقول لنفسي مش هخلي مشاعري تحركني، انا قابل

لأن ده حصل هنا ودلوقت. كلمة يقظة ذهنية يعني هنا ودلوقت، فأنا هنا ودلوقت قابل اللي حصل لي، ومش هقدر أرجع الساعة لورا عشان ده ما يحصلش. حد قال لي كلمة مهينة، مش هقدر أرجع عقارب الساعة لورا عشان ما يحصلش، فأنا ليه هبقى متشبس بالحتة اللي ورا؟ وفي نفس الوقت أنا هتعامل هنا ودلوقت، أنا خلاص أنا بقبل اللي حصل، راضي بأنه الحدث ده حصل، مش هخلي مشاعري تقود تصرفاتي. احنا اتفقنا ان المشاعر هي اللي بتعمل التصرفات، فانا مش هخلي المشاعر العالية دي تقود تصرفاتي. هقول لنفسي جمل تشجيعية قبل نوبات المشاعر العالية اللي بتزقني على السلوك الإدماني وانا بمارس اليقظة الذهنية، زي مثلا انا بقبل نفسي، انا عندي عيوب ومميزات، مش كل اللي عندي عيوب ولا كل مميزات، انا عندي عيوب ومميزات، انا بقبل نفسي، انا بحب الآخرين على فكرة، انا مسؤول عن مشاكلي، محدش مسؤول عنها غيري وانا المسؤول عن حلها، انا هحاول اساعد شخص اخر، انا كل يوم هعمل اللي اقدر عليه. هقول لنفسي في قوه اكبر مني زي الله مثلا هيساعدني في امور حياتي. هقول لنفسي انا انسان بحس باللي حواليا. ممكن اقول لنفسي كله هيعدي، مفيش حاجه بتفضل للابد. فشوف ايه الجمله اللي فيها حته منك، اختار جمله من دول او انت الف جمله فيها حته منك تبدا تقولها لنفسك، جمله تشجع بيها نفسك قبل نوبات المشاعر العاليه عشان ما تخشش في سلوكيات مضرة. وأشجعك في الحتة دي إنك تبعد عن النظر في الأنبوبة. يعني إيه تبعد عن النظر في الأنبوبة؟ أنت لو جبت ماسورة مية وبصيت من ناحية للناحية التانية هتلاقي نفسك شايف من الناحية التانية الدنيا كأنها جزء مدور محصور جدا في نهاية الأنبوبة، يعني شايف جزء من الصورة. شوفانك لجزء من الصورة بيخليك مش شايف باقي الدنيا، فانت محتاج تشيل الانبوبه ما تبصش فيها وانت بتتعامل مع الحياه، وتبص على الحياه كلها على بعض. في حد قال لي جمله مهينه، بس انا ممكن اقول لنفسي في ناس تانية بتقول لي جمل كويسه. في حد خذلني، بس في ناس تانية بتقدرني. انا في حد ما عرفتش اقدم له مساعده، بس في ناس تانية انا هعرف اعمل لها مساعده. فانا مش ببص على الدنيا من الانبوبه، انا ببص على الدنيا بصوره كامله. فده بنسميه القبول الجذري للي بيحصل لي. تعال أشاركك بقصة كده تساعدك شوية في فكرة القبول الجذري. يحكى أن في الأساطير الصينية أن في واحد فلاح كان في قرية عنده مزرعة، والمزرعة كان فيها حصانين، والحصانين دول هو كان معتمد عليهم جدا، هو وابنه، كان عايش هو وابنه معتمدين على الحصانين دول في إدارة شؤون المزرعة، يحطوا عليهم الحاجات وينقلوا ويروحوا ويجوا ويركبوهم وحاجات كده. بعدين في يوم من الأيام صاحب المزرعة ده صحي ما لقاش الحصانين، مشيوا، هربوا، مش موجودين، محدش عارف هل هم ماتوا جريوا، حد سرقهم، محدش عارف. جم أهل القرية يمصمصوا في شفايفهم ويقولوا للراجل يا عيني انت الحصانين دول كانوا سندين لك المزرعة وكانوا مساعدينك في الشغل، يا ترى هتعمل ايه؟ فالراجل رد وقال يعني هعمل ايه، مفيش حاجة اعملها، خلاص هتحمل المسؤولية انا وابني وهنقوم بكل الشغل. فضل يقوم بالشغل هو وابنه، يحاولوا يبذلوا مجهود كبير ان هم يعملوا اللي كانوا بيعملوه الحصانين. وفضل الوقت كده ماشي يوم ورا التاني لغايه ما في يوم صحي صاحب المزرعه لقى الحصانين رجعوا ومعاهم 10 حصينه تانيين. اهل القريه اتجمعوا قالوا له ايه ده احنا كنا متضايقين عليك ومتعاطفين انك انت فقدت الحصانين، ده انت عم محدش قدك دلوقتي، ده انت ممكن تشتري المزرعه اللي جنبينا واللي جنبينا. فالراجل قال لهم يعني ولا حاجه، انا هتعامل باللي موجود، هشتغل على قد ال10 حصينه اللي بقوا 12 دلوقتي، 2 و10 جم معاهم. وبعدين قال لابنه يلا ندربهم، دول كانوا 10 وايلد يعني حصينة غابة مش مدربين على الترويض ولا على الشغل. فبدأ الولد ابنه يعلم الحصينة دي ازاي يروضها وازاي تشتغل وازاي يركبوهم وازاي ينقلوا الحاجات وهكذا. الولد هو بيعمل كده وقع من على الحصان رجله اتكسرت، فالراجل اضطر يجيب له دكتور ورجله اتجبست وهيقعد في السرير شهرين. جم اهل القرية تاني، ده احنا كنا حاسدينك انك انت هتشتري المزارع اللي جنبينا، طب دلوقتي هتعمل ايه، ابنك رجله اتكسرت ومش عارف ايه. قال لهم يعني هعمل ايه، ولا حاجة، هشتغل لوحدي انا والحصينة. شويتين وقامت حرب في البلد، والقرية دي كل الشباب بتاعها دخل يروح الحرب، والولد كان في سن التجنيد. طب الولد راح الحرب؟ ما راحش الحرب. ليه ما راحش الحرب؟ لانه رجله مكسورة ونايم في السرير، والولد كان متضايق ان هو كان نفسه يحارب مع اهل القرية وما راحش. جم بقى الناس اللي في القرية تلموا على الرجل وقالوا له يا هو ابنك اللي رجله اتكسرت ده، واحنا كنا متعاطفين معاك دلوقتي، يا بخته ان هو رجله اتكسرت ونايم في السرير لانه ما راحش الحرب. وبعدين كل الناس اللي راحوا الحرب الشباب اللي في سنه ماتوا، فتلموا بتوع القرية قالوا له شفت بقى الولد ما راحش الحرب فعاش.
فالراجل قال لك ماشي انا هتعامل بالطريقه اللي انا موجود بيها دلوقت على حسب الموقف اللي انا فيه دلوقت. قصه الحصان دي تقول لك ايه؟ القبول الجذري، انا بقبل الحدث اللي حصل وبتصرف على اساسه من غير ما يكون عندي مشاعر فرحه عاليه او مشاعر سلبيه عاليه تقود تصرفاتي. هو ما فرحش قوي لما العشر حصينه جم برغم اهل القريه كانوا مزقططين، وما زعلش قوي لما الحصانين جريوا او لما الولد رجله اتكسرت، ما فرحش قوي لما ابنه ما راحش التجنيد، ما زعلش قوي ان ابنه كان عاوز يروح التجنيد، ما سمحش للمشاعر بتاعته انها تعلى زياده عن اللزوم وتقود تصرفاته، وكان دايما يقول لنفسه انا هستقبل الحدث زي ما هو دلوقت، هتعامل مع الحدث دلوقت، انا همارس اليقظه الذهنيه وهقيم الحدث وهتصرف على اساس الحدث ومش هسمح ان مشاعري تعلى زياده عن اللزوم وهي اللي تقود سلوكياتي. فتصرف على قد الحدث لما الحصانين هربوا، تصرف على قد الحدث لما جوم 10، تصرف على قد الحدث لما ابنه رجله اتكسرت، تصرف على قد الحدث لما الشباب طلع الحرب وماتوا ابنه ما ماتش. يعني قول لنفسك انا هفرح فرح متوازن، هزعل زعل متوازن، مش هسمح لمشاعري انها تقود تصرفاتي. وده اللي بيورينا لمحة كده من العلاج الجدلي السلوكي في اليقظة الذهنية. أتمنى أكون شاركتكم ببعض التدريبات من العلاج الجدلي السلوكي اللي بيساعدنا أثناء نوبات المشاعر الحادة إزاي ما تدخلش في السلوك المضر الإدماني. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيطس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيطس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالا؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتة.
1: طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاع ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت حتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة، الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني، عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرت يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه. ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن اخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس اننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس انكم حصلتوا الكيك، خصوصا انه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعه، خلصنا كلنا الاكل والشراب؟
2: ايوه يا سمير خلاص، انا حليم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، وياريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المدعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض واللي تمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعنى وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبة، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنع ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بيتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا ليلة أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل لأنه قد فسد شعبك الذي أزعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوقا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعدتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطط الشعب عظيمة؟ آسف آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضل كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا الغراءة من الآية رقم 11؟
6: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك وأندم على الشر بشعبك أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيئتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوسلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك

0: خلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس اللي حولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير، كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخط كل الخطط والأوامر عشان تتنفس. والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18: الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عند السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
3: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجو للنصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده، هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بيتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
4: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كتيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بتشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله الأدان الامتياز العظيم ده إنه نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيب مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه مشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.

يا رب، شكرا لك من كل القلب. أشكرك لأنك إلهي. أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي. أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني. سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر، وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء. وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها. أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك. أثق بأنك تستمع صلاتي الآن، وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك. أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا. فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة. يا رب، آمين.

آمين آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

وتزوج رجل من نسل لاوي بفتاة من نسل لاوي، فحبلت وولدت ابنا، ولما رأت أنه حسن المنظر خبأته 3 أشهر، ولما لم تقدر أن تخفيه أكثر من ذلك أخذت له سلة من البردي وطلتها بالقطران والزفت، ووضعت الطفل فيها ووضعتها بين الحلفاء على ضفة نهر النيل، ووقفت أخته من بعيد لترى ما يحدث له، ونزلت بنت فرعون إلى النهر لتستحم، وكانت وصيفاتها يمشين على ضفة النهر، فرأت بنت فرعون السلة بين الحلفاء فأرسلت خادمتها لتأخذها، ولما فتحتها وجدت الطفل وكان يبكي، فأشفقت عليه وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لبنت فرعون: هل أذهب وأحضر لك امرأة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فأجابتها بنت فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة وأحضرت أم الولد، فقالت لها بنت فرعون: خذي هذا الولد وأرضعيه لي، وأنا أعطيك أجرتك. فأخذته المرأة وأرضعت، ولما كبر الولد أخذته إلى بنت فرعون فتبنته وسمته موسى، وقالت: إني انتشلته من الماء. وفي يوم من الأيام وكان موسى قد كبر، حدث أنه خرج إلى إخوته ورأى الأعمال الشاقة التي يقومون بها، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فتلفت حوله ورأى أنه لا يوجد أحد، فقتل المصري ودفنه في الرمل. وفي اليوم التالي خرج فرأى رجلين عبرانيين يتشاجران، فقال للمعتدي: لماذا تضرب أخاك؟ فأجابه: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هل تريد أن تقتلني كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال في نفسه: ذاع الخبر. وسمع فرعون بهذا فحاول أن يقتل موسى، لكن موسى هرب من فرعون إلى مديان، ولما وصل إلى هناك قعد عند البئر، وكان لحبر مديان 7 بنات، فأتينا إلى البئر وأخذنا ماء وملأنا المساقي ليسقين غنم أبيهن، ولكن جاء بعض الرعاة وطردوهن، فقام موسى وساعد الفتيات وسقى غنمهن. فلما رجعنا إلى رعوئيل أبيهن قال: كيف رجعتن بسرعة اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من الرعاة، وأيضا أخرج لنا ماء من البئر وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ أدعونه ليأكل شيئا. وقبل موسى أن يقيم عند الرجل، فزوجه من بنته صفورة، فولدت ابنا، فدعا موسى اسمه جرشوم وقال: أنا ضيف في بلد غريبة. وبعد وقت طويل مات ملك مصر، وكان بنو إسرائيل يئنون من العبودية، وصرخوا إلى الله فصعد صراخهم إليه، وسمع الله أنينهم، ولم ينس عهده مع إبراهيم وإسحاق
ويعقوب، ونظر إلى بني إسرائيل ورق لحالهم.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا.

0: عليه ليك الهدية،
1: وفيها الشعر والمعلومة الطبية،
0: الترنيمة والفقرة الروحية،
1: وفيها كمان التمثيلية.
2: انت اخدت الدواء يا بابا؟
3: انا مش عارف يا سامية، انا عمال اخد في العلاج ومش حاسس باي فايدة ابدا.
4: اديك يا سي سالم بتعمل اللي عليك وربنا هو الشافي.
2: لا بس برضو اهم حاجة يا بابا تخلي بالك من الاكل.
4: انا مش عارف، انا غلبت منه، ده بيشرب الشاي بالاربع معالق سكر.
2: بابا مش كنت قللت السكر شوية؟
3: أنا مش متعود أشرب الشاي عادي يا ابني.
2: طيب يا سيدي على الأقل قلل عدد المرات اللي بتشرب فيها الشاي.
4: ده الكوباية ورا الكوباية مش بيبطل يا ابني، ويا ما أقول له صحتك يقول لي أنا متعود على كده.
2: لا يا بابا مش معقول كده، ده أنت عندك السكر، أنت كده هتقلقني عليك ولا إيه؟
3: هو السكر بس اللي عندي يا ابني، ده الضغط والقلب والبروستاتا. أبوك اتشرك خالص يا ابني، والأعمار بيد الله.
2: ونعم بالله يا بابا، بس ربنا بيقول لك ما ترميش نفسك في التهلكة.
4: أنا ياما كلمته يا سامي يا ابني وما فيش فايدة منه.
3: أنا عارف مصلحتي.
2: بس يا بابا.
3: لا بس ولا حاجة، انتوا هتقعدوا تشيلوني الهم وخلاص، كلامكو ده اللي بيتعبني. هتلنا الأكل بقى يا أمينة. ها وانت عامل ايه في شغلك يا ابني؟ مرتاح؟
2: الحمد لله يا بابا، لقيت شغل بعد الظهر كمان في مكتب هندسي.
3: بس انت كده هتتعب يا ابني، ده انت شغال مهندس، يعني شغلانة عايزة بال رايق، وكده هتتعب ومش هتقدر تواصل.
2: اعمل ايه بس يا بابا، الناس كلها كده دلوقتي.
3: انا خايف عليك يا ابني.
4: يلا تعالوا الاكل جاهز.
2: ايه ده يا ماما، ده كتير قوي.
4: ده انت مش بتجن الا كل فين وفين، كل بالهنا يا حبيبي.
2: بس الاكل ده مش صحي يا ماما، ده كله سمنه وكوليسترول.
3: انا مش عارف، انت كل شويه تتكلم في موضوع الصحه، انت خلاص بقيت دكتور.
2: يا بابا انا خايف عليك افهمني.
4: يلا مد ايديكوا قبل ما الاكل يبرد.
2: طب شيلي الجلد من الفراخ ده يا ماما، وكمان شيلي الدهن من اللحمه.
3: ما تشيليش حاجه ولا تسمعي كلام، انتوا هتاكلوني على مزاجكم.
4: براحتك يا سيسال، كل يا حبيبي يلا.
2: يا رب استر.
3: اعمل لنا الشاي يا ابو سامي.
4: حاضر يا ابو سامي، اول ما اشيل الاكل هعلق على البراد.
3: اه
2: بابا
3: انا مش قادر، انا عايز ارجع.
2: مالك يا بابا مالك؟
3: نفسي مقطوع يا ابني وحاسس ان انا عايز ارجع.
4: مالك يا سي سالم يا اخويا مالك؟
2: انا هنادي الدكتور بسرعه.
4: بسرعه يا ابني لحسن، ده وش صفر زي الليمونه.
2: اتفضل يا دكتور من هنا.
4: طمنا يا دكتور الله يخليه.
5: اطمني ما تقلقيش. انت بتعاني من السكر؟
3: ايوه يا دكتور
2: عنده السكر.
5: وبتعمل حمام ميه كويس؟
3: يعني بقالي فترة كده المية قليلة شوي.
5: جات لك تشنجات قبل كده؟
4: قبل ما تيجي يا أخوي على طول كان متشنج وكنت خايف عليها قوي.
5: وبتاخد نفسك بسهولة ولا إيه؟
3: يعني ساعات كده بحس بكرشة نفس وبيخليني مش عارف أنام.
5: طيب تعال معايا يا أستاذ.
2: حاضر يا دكتور.
5: بصراحة كل الأعراض اللي عند والدك دي بتأكد إن عنده فشل كلوي.
2: إيه ده؟ أنت متأكد يا دكتور من الكلام ده؟
5: هي الأعراض كلها بتقول كده بصراحة، وأنا منتظر أكتر الأشعة والتحاليل إن شاء الله. وأنا كتبت لك حبوب تدر البول بسرعة، وأهم حاجة أنه يحافظ على الأكل.
2: أنت قلقتني كده يا دكتور.
5: لا شد حيلك يا سامي، أنا مرضيتش أقوله قدامهم، أنت راجل ومثقف ومتعلم وبتتحمل.
2: يا ما نصحته، يا ما قلت، محدش سمع كلامي.
6: الله عطانا أجسادنا أمانة، لازم نرعاها ونهتم بيها.
1: طب تعالى معايا نقابل الدكتورة أماني نسمع منها المشورة الطبية.
7: برحب بيك يا دكتورة أماني في حلقة اليوم.
8: أهلا بيك
7: دكتورة أماني. الفشل الكلوي مرض بقى شايع في مصر وفي المنطقة اللي احنا فيها، ويعني مؤلم قوي. يعني ايه كلمة فشل كلوي؟
8: كلمة فشل كلوي معناها ان الكليتين مش قادرين يقوموا بوظيفتهم، اللي هي ترشيح الشوايب والتخلص من المية الزيادة في الجسم وإخراجها عن طريق البول. لما بتقل الوظيفة دي عن 25% من كفائتها بيحصل الفشل الكلوي.
7: طيب في فشل كلوي يقولوا مزمن وفي فشل كلوي حاد، إيه الفرق؟
8: ده بيكون على حسب إذا كان فقدان الكلى لوظيفتها مفاجئ ولا ده حصل على فترة طويلة من الزمن. لو مفاجئ بنقول عليه فشل كلوي حاد، لو على فترة طويلة قوي بنقول عليه فشل كلوي مزمن، وده الأكتر والمنتشر أكتر من الحاد.
7: طب لو كلمنا دلوقتي عن الأكتر انتشارا، الفشل الكلوي المزمن، إيه اللي يخلي الكليتين يفقدوا وظيفتهم مع بعض؟
8: أي مرض مزمن بيصيب الكليتين وبيخلي الكليتين تفضل

0: بتفقد قدرتها على أداء وظيفتها بالتدريج البطيء، ومع الزمن بتفقد وظيفتها، ده بيعمل فشل كلوي مزمن. ولأن المرض بيحصل بالتدريج البطيء، تراكم الشوايب في الجسم بيحصل برضو بالتدريج وعلى فترة طويلة، عشان كده المريض مش بيشعر بأي أعراض في بداية المرض، لحد ما تقل الوظيفة عن 25%، ساعتها بس بيشعر ببعض الأعراض.
1: ياه، يعني المريض ما بيشعرش بأي حاجة لحد ما المصيبة تبقى حصلت فعلا. إيه الأعراض بقى اللي بيحس بيها عشان ناخد بالنا؟
0: المريض بيشعر بتعب عام وإرهاق، قلة الهمة والنشاط، بيشعر إن قوته أقل من زمان، ممكن يحصل ترجيع أو غمامان نفس، ممكن يحصل حاجة زي زغطة، ممكن يشعر برعشة في إيده، رعشة خفيفة، مش قادر يتحكم في الألم أو مش قادر يمسك الكوباية كويس، وممكن المريض بيشتكي إن كمية البول أقل من زمان ورجليه بتورم لأن المية متحوشة في جسمه، ممكن يشعر بألم في المعدة، ودي نتيجة بعض التقرحات في جدار المعدة لأن الشوايب بتطلع عن طريق جدار المعدة وبتعمل تقرحات، ومش ممكن يرجع مش بس ترجيع، ممكن يرجع حاجة بني زي القهوة دي بتبقى دم.
1: yeah.
0: وممكن تحصل تشنجات في العضلات نتيجة نقص الكالسيوم، وفي الحالات الشديدة قوي بيحصل تهيجات عصبية أو غيبوبة.
1: يا ترى إيه الأسباب اللي بتوصلنا للفشل الكلوي ده؟
0: في أمراض كتير ممكن تصيب الكليتين وبتأثر على وظيفتهم مع مرور الزمن، زي الالتهابات المزمنة في مجرى البول، دي بتنقل العدوى للكليتين وبتعمل التهابات مزمنة في الكليتين. مرض السكر وارتفاع الضغط من الأمراض المزمنة اللي بتأثر قوي على وظيفة الكلى مع الوقت. الانسداد المزمن لمجرى البول بسبب حصاوي أو بسبب تضخم بروستاتا، ده بيعمل ارتجاع في البول وبيسبب تضخم في الكليتين، فأنسجة الكلى بتتلف مع الوقت. في مرض وراثي اسمه الكلية متعددة التحصلات، مع الزمن الكليتين بيتحولوا لتكيسات والأنسجة بتتلف تماما. كمان الإفراط في تناول بعض العقاقير الطبية زي المسكنات بيأثر مع الوقت على وظيفة الكليتين.
1: دي مشكلة كبيرة قوي، لأن معظمنا بياخد أدوية من غير ما حتى بيستشير الدكتور. طب دكتورة، إزاي نتجنب الفشل الكلوي؟ إزاي نتفاداه؟
0: المتابعة والفحص الدوري ده حاجة مهمة جدا، بتساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض بتاعت الكلى وممكن تتعالج بدري. كمان لو مريض سكر أو مريض ضغط محتاج متابعة وظائف كلى باستمرار عشان ما توصلش معاه لمرحلة فشل كلوي. وكمان التدخل السريع في حالات انسداد مجرى البول مهم جدا علشان ما يحصلش ارتجاع في البول ويبوظ الكليتين.
1: طب يا دكتورة، لو حصل ووصل المريض فعلا لفشل كلوي مزمن، هل في علاج يرجع وظائف الكلى تاني لطبيعتها؟
0: طبعا مفيش علاج في الدنيا يقدر يرجع الحياة لنسيج الكلى التالف. في حالة التأكد عن طريق التحاليل والأشعاعات إن خلاص الموضوع وصل لفشل كلوي مزمن، لابد من إجراء حاجة من اتنين، إما عمل غسيل كلى أو عمل زرع كلية. وعلى فكرة غسيل الكلى ما بقتش حاجة صعبة زي زمان، بقت حاجة سهلة وبسيطة، وممكن المريض يغسل كلى ويمارس حياته عادي ويتجوز ويخلف ويكون إنسان منتج في مجتمعه. وطبعا في طرق للغسيل، في غسيل بريطوني وفي غسيل دموي، ده على حسب حالة المريض. في كمان زرع الكلى، ده حل جميل جدا، لكن في مشكلة كبيرة قوي مع مريض زرع الكلى، بيفضل طول عمره بياخد أدوية مثبطة للمناعة، يعني تقلل المناعة عشان جسمه ما يطردش كلية جديدة، فبالتالي بيكون عرضة لأي مرض معدي.
1: دكتور أماني، بنشكرك في نهاية حلقة اليوم على المعلومات القيمة دي.
0: العفو يا فندم.
2: يا ترى يا سمير، الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
3: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
2: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
4: عم ملاد راجل فلاح بيحب الزرع والأرض، لكنه انشغل عن الأرض فترة وبدأ الملح الأبيض يبان في أرضه، وطبعا الأرض المملحة هتأثر على الزرع. عشان كده عم ملاد بدأ يغسل الأرض بالمية ويصرفها للمصرف، ويكرر الموضوع دوت لغاية لما الأرض استعادت مرة تانية شكلها الأصلي واستعادت قوتها. وهو ده اللي بيحصل في حياتنا لما بننشغل شوية عن الله خالقنا، وبتظهر بعض المشاكل في حياتنا زي الأرض المملحة بالظبط، وساعتها بنلاقي نفسينا بنضعف، وربما علاقتنا بتكون كأنها مجرد واجبات أو كأنه تسجيل بيقول شوية كلام لربنا حافظينه، كلام طالع من الشفتين مش من القلب. مشاكل في حياتنا لما بنعمل الشر قدام ربنا. التوراة بتعرفنا إن الشر بيفصلنا عن الله لأن الله قدوس وبيرفض الشر، ولأن الله كمان هو أبونا وهو عايز يشوفنا أنقياء القلب بحسب قلبه الكبير، قلوب بيضة بدون شر. عشان كده التوراة بتقول لنا اغسلوا قلوبكم من كل شر، وكأن الله بيقول لنا أنا إله قدوس، أنا عايزكم تكونوا مقدسين. عشان كده صديقي ما تسيبش وما تهملش حياتك لغاية لما تكتر الأمراض الروحية زي الأرض مملحة. لكن شيء رائع إننا نصلي زي داود النبي لما قال له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، اغسلني كثيرا من اسمي وطهرني من خطيئتي، اغسلني في أبيض أكثر من الثلج. صديقي مفيش أحسن من دموع الصلاة الصادقة لما تغسل وتنظف حياتك. عشان كده ارفض كل مرض روحي في حياتك، اتكلم مع إلهك وثق إنه هيطهرك وهينقي قلبك. صلي مع داود النبي وقوله اغسلني فأبيضه أكثر من الثلج.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت،
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية،
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه منستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: مرحبا بك صديقتي المستمعة في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، وفي هذه اللحظات التي تسمعينني بها أتمنى أن تكوني على استعداد لسماع موضوع جديد لحياتك بحيث تضيفيه إلى قاموس المعرفة لديك، فأهلا بك.

عزيزتي، إذا نظرنا إلى الطبيعة من حولنا وتأملنا الكائنات الحية التي تحويها، نجد أن الأشجار والنباتات والإنسان يعتمدون في حياتهم على ثلاثة عناصر رئيسية للعيش، هي الماء والهواء والغذاء. ولكن الله القدير ميز الإنسان بأمور خاصة، فحينما يملأ الإنسان معدته فهو لا يكتفي بأن يملأ هذا الفراغ بأي شيء، بل يختار ويستعمل عقله وحواسه لكي يحصل على نوعية معينة صحية ومفيدة، وكذلك الماء النقي والهواء النظيف، وذلك لكي لا يلحق الأذى بنفسه ويعرض جسده للأمراض. وحلقتنا اليوم عزيزتي المستمعة حول الأسلوب الصحي للعيش، فابقي معنا لسماع المزيد عن هذا الموضوع.

نقول أحياناً أن جسم الإنسان مماثل للآلة الميكانيكية، فالجسم يستخدم الوقود وينتج الطاقة والحرارة مثل الآلة تماماً، ولكن مع ذلك توجد اختلافات عديدة بين الاثنين، وأهمها هو نتائج استخدام كل منهما. فاستخدام الآلة يجعلها تستهلك وتبلى، وكلما زاد الاستعمال يكون تلفها أسرع. وفي مقابل ذلك نجد أن قابلية جسم الإنسان للخدمة والعمل تتحسن وعمره يطول نتيجة لنشاطه، فالشخص المعتاد على النشاط الصحي يتمتع بصحة أفضل بكثير من شخص آخر في العمر ذاته، ولكنه معتاد على الجلوس وعدم النشاط، وذلك إذا كانت سائر العوامل الأخرى متساوية بينهما. فلقد أجريت دراسة في إحدى الدول المتطورة على النساء اللواتي يستخدمن الخادمات للقيام بالأعمال المنزلية. تبين فيها أن الخادمات يتمتعن بلياقة عالية ونشاط أكبر في عضلة القلب والمفاصل. ولا شك عزيزتي أن الجسم الصحيح النشيط يؤثر إيجابياً على التفكير العقلي والذهني لدى الإنسان، بحيث يرفع من كفاءة الأداء في مختلف المجالات.

عزيزتي، لا يخفى علينا أنه بقدر ما تدخلت التكنولوجيا لراحة الإنسان واعتماده على الآلة بدل استخدام أعضائه في العمل، بقدر ما أصبحنا نحتاج لأن نعوض هذا النقص في تمرين جسمنا والحفاظ على لياقة عالية تسمح للأكسجين أن يصل إلى الدورة الدموية والعضلات حتى لا تترهل وتفقد استقامتها ومرونتها. فنجد أن الشابات هذه الأيام يعانين من أمراض الشيخوخة المبكرة، وهذا ينعكس على حياتهم العائلية والاجتماعية والنفسية. إن امرأة هذا العصر تشعر بالتعب السريع نتيجة لاستعمالها جهازها العصبي والدماغي أكثر من استعمالها عضلاتها، وهذا التعب يحرمها من كل رغبة في التمرين بعد ساعات العمل أو الوقوف في المطبخ لساعات طويلة تتحرك في مترين مربعين بعيدا عن الهواء النقي وتحت ضغط فكري كبير في مسؤوليات العائلة وتأمين احتياجاتها. طبعا لا نريد منك عزيزتي أن تعودي إلى حلب البقر أو جمع القش والحطب مثل جداتنا الأوليات، إنما نريد الإشارة إلى أن الوسائل الحديثة تركز على الطرق السهلة لتأدية الأعمال لدرجة أن أجسامنا تعاني من انعدام التمرين. لذلك يصير من الضروري أن نجد طرقا أخرى كي نظل متمتعين بالنشاط، مثل المشي لمسافات معينة يومياً في الهواء النقي، ويمكن العمل في الحديقة إذا وجدت، فهذا يولد الفرح ويزيل التوتر العصبي.

والآن عزيزتي ننتقل إلى الجزء الثاني من حلقتنا، ويبدأ بسؤال هام: هل أنا حسنة التغذية؟ فمن الغريب أن نسبة عالية من الناس حتى الميسورين تعوزهم في الواقع التغذية الجيدة، مع أنهم يأكلون كميات لا بأس بها من الطعام المليء بالدسم واللحوم والأصناف المتعددة مثل الحلوى والمكسرات، ولكن في الحقيقة لا تأتي التغذية الجيدة من هذا الأمر. فأنت كأم عزيزتي مسؤولة عن عائلتك من هذه الناحية، فالاعتناء الزائد بالطعام وتقديم أنواع كثيرة من الطعام وخصوصا الحلوى للأطفال والكبار إنما هي بداية طريق الأمراض وليس تدليلا لأفراد أسرتك. وفي الماضي كنا نسمع أن طريقك إلى قلب زوجك هي معدته، أما الأطباء الآن يقولون إن طريق زوجك إلى الموت هي معدته. لذلك احرصي عزيزتي المستمعة على أن تعرف المزيد عن أضرار بعض الأطعمة، واسعي للحصول على نشرات صحية وهي متوفرة لدى جهات معينة لتعرفي أي الأطعمة تقدميها بكثرة وأيا يجب أن تأخذ الحذر منها وتقلليها، وأيا يجب أن تمنعيها وخصوصا عن الأطفال الذين هم في مرحلة النمو وتأسيس الجسم الذي سيخدمهم في المستقبل القريب.

عزيزتي، الآن سننتقل إلى الحاجة الثالثة للعيش بأسلوب صحي، وهي الراحة والاسترخاء وإعطاء أجسادنا حقها في تجديد النشاط. فلا يمكن أن يستمر الإنسان في العمل والجهد الجسدي والفكري دون الحاجة إلى فترات طويلة من النوم والراحة والاسترخاء. فلا تحرمي نفسك من هذه الفرصة بحجة أنك مثقلة بالمسؤوليات التي لا تكفي ساعات النهار لإنجازها، بل بالعكس، إن حصولك وعائلتك وتخصيصك وقتا معينا للراحة والنوم لفترة قصيرة خلال النهار يزيد من كفاءتك وإنتاجيتك، بحيث تحصلين على قوة وطاقة إضافية، وهذا ما يحتاجه زوجك وأطفالك أيضا. ولا تنسي عزيزتي أن الله بكل قدرته وجلاله قد ذكر لنا في الكتاب المقدس أنه استراح في اليوم السابع، وجعل هذا اليوم بالكامل للراحة بعد أسبوع شاق من العمل. وقد منح الله الإنسان جسدا متوازنا سويا يستطيع به الإنسان أن يفعل كل شيء، ولكن طلب منا الله أن نستريح ونعطي جسدنا حقه. فقد جاء في سفر الأمثال الأصحاح 23 يقول: إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك، لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء. عزيزتي، محبة الله كبيرة لنا، ويريدنا أن نتمتع بكل شيء من يده، ومكتوب أنه غني وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع. لنشكر الله ولتكن نفوسنا مطمئنة، فلا شيء يضعف صحة الإنسان ونفسه مثل القلق والخوف من المستقبل، ولكن مع الله تجدين الراحة والسلام. لقد دبر لنا الله في محبته تدبير الخلاص الذي يؤهلنا لميراث الحياة الأبدية، وهذا التدبير جاء في عملية الفداء التي قام بها السيد المسيح على الصليب، حيث صالح العالم مع الله عندما دفع ثمن خطايانا على عود الصليب. فصار لنا الحق أن نتمتع بسلامه العجيب، لأنه دحرج عنا الحمل الثقيل الذي كان يقلق منامنا وجلوسنا. فالإنسان الذي ليس لديه يقين بخلاصه وحصوله على التبرير من قبل الله هو إنسان شقي، لن يجد الراحة في أي شيء. لذلك اقبلي صديقتي هذه المحبة المعطاة لك مجانا من الله، والتجئي إليها واحتمي فيها، وقولي له: يا رب، أنا أقبل عملك الكفاري عني، ورفع الثقل عني، وتحريري من العقاب. وعندها فقط ستجدين صديقتي نفسك منطلقة بدون قيود إبليس. فاختاري النصيب الصالح الذي لن ينزع منك، وهو يسوع، لكي يشفع فيك عند الله الآب.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدت من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً، عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقا ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصا جديدا. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلا، فقط سيخلق إنسانا جديدا يغير في العالم.
0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور 28.

إليك أصرخ يا رب يا ملجئي، فلا تسد أذنيك عني. إن كنت لا تنتبه إلي أشبه النازلين إلى الحفرة. اسمع تضرعي، إني أستغيث بك. إليك أرفع يدي نحو محرابك المقدس. لا تطرحني مع الأشرار والذين يعملون السيئات، الذين يكلمون أصحابهم بمودة ولكنهم يضمرون الشر في قلوبهم. جازهم على أفعالهم وسيئاتهم، جازهم على عمل أيديهم، أعطهم ما يستحقون. إنهم لا يبالون بأعمال الله ولا بما صنعته يداه، لذلك يهدمهم ولا يعود يبنيهم. تبارك الله لأنه سمع تضرعي. الله قوتي وحامي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. قلبي فرحان أحمده بالغناء. الله قوة شعبه وحصن نجاة مختاره. أنقذ شعبك وبارك نصيبك، كن راعيا لهم واحملهم إلى الأبد.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وأتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: أسف أختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفة 312. خلاص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الأسانسير؟ هاي الأسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالولد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي؟ 312 312 306 307.
1: أبو نبيل أنا هون. ليكني ليكني
0: أبو نبيل. نحلقتك أول شيء الله يخليكي. طمنيني كيف قبلنا؟
1: أشكر الله طمن كتير منيح. دكتور هلأ حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه. ما في كسور نشكر الله. كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلأ بدي أشوفه طمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم. عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي. بس الله يسامحها. كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا أم سحر. أنا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون إنه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني أنا ما عم بفهم شي.
1: إيه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: إيه ما فهمت شي. شو دخل جارتنا أم سحر بالموضوع؟
1: إيه هي إلها كل الدخل. مو معقولة هالمرة الصبح أخذ ابنها